0: ومتمتع. تسمعوا في راديو جوهر اف ام في سهرية ليبرون تاعنا، بدينا معاكم من نص الليل وما زلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل كالعادة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من غنية كارول سماحة احساس، الغنية اللي خرجت عام 2013.
1: راجع تسأل عني ايه والله كتر خيرك، انت مين مفكر لي طفلي وما بتقشع غيرك.
0: ونسمعوا توا مقطع من غنية ميسافي للفنان التركي سردار أورتاك، الغنية كانت خرجت عام 2006.

three, come on, girls.

0: لبرونتين.
1: أهلا وسهلا من جديد في لبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجة الجوهرة FM. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من منير وسندة ونبيل اللي يسمعوا فينا في سهلول، وفاء تسلم على خليل وتهديل أغنيات الليلة، فتحي سلمى الغالية مناوي قلها ربي خليك ليا ومحمد يهدي أغنية الليلة الكوثر. وانتم هكذا عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: برونتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد الليلة من لي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. نيلتكم زينة. سلامة.

0: تذكرك ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم بهذا الموعد الإخباري، وبدأت بالعناوين. إقرار دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. تفاصيل أخبارنا، قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد أمس بمقر وزارة الصحة، وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجانية. هذا وتم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي. وفادت الوزارة في بلاغ لها مساء أمس بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي، وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية، والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. اجتمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي جمعية تونسية الأمراض السارية واللجان الوطنية لاختصاصات الأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة والطفيليات والفطريات بحضور عدد من الأساتذة والأطباء المختصين. وتناول اللقاء دعم اليقظة الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المعدية والناشئة وتعزيز دور المخابر في التشخيص السريع والتصدي لتعفنات الخطيرة والمخاطر الوبائية. أعلنت رئاسة الحكومة أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو الحالي، طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. انطلقت مساء أمس من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية، وعلى متنها 242 مهاجر غير نظامي من جنسية إيفوارية في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان من السنة الماضية لمعالجة ملف هجرة غير النظامية. هذا وتعد الرحلة الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف عليه على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي ضمن مقاربة تجمع بين الجانبين الإنساني والقانوني. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، والقادة في طهران يعلمون ذلك جيدا، وإيران لن تتمكن من إرسال أموالها حول العالم لخلق المشاكل حسب تقديره. ختاما، قال مصدر مقرب من فريق المفاوضات لوكالة التسنيم الإيرانية إن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى النتيجة النهائية بعد. والوسيط الباكستاني ما زال يواصل نقل وتبادل المقترحات والأطروحات بين الجانبين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: Music non-stop.
1: Yeah. You know what? I like the player.

هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان ممن ثبت مع الرسول يوم أحد، وقد أسرع إلى رسول الله ونزع الحلقتين من المغفر اللتين دخلتا في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

FM. جوهرة FM.

0: متمتع.
1: ستة وعشرين دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا ومسيحة. رانديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ السبت 23 مايو 2026، موافق لستة ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهايكم سعيد مبارك، إن شاء الله هكا نكونوا معاكم ونونسوكم في نهاير جديد، في صبحية جديدة، بفقرات، بريتم يروق لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي استنسوا يكونوا معنا معدلين الموجة متاعهم. دونك احنا نقول لكم حتى للتسعة الرانديفو من الماتينال ويكاند مع ليكيب الكل. سوما، سوما يصغير في الإخرار، صباح الفل والياسمين يا سوما، مع شميسة اللي ضربة هكا في سوما. دونك ما نجمو كان نكونوا في موجات إيجابية، وشميسة اللي زادة إن شاء الله تبدأ هكا في البلكون تاع بيتكم، وإلا زادة من الشباك تبدأ واحدة واحدة تدغدغ معناها في العائلة الكل. وانتم ما تترشوا في القهوة، قولوا لكم يلا فيقوا صحصحوا، احنا هنا الريتم متاعنا يبدأ من توا. وكيف كيف زادة أخبارنا ومتابعاتنا، نكون معكم تباعا مع 36 دقيقة مع زملائنا منيل جاب الله وأمين شرف الدين. سينو خنقولوا زادة صباح النور، صباح الفل جميل بقديدة في التنسيق العام. يقولكم أنا اللي باش نقيمكم إن شاء الله بعد شوية في فقرة قوم عيدك اليوم على 85 990. دونك اللي يتفكر وإلا عنده شكون هكا يحتفل اليوم 23 ماي بعيد ميلاديو على 85 990، نجم يبعث لنا SMS وإحنا نتكفلوا بالباقي. خلينا نقولوا إنه كما العادة تلقاو الفقرات اللي فيها دبارة، اللي فيها زادة متابعة لأهم الأخبار، العناوين، وكيف كيف زادة المتابعات القانونية لأهم الإشكاليات اللي انتوما زادة تطرحوها عبر أرقام جوهرة فام 29 100 73 24 3000. هبه لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم، ما هي توا اللي باش تاخذ غلاف وتغني لنا وتسمعنا هكا صويتها، اسمها فيروز وتقول بعتلك. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: L'Inforama.
1: ستة وثلاثين دقيقة على موجاتنا لانفوغاما، الرونديفو اللي من خلاله تتعرفوا على أهم مواعيد نشرة السبعة والنشرة الرياضية مع 37 دقيقة. من الجب الله صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين.
1: صباح الفل والياسمين السي أمين
3: باخير.
1: شرف الدين، كيف الحال؟
3: صباح الخير.
2: مش عاجبني مع القافية اليوم.
1: مش عاجبني
2: ياسمين على
1: بربي شقاول.
2: أمين شرف الدين
1: بربي شقاول. توانا نشعر وجايبة ما عندي وش قال لي بونجور. مازلت رقت يا أمينة؟
2: مش قاوت.
3: مازلت
1: آية. اسمع هكا دمرجلنا شوية لطولي نتعرف على أهم العناوين مع منو. شعنا إن شاء الله العناوين السبح.
2: باش نبداو بأكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية صارت البارح في تونس. 242 مهاجر إيفواري غادروا تونس كما قلنا في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية. أيضا من أخبارنا، تم البارح أعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. أيضا تم صدور أحكام استئنافية ضد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس على القضاء المنحل الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال. أيضا البارح كان فما اجتماع في وزارة الصحة، اجتماع تنسيقي خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروس إيبولا وأنتا. وتونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية. على المستوى الدولي، واشنطن تستعد لجولة جديدة من الضربات ضد إيران. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله باش تكون في نشرة السبعة
1: إن شاء الله. وأكيد زاد عناوين رياضية في نشرة 37 دقيقة. أمين شرف الدين صباح النور.
3: صباح الخير هيبة ومستمعين. في نشرة السبعة ونص باش نحكيو على تربص المنتخب التونسي بتبرقة، زيارة وفد الجامعة لسفير اليابان، موعد مباراة تونس لأقل من 20 سنة ضد ألمانيا، باش نحكيو على مباراة نصف نهائي كأس تونس، كذلك موعد مباراة نهائي الرابطة الثانية بين حمام سوسة وتقدم سقيط الدير، برج صعود الرابطة المحترف الأولى، كرة اليد ونصف نهائي كأس تونس، كذلك انطلاقة الفريق اليوم في ربع نهائي البال مسابقات الإفريقية لكرة السلة وأبرز مباريات في أوروبا.
1: إن شاء الله دونك هذوما المواعيد الرياضية. بلانيت سبور اليوم مع الأربعة هكولي؟ بلانيت سبور مع الأربعة. سلام. صباح الخير.
3: صباح
1: النور. اليوم شنو في الأيام؟
3: اليوم سبت.
1: قداش في الشهر؟
3: 23.
1: تري بيان، فايق سي. يلا سيدي خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعة في الماتينال ويكاندا.

جوهرة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية، 243 مهاجرا إيفواريا يغادرون تونس. أعدام 250,000 قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. وتونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية. وفي تفاصيل أخبارنا، من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج انطلقت رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 25 2000 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. وتعد هذه الرحلة الأكبر من نوعها منذ إطلاق البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العمل الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي. وكانت وصلت مساء أمس إلى محطة الحجيج 5 حافلات تقل المهاجرين القادمين من مخيم العامرة بولاية صفاقس الذي خصصته السلطات التونسية لإيواء وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جويبلي أن الدولة التونسية أثبتت قدرتها على إدارة العديد من الملفات المعقدة وفي مقدمتها ملف الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن أغلب المهاجرين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود البرية، في حين قامت شبكات التهريب بإدخالهم سواء عبر السيارات والشاحنات أو حتى سيرا على الأقدام. وذكر جويبلي أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة مكن أكثر من 4,000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم.
2: نجاح العودة الطوعية راهو مش من تو، راهو عنده تقريبا سنة الفارطة. نحكيه على من جويلية 2025 بدأ المخيم الكيلومتر 21 في العامرة، اللي بدأ بمبادرة من وزارة الداخلية ومتابعة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية من خلال التدخل الإنساني للعودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. بالنسبة للعمل الدؤوب بدأ في مرحلة خاصة في عملية إزالة المخيمات العشوائية، ثم التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة قصد تسجيل المهاجرين الغير نظاميين قصد العودة لأوطانهم. نحكيه على أكثر من 4,000 مهاجر غير نظامي في ظرف أقل من سنة تمت عودتهم طوعيا إلى بلدانهم، هذا بدون احتساب العودة القصرى إلى العديد من المهاجرين غير النظاميين اللي ارتكبوا العديد من الجرائم وكانوا قابعين في السجون التونسية ودخلت الدولة التونسية لإرجاعهم. ثم زاد كيف برنامج اللي قامت به زاد كذلك المنظمة الدولية للهجرة اللي نحكيه تقريبا على أكثر من 22,000 اللي هو مهاجر غير نظامي قامت بعودتهم إلى أوطانهم. ثم برنامج آخر قاعدة تقوم فيه وزارة الداخلية بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، اللي ثم أفارقة جنوب الصحراء ما يعرفوش البرنامج اللي قام به الدولة التونسية في خصوص العودة الطوعية. ثم حافلات قاعدة تجي من داخل المدن وقاعدة تجي للمخيم 21 في العامرة، ثم من بعدها تصير عملية ترحيلهم طوعيا عبر مطار تونس كارتاج أو حتى من مطارات أخرى. بالنسبة اليوم نحكي

0: على 243 مهاجر غير نظامي اللي صارت عملية متاحهم، وقامت وسائل الإعلام بمتابعتها بداية من المخيم كيلومتر 21 وصولا إلى مطار تونس كارتاج إلى حدود هذه اللحظة في انتظار إقلاع الطائرة متاحهم إلى أبيجان.
1: حددت الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية تقوم بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، وفق ما صرح به لوليد الجزيرة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبيبلي، مضيفا أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عمليات إبحار الخلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية.
0: في إطار مواصلة مجهودات الدولة التونسية لحربها على الإفت المخدرات، تم عملية إعدام ل 250 ألف قرص مخدر اللي تم حجزه بتاريخ 8 مايو 2026 من طرف عمل استباقي ميداني بين الفرق الإرشاد البحري بالمنستير والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني. عملية الإيقاف صارت تقريبا ل 250 ألف قرص مخدر والإطاحة بشبكة دولية تنشط في هذا المجال اللي تقوم ب تهريب الأقراص المخدرة من الفضاء الأوروبي نحو ميناء بلبة. بالنسبة للإيقافات تقريبا ثم 13 محتفظ بهم وسبعة تم إدراجهم بالتفتيش سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى خارج أرض الوطن. بالنسبة للعمل هذايا يؤكد ويبين اللي هذايا آخر مرحلة في عملية الإجراءات القانونية والأمنية في خصوص إعدام المخدرات. وبطبيعة الحال الكمية هذه كانت موجهة للفئة الشبابية والتلمذية، وكانت يقبض العمل الاستعلامي والميداني والاستباقي اللي قامت به لدار عام الحرس الوطني اللي كانت ضربة موجعة للمروجين لصنف الأقراص المخدرة نوع إكستازي.
1: الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تقر الحكم الابتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد الذي تم عزله وإيقافه على خلفية شبهات فساد مالي وإداري، وأيضا عدد من رجال الأعمال مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم. ومصدر قضائي يوضح أن المحكمة قضت نهائيا حضوريا في حق عبد الرزاق الباهوري وطيب راشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوبي وعادل جنيح، وغيابا في حق مروان التليلي وفتح جنيح والوردي النويسري بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي. هذا وعدلت نص الحكم الابتدائي بالنزول بالعقاب المحكوم به فيها إلى 10 أعوام في خصوص جريمة ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه أحدث ضرر عام المنسوبة للمتهم عبد الرزاق الباهوري. كما قضت الدائرة بتعديل نص الحكم في خصوص جريمة المشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه أحدث ضرر عام المنسوبة لكل من طيب راشد ونجيب إسماعيل والنزول بالعقاب المحكوم به في حق كل منهما إلى 10 أعوام. وقضت بالترفيع في العقاب المحكوم به المتهم الوردي النويسري من أجل جريمة غسل الأموال إلى 6 أعوام وإقراره فيما زاد على ذلك وقبول استئناف المكلف العام بنزاعات الدولة شكلا ورفضه أصلا. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وأنتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني. كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. هذا وأفادت وزارة الصحة في بلاغها أيضا بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. وشدد وزير الصحة على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين. دوليا، شبكة سي بي اس نيوز تكشف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تستعد لتنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد المستمر منذ نحو 3 أشهر. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة مباشرة على المناقشات الجارية أن قرارا نهائيا بشأن تنفيذ الضربات لم يتخذ حتى مساء يوم الجمعة، إلا أن الاستعدادات العسكرية والأمنية دخلت مرحلة متقدمة تحسبا لاحتمال انهيار المفاوضات. ختاما، وسائل أعلام إيرانية رسمية تذكر اليوم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى مساء أمس محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، في الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول أحدث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب مع إيران، وذلك خلال محادثات استمرت حتى وقت متأخر من ليلة البارحة.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net

0: ميتيو على جوهرة FM.
1: السبعة وثلاثة دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. خلينا نقول لكم أنه طقس السبت 23 ماي 2026 مش يكون صافي إلى قليل، السحب وفق توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي تتراوح اليوم الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة باستثناء مناطق أقصى الشمال في حدود 23 درجة، وتوصل محليا إلى 32 درجة بالوسط و34 درجة بالجنوب الغربي. ريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقي، والبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. يعني طقس خلينا نقوله جميل جدا، يشجع عليه هكا بروغرام يكون سمباتيك مع الصغيرات مع العائلة. عومة سمية قيت سومة عومة توا باي معقول. خلينا نشوف نرجوسة شنو موقفها. يا نرجوسة صباح الفل والياسمين والنور، وقيت عومة وإحنا في ماي والله ينجم يكون دونك وفيه صحيح مالا نمشيو نعومو مالا التسعة نمشيو نعومو تري تري بيان. دونك خليكم معنا حتى التسعة الغونديفو من الماتينال ويكاندا.

0: مو معيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
1: لقيت هذه نحتفل معكم بعيد ميلادكم من هاي الاثنين حتى نهاية الأحد نحتفلوا بمواليد اليوم 23 مايو. خلينا نقولوا صباح النور صباح الفل السي سمير نصر من منزل حياة يحتفل اليوم بعيد ميلاده. صباح النور أهلا وسهلا سي سمير.
2: صباح النور
1: صباح الفل والياسمين كل عام وانت حي بخير.
2: صباح النور عايش رفتي.
1: شكرا ليك. دونك اليوم نحتفلوا بعيد ميلادنا قيمنا جميل بقديدة الصباح باش يقول لنا كل عام وحنا حيين بخير. اما هو ما وصل قيمنا كان ما جانا اس ام اس من عند الحبيب والاصحاب باش يتمنوا لك الخير. زعما شكون اللي بعث لي اس ام اس؟
2: والله العائله ما نتصورش تخرج من العائله.
1: باهي شكون العائله؟
2: العائله يا ولادي يا مدام.
1: باهي وولادك شنو اسمهم المدام شو اسم؟
2: ولادي واحد زبير تيرين عذامي وذكرى
1: والمدام
2: والمدام لطيفة
1: ربي فضلهم لك. هذوما كلهم اللي بعثوا لك اس ام اس دونك وليداتك والمدام لطيفة حاب يقولوا لك كل عام وانت حي بخير يا سي سمير. سي سمير انت تخدم متقاعد؟
2: متقاعد
1: دونك ديما تسمع الغاديو هكا و
2: ديما في جورة احلى جورة
1: ذيك علاش هما حبوا يعيدوا عليك ويعرفوك اللي انت ديما برونشي معانا. دونك حبوا يقولوا لك كل عام وانت حي بالف الف خير وان شاء الله تقعد تشفق قريوس.
2: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
1: شو البروغرام توا كي نبداو متقاعدين شو البروغرام؟ اي كيفاش
2: والله البروغرام الصباح الواحد يقوم يمشي للقهوة.
1: اي
2: عندنا قهوة سبيسيال متاع لكتارية متقاعدين.
1: اي
2: نمشوا نقعدوا فيها نفدكوا شوية ونروحوا العشرة وقيت متاع فطور وسلام.
1: باه دونك نروحوا العشرة نلقاو الفطور ومن بعد
2: كالعادة العشية كالعادة عندنا قهوة
1: فما قهوة أخرى؟
2: لا هذيك هي القهوة
1: نفس القهوة نفس المكان نفس الأشخاص
2: كهو حال الريترتية
1: أكاو. اسمع تبدل عليك الريتم ما بين
2: والله تبدل. قبل كنت نخدم مدير فني في شركة متاع خياطة.
1: اي ما شاء الله.
2: فمدي كانت تاخد موفمون وكل المسؤولية متاع معمل كامل وواحد النهار يتعدى فيسا فيسا.
1: صحيح.
2: وتوا على ما تقولوا النهار لغالب
1: أهم المواضيع اللي تتناولوها العشرة بتاع الصباح.
2: والله المواضيع الأكثرية شوية على التو في البريود هذه
1: العلوش.
2: على العلوش.
1: أيوة
2: الغلية بتاع العلوش
1: غالي برشا.
2: غالي برشا العلوش. السنين هذه الأكثرية العباد
1: هذه المواضيع. اشتريت علوش سي سمير ولا؟
2: والله اشتريت
1: صحة وفرحة. قديش السوم كان نجمو نعرفو بيان سور؟
2: والله ما يسالش مليون ونص.
1: مليون ونص. والله صباح نحكي أنا وسومة صغير معناه بالحق الأسوام من مليون ونص مليون وثمانمائة وقالوا لنا وقتها العلوش السمح مليون وثمانمائة مليون ونص لا السمح يوصل حتى المليون وثمانمائة.
2: السمح يوصل حتى زوز ملايين.
1: حتى زوز ملايين إن شاء الله.
2: غالي برشا غالي برشا
1: غالي برشا ما يسالش إن شاء الله.
2: هيك هو مع
1: أي؟
2: هو عايد ضحية وبرة شي يعمل لوحدك.
1: إن شاء الله مبروك عليك وإن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية جماعة وعلى العائلة الكل يا سي سمير. ما أحلاك إن شاء الله ديما فرحان. إن شاء الله سلمنا على زملاء في المقهى دونك العشرة متاع الصباح سلمنا عليهم فردا فردا. أوكي وهقلي اليوم من المواضيع هي مداخلتك على جوهرة فيم أحكي لهم هكا أنه الصباح كنت على جوهرة فيم. باهي
2: باهي مريقل. لا لا
1: تري تري بيا. شكرا لك سي سمير ان شاء الله نهارك سعيد مبارك وربي يفضل لك زبير سيرين حذامي ذكرى والمدام لطيفه. خلينا نمشيو لسمير نوار من الوردانيه نقولوا صباح النور واهلا وسهلا سي سمير. صباح النور.
3: صباح النور.
1: صباح الفل ولي سمير شحوالك؟
3: لاباس.
1: سي سمير ما بين نومين ولا
3: لا؟ لا لا
1: مالا ما بين نومه واحده.
3: ما بين كنت راقد وقمت. مرحبا بك.
1: مرحبا بك معانا. شنحوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
1: اليوم عيد ميلادك في بالك ولا؟
3: عيد ميلادي يا
1: ان شاء الله. كل والله بالحق
3: والله نسيته.
1: نسيته عيد ميلادك؟
3: نسيته ما ذكرته ولا كي كلمتوني انتوما.
1: كنت قبل تحتفل به ولا؟
3: اي مرات نحتفل به كل مره وكيفاش.
1: كل مره وكيفاش. اليوم يا سيدي باش تحتفل به على موجه جوهره فيه شنو رايك؟
3: حاجه مزيانه برشا.
1: حاجه مزيان. زعما شكون تتصور بعث لنا اس ام اس وقال قيموا الناس سمير ما بين نومين حتى ثلاثه نومات ما قلقش قيموا وقولوا له راه اليوم عيد ميلادك وكل عام وهو حي بخير.
3: عايشو
1: شكون؟
3: يمكن اختي هذه اختي السيده نوار.
1: شو اسمها؟
3: اسمها السيده ولا وسيله عندها زوز اسامي.
1: انت اش عندك اخوات سميهم لي ترى؟
3: عندي اختي عندي اختي منيرة اختي السيدة نوار عندي اخويا كمال نوار عندي اخويا توفيق توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم
3: عندي اخويا محمد اخويا بالقاسم
1: عندك اخت وسيلة
3: عندي اختي وسيلة هي اسمها وسيلة هذه هي
1: شلون بزوز اسامي
3: عندها زوز اسامي
1: سي سمير شنو اسمك الثاني ترى؟ سي سمير شنو اسمك الثاني؟
3: لا اسمي سمير
1: هاكاهو سي سمير
3: قولوا لي الحقيقة
1: أيوا أعطيني الحقيقة يا سي سمير يعيطوا لك الحقيقة
3: يعيطوا لي الحقيقة
1: علاش؟
3: خاطر هيك ديما نقول الحقيقة الحقيقة صارت الحوايج ديما نقول الحقيقة الحقيقة ولا يبرحوا علي الحقيقة
1: حتى انا ديما نقولها كلمة الحق في الحقيقة والله ديما نقولها عندي مش عايزاميوني حقيقة دو ذالي باش نتنافس معاك على اللقب ظهرني
3: صارت ظروف التجارة وكل شيء ديما نقول لهم الحقيقة ما تعرفوهاش الحقيقة ما تعرفوهاش حتى ولاو يقولوا لي الحقيقة
1: الحقيقة والحقيقة محليك يا سي سمير وان شاء الله كل عام وانت حي بخير اختك دونك وسيلة هي اللي بعت لنا اس ام اس وقالت لك كل عام وانت حي بخير
3: ربي يخليها وربي يعزها اختي الكبيرة هذيك معناها فهمتي ونعزها برشا ونحبها
1: ان شاء الله ربي يداوم العشرة
3: والحمد لله اخواتي كلهم نحبهم الحقيقة كل حد
1: الحقيقة حتى انا ذاك شكون
3: الحقيقة اخواتي كلهم نحبهم كل الاولاد كل البنات وكلهم كيما بعضهم الحقيقة كلهم اخواتي
1: لا عندهم الحق تدري يعطيك الصحة يا سي سمير انا نقول لك ان شاء الله نهارك سعيد مبارك شكرا لك وكل عام وانت حي بخير شكرا لك هل باش نقعدوا في الوردانيين باش نمشيو لسيد احمد منصور نقول له صباح النور واهلا وسهلا
4: صباح النور
1: صباح الفل والياسمين
4: صباح الفل والياسمين
1: اش نحوالك
4: عايش اختي فضلك الحمد لله يا ربي لك الحمد
1: الف حمد والف شكر هاي سيد احمد اليوم عيد ميلادنا كل عام واحنا حيين بخير
4: ربي فضلك وربي يبارك لك عايش اختي
1: عايشك اين تعرف عليك سيد احمد
4: احمد منصور من الوردانيين موظف في بنك متزوج وعندي ثلاثه صغيرات
1: ربي يفضلهم لك
4: عايش اختي الكبير فيهم اوتيست
1: ربي ان شاء الله يفضل ويعطيه ما يتمنى
4: ربي يفضلك وربي يخليك
1: وشو اخر وعندنا العائله زيد وعندنا اخواتنا وعندنا العائله وعندنا الناس
4: عندي اخواتي عندي زوج اخوات حيين بنات وعندي اخو متوفي الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه تعرف انا اسالك على العائله
4: اي
1: خاطر مش المدام اللي بعت لي اس ام اس وربي يقدرني على فعل الخير مش المدام
4: ماشي نجم تكون اختي تنجم عندي اختي تو قاعده تحج في السعوديه ان شاء الله ربي يتقبل منها هي ورجلها ان شاء الله
1: شكون نجوى ولا منيره؟
4: منيره
1: منيره مالغري اللي هي مشات تأدي في مناسك الحج ما نساتش باش تذكرك عيد ميلادك دونك اخواتك نجوى منيره هما اللي بعثوا لها سميس وقالوا لك ربي فضلك لينا وكل عام وانت حي بخير
4: عايشك وربي فضلك ويخليك عيد ميلاد سعيد لسمير اللي كان قبلي اللي هو لوكوزان تاع مرتي
1: هو الكوزان تاع المدام
4: هو العم هاي مولودين
1: خرج من العائلة المنقلة مش خارجة من العائلة اي
4: دونك هكا بالزهر ولد عمها واني مولودين فردنها
1: اي بي محلاها صدفة حتى انا قلت باش نقعدوا في الوردانيين الحقيقة محليكم عائلة محليكم بالحق مرتي
4: اسمها عند نوار الحقيقة نحب نتوجه لها شكر كبير برشا الحقيقة هي سند كبير لي توا هاي غاتة مسكينة في الصباح هاي بين الامتحانات وبين الصغار وهز وجيب ورد عندها الحقيقة واخذة شارج نتاع ولد متوحد ماهو ساهل برشا
1: صحيح
4: ربي يفضلها لينا الكل زادا ربي يخلي لي خواياتي وعائلتي الكل وربي يفرح الناس الكل
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله ان شاء الله تونس بلادنا ديما بخير
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بلادنا بخير شكرا لك سيد احمد منصور ان شاء الله كل عام وانت حي بخير شكرا لك نمشيو تو تسويت الملاك القرقني من الشيبه نقولوا صباح النور واهلا وسهلا يا ملوكا
5: الو عسلامة
1: ملوكا صباح الفل
5: صباح النور
1: صباح الفل والياسمين يا ملوكا اليوم عيد ميلادنا سريعا شكون اللي تفكرني
5: حمويه وحميتي اكيد.
1: يا لله حمويه وحميتي، يا لله دار فيها عامله الخير مع حمويه وحميتها يا ملك، صحيح ولا ايه؟
5: صحيح، حتى هم عاملين معي برشا حاجات بي.
1: ربي يفضلهم لك وربي يداوم العشرة. تخدم مليك ولا في الدار قاعدة ولا؟
5: لا نخدم.
1: تخدم دكتور مش الخدمة؟
5: لا أنا ديجا.
1: أنت ديجا في الخدمة؟
5: ايه
1: باهي، ربي معاك يا لالا باش ما نعطلوكش نخليوك تخدم على روحك، سينو صاحب المؤسسه يتغشش علينا. دونك نقولوا لك يا مليك كل عام وانت حايب الف الف خير، وان شاء الله ربي يفضل لك حماتك دونك نيله وحموك محدين اللي يقولوا لك ربي يفضلك لينا يا ملوكه يا باهي. سينو خلينا نسلموا على زينب رقيه من قصر هليل، ديديكاس تجاهها من عند امها وداد وكافه العائله، ويقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حايب الف الف خير. المقالة فتيات هاي لشكون؟ هاي عندنا سي سمير ناصر من منزل حياتي، سمير نوار من الوردانيين، وسيد احمد منصور من الوردانيين، وملك بيان سور وملك هاي يعطيني شكون وملك. دونك انت الروتريت سي سمير، خاطر المقالة لازم يهزها العشرة، لازم يعدل الوقت نتاع المقالة، لازم بعد القهوة. انا بيجي الحقيقة سي سمير ناصر من منزل حياتي نقول له ان شاء الله مبروك. المقالة هذه سيتي واتش كل يوم تلقاو معنا فقرة موضوعي ذاك اليوم، وتلقاو معنا زاد المواد الرياضية تشريطة.
0: Comment on va y décrire vous ? City Watch, la maison des montres originales. عندك دار كهرباء ارض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي وصل التحضيرات في تربص تحضيري قبل كأس العالم 2026 في مدينة طبرقة بوجود أبرز اللاعبين مع وصول راني خضيرة وإلياس العاشوري، ومنتظر وصول غدوة لاعب علي العابدي بعد ما لعب البارح نهائي كأس فرنسا ونهزم أمام لونس 3-0. كما قلت كل العناصر كانت تدربت في خامس أيام المنتخب التونسي في تربص التحضيري قبل السفر للنمسا، وين باش نلعبوا لقاء ودي أمام منتخب النمسا. باش نسافروا نهار 30 مايو باش نلعبوا مقابلة الودية الأولى أمام منتخب النمسا نهار 1 جوان 8 غربان، بعدها نهار 2 جوان نسافروا البلجيكيا وين باش نلعبوا مقابلة ودية ثانية يوم 6 جوان ماضي ساعتين ضد منتخب بلجيكيا، وبعدها فورا نرجعوا لتونس نهار 7 ونهار 8 نسافروا للمكسيك المشاركة في كأس العالم. كما تعرفوا منتخب التونسي موجود في المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 مع كل مسويد اليابان وهولندا. بدعوة من سفير اليابان بتونس السيد سايتون جون وفي إطار دعم علاقات التعاون الرياضي، أدى مساء أمس رئيس الجامعة التونسية معز الناصري ونائبي حسين جنيح إلى جانب لاعبين دوليين سابقين علي الكعبي فوز رويسي زيارة إلى إقامة السفارة. نذكروا إنه منتخب تونسي باش يواجه المنتخب الياباني في الجولة الثانية وباش تكون مقابلة تاريخية بحكم باش تكون المقابلة رقم 1000 في كأس العالم القادمة اللي باش تكون في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. يواجه المنتخب التونسي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الترابلسي المنتخب الألماني أقل من 19 سنة وديا يوم الثلاثاء 26 مايو 5:30 بملعب حمد العقر ببيراتس بإدارة الحكم درصاف الجنواتي. مقابل هذه تحذيرا لدورة شمال أفريقيا المقررة بمصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 اللي باش تكون مؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا أقل من 20 سنة في مارس 2027 بغانا. غدوة يتلعبوا مقابلة نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم ماضي 3:30 نهار الأحد اللي هو غدوة 24 مايو وتعيينات الحكام. المقابلة الأولى في الطيب المهيري بصفاقس النادي صفاقس يواجه الترجي الجرجيسي. المقابلة هذه دير الحكم وليد المنصري وفي غرفة الفار باش يكون موجود مجدي بلاغة. وفي زويتن شبيبات العمران يواجه الترجي الرياضي التونسي. المقابلة يدير الحكم حسني النيلي وفي غرفة الفار هيثم الترابلسي. أعلنت الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري عن عقد اجتماع إخباري مع المنخرطين وأحباء النادي غدا الأحد 24 مايو على الساعة 5 مساء بقصر الرباط بالمونستير، وذلك في إطار التواصل والإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة. في الرابطة الثانية وين أعلنت الرابطة الوطنية عن موعد مقابلة البراج للصعود إلى الرابطة المحترف الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير. المقابلات باش تلعبوا نهار الاثنين 25 مايو 4:00 مع تواجد تقنية الفار في حملان في نادي حملان في يستقبل مستقبل القصرين، والملعب اليبسي في جابس يستقبل اتحاد تطاوين. في صورة انتهاء المقابلات في 90 دقيقة بالتعادل يقع اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. نواصل مع الرابطة الثانية وين تدار مباراة نهائي البطولة بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير يوم الجمعة 29 مايو 2026 4:00 بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. نذكر أنه أمل حمام سوسة تصدر المجموعة الأولى وصعد للرابطة المحترفة الأولى، وكذلك تقدم سقيطة الدير تصدر المجموعة الثانية وكان صعد للرابطة المحترفة الأولى. كما تعرفوا أنه الزوز فرق باش يلعبوا نهائي لمعرفة من سيكون بطل تونس للرابطة المحترفة الثانية بين حمام سوسة وتقدم سقيطة الدير كما قلت نهار الجمعة 29 مايو 2026 4:00 ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. في الهوند، وكما تعرفوا البارح تلعب دربي العاصمة في نصف نهائي كأس تونس، الترجي التونسي تأهل للنهائي بعد الفوز على نادي الإفريقي 27-26. نعرفوا الترجي كان توج بالبطولة وباش يلعب من أجل الثنائية، والبارح كان فاز على الإفريقي 27-26 باش يواجه في النهائي الفائز من لقاء اليوم اللي تلعب ماضي 3 على العشية بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات لمعرفة من سيكون في نهائي كأس تونس، ويرافق الترجي من أجل النهائي اللي باش يلعب في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. في الباسكت يواجه اليوم النادي الإفريقي أول مقابلته في الربع النهائي ماضي ساعتين الأهلي بنغازي الليبي في البال في أول مقابلة لعب اليوم السبت ماضي ساعتين على العشية، مقابلة منقولة على قناة نسمة الجديدة. قائمة الإفريقي اللي كانت سافرت الكيغالي عمر عبيدة، محمد حديدان، زيادة شنوفي، أسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبدالله، جمال هانكس، جيسي جونس، كذلك دراو سيسي وأمينو محمد، كذلك ألانجا إيفانوفيتش. كما قلت المقابلة بشكو منقولة على قناة نسمة جديدة. أبرز مباريات الكرة الأوروبية، كما تعرفوا البارح لونس الفرنسي كان توج بكأس تونس على حساب أو كأس فرنسا عفوا على حساب نيس بعد الفوز 3-0. أبرز المقابلات خاصة في الدوري الإسباني الجولة الأخيرة 8 تعليل، ريال مدريد يواجه أتلتيكو بالباو، مواضيع وداعية أربلو، كذلك داني كارفاخال ودافيد ألابا، وكذلك البارسا يلعب 8 تعليل أمام فالنسيا في فالنسيا، وكذلك توديع للاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على سيتنا جوهرة في بون.
0: كل 6-9

استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. تسمعوا كل سبت من 6 إلى 9 ماكينة.

0: متمتع
1: الساعة 51 دقيقة على موجتنا، مازلنا نسمع ونتمتع بالأخبار بالبلاغات وكيف كيف زاد بالموسيقى. ما خلينا في إطار البلاغات، تعلن شركة تونسية الكهرباء والغاز بإقليم المهدية عن تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي غدوة لحد 24 ماي 2026 في إطار أشغال صيانة الخطوط والمحاولات الكهربائية. أوضحت الشركة أن القطاع بيشمل شارع 2 مارس بمدينة المهدية انطلاقا من مفترق الروج إلى مفترق برجب، وذلك من الساعة 6 صباحا حتى لل 11 متاع النهار. وأكدت أنه عملية إرجاع التيار الكهربائي باش تتم بشكل تدريجي ودون سابق إعلام، وذلك فور الانتهاء من الأشغال بالمناطق المعنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار برنامج الصيانة الدورية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية وضمان استمرارية التزويد. دونك كما قلنا غدوة باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي في المهدية في شارع 2 مارس بمدينة المهدية انطلاقا من مفترق الروج إلى مفترق برجب من 6 متاع الصباح حتى لل 11. دونك هاوكا تكون عندكم كل البلاغات والتحيينات ديما على موقعنا johrfm.net. دونك خليكم ديما في المتابعة لكل الأخبار كما قلنا والأجواء اللي تلقاوها ديما على موجاتنا. دونك تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الغونديفو يتواصل معكم حتى للتسعة مع ليكيب الكل، سوما صغير في الأخراج، نرجو سنة قليلة في الديجيتال، جبل بقديدة في التنسيق العام، وهي بلوسيف

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
4: جوهرة
0: تسمعوا كل سبت 6 إلى 9

0: متى متى متى متى ريفيو دو بريس.
1: ثمانية على موجتنا، صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وفيها. كالعادة لقيت ذي نعملوا جولة في جرايدنا وكيف كيف زادة في بعض المواقع الإلكترونية باش نتعرفوا على أهم الأخبار مع منال جبلة وأمين شرف الدين. مرة أخرى صباح النور منو.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام ومشاهدي جوهرة تي في.
1: وريقتينا
2: وريقتينا.
1: الله الله نبدأ وي.
2: لا مش برشا مش برشا،
1: في عقلك في عقلك، خود راحتك، هبك تاخو راحتك.
2: نبدأ جولتنا بالصحف الإلكترونية اللي أغلبها ركزت على تأمين عودة طوعية ل 243 مهاجر إيفواري نحو بلدهم في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. نلقى موقع أخبار الجمهورية حكى على الخبر هذا وأفاد بأنه تم التنسيق مع مختلف الهياكل لتأمين هذه العودة عبر مطار الحجيج في قرطاج، وكانوا خرجوا من مخيم العامرة بصفاقس. أيضا الخبر هذا تلقاو تفاصيله الكل على موقعنا jowhrafm.net. الموضوع الثاني اللي أيضا ركزت عليه جل مواقع الجرائد الإلكترونية منها أيضا الجمهورية في عملية نوعية لوحدات الحرس الوطني، تم إعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. وتمت عملية إعدام هذه الأقراص البارح في أحد المصانع بجهة المكنين. جريدة الشروق الورقية نلقاو عنوان تعلق بقضية فساد مالي، عنوانها من أجل الرشوة والتدليس 20 عام سجن للطيب راشد الرئيس الأول السابق لمحكمة التقييب، ونشر التفاصيل الأحكام متاع القضية هذه اللي قضت بها الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس. نفس الجريدة حكيت على التسممات الغذائية، وإحنا بدينا ندخل في الصيف. عنوانها التسممات الغذائية تضرب بقوة، حذاري من السلمونيلا. وقالت عدة جهات صارت فيها وتسجلت فيها حالات تسمم غذائي جماعي وفردي في الفترة الأخيرة، وهذا اللي خلى الحديث يرجع على السلامة الغذائية. وتم خلال الأشهر الأولى لسنة 2026 تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم الغذائي الجماعي. جريدة الصباح الورقية قالت أنه المنصة الإلكترونية للتسجيل في برنامج الكراء الممالك قاعد يتم الاشتغال عليها ومش تكون جاهزة قبل نهاية السنة، وتحثت على الشروط الميسرة لهذا البرنامج. الصريح أونلاين تحثت على قضية ملف الجهاز السري للنهضة. قالت الجريدة أو موقع الصريح أونلاين أنه تم استكمال الاستنطاقات في هذه القضية، وتم تحديد جلسة اليوم الثلاثاء المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المحالين أمامها بحالة سراح. هذه تقريبا أبرز العناوين. كما قلت الاهتمام الكبير كان على خبر العودة الطوعية لمهاجرين إيفواريين، وأيضا موضوع الإكستازي الأقراص اللي تم إعدامها بحرقها في مكنين.
1: أكيد الأخبار الكل يقراوها ويلقاو على موقعنا jowhrafm.net. شكرا لك منو. خلينا نمشيو لسبور بريس وسويت مع أمين شرف الدين. سي أمين صباح النور.
3: صباح خير هيبة ومستمعي ومشاهدي jowhrafm jowhrafm تي في.
1: تحول الوالدة ما دموني خنسلم عليها برشا برشا، قولوا لها إن شاء الله تكون من اللي زبوني
3: أبوني بو
1: سبسكرايب سلموا على الوالدة
3: عمل لايك
1: فلو ربي يفضل هيلك إن شاء الله. تسمع فينا توا
3: تسمع في
1: وتابع فينا دوكا ونسلموا عليها على jowhrafm تي في. سلم عليها يا مني يا مني نغزل الكبير سلم على
3: ما تدورش مني ما تدورش
1: عمش نسلم هذي بتعمل وي. إيه الأخبار الرياضية عندك؟ أي
3: البداية بجريدة الشروق اللي حكيت على المنتخب الوطني لموش يركز على جاهزية البدنية. أخبار نجمة ساحلي الهيئة تقاضي بن أحمد، والخشناوي مع المنتخب التونسي. الخشناوي اللي هو الدكتور اللي أصبح مع المنتخب التونسي أسهم بركوني في ارتفاع، وبن يحيى في البال مخاض عسير في الترجي لحسم ملف المدرب. وفي بيان ناري هيئة المد تثور بسبب الفار. رئيس نجم المتلوي الشراوي اللي تكلم في جريدة الشروق يقول فريقنا يغرق والداعمون خذلونا. في جريدة الصباح حكيت كذلك على المونديال واستعدادات المنتخب التونسي، الطالبي العاشوري وخذيرة يلتحقون بتربص المنتخب، فيصل الخشناوي طبيبا جديدا لنصور كارتاج في كأس العالم، النادي الافريقي لهذه الأسباب أجلت جلسة الحسم في تجديد عقد فوز البنزرتي، وتفاصيل كرة القوة في جريدة الصباح. وفي كأس كرة اليد الترجي يكسب الدربي ويتأهل، فمن سيلتحق به اليوم بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمات مقابلة تلعب اليوم ماضي ثلاثة.
1: تري بيان، دونك اكيد كل الاخبار والعناوين ديما تلقاوها على موقعنا jorfm.net. خليكم معنا، نذكركم زيدا بالوضع الجوي بالنسبه لليوم السبت 23 ماي. توتسويتا
0: ميتيو على
1: طقس اليوم السبت 23 ماي باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، ريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج قابس وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر متموج بخليج تونس وقليل اضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 28 و 33 درجة ببقية المناطق. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو، الشيف حاضر محضر لكم روسيت بنينة تعمل 66 كيف زاد الأستاذ دونك ناصر شهلول باش يكون معنا بالتليفون اليوم، قدموا التحية، سينو الموسيقى والريتم يتواصل معكم حتى الاتصال تاع الصباح.

0: بدنا على البنا مع الشيف لطفي بن عربية.
1: 18 دقيقة لمدة الدنيا وما فيها. شيف لطفي بن عربية يكون حاضر باش يعطينا الروسيت الخفاء البناء الأجواء الكل, وبدأت تميل الأجواء حتى في اللي غوسيت للطابع هكا الصيفي. نشوف في كوكتيل بنين, شوف سلايطة خفيفة, ونشوف زادة في هكا هذوكم بوليت تاع الحمل الجيش.
2: سوبر امبولي
1: تري تري بيان. صباح النور شيف لطفي بن عربية, كيف الحال؟
2: صباح الخير يا هيبة, مرحبا بيك ومرحبا بكل ليكيب ماتينال ويكاند وكل اللي يسمع في جورة فهم شايف في جورة تي في. يقولوا لك الحمد لله على السلامة يا هيبة. الحمد لله على سلامة الوالدة, إن شاء الله ربي يشفيها وربي يحفظها.
1: عايشك يا شيف, خليك
2: الصحة ما عندهاش
1: ما تتعوضش
2: حتى بشيء. إن شاء الله ربي يشفيها حبيبة.
1: اللهم أمين يا رب,
2: وربي يرضيها عليك وتطول في عمرها.
1: أمين يا ربي أمين.
2: وأنت نعرف ما تقومش ما تخليش من روحك
1: بيان سور, عاد هذيك روح الروح هذيك القلب معناها.
2: ربي يفضل
1: يعيشك يخليك يا شيخ.
2: نعطيك رسالة اليوم باش نعرف
1: شي طيب.
2: عارف كي تروح تشلوش بالكدا بالكدا في الكوجينة.
1: شبيك نرجس؟ نرجس عندي روز عالمي, روز عالمي, وذي بشهادة الناس الكل. أي شيف انت غير ما تغز. وعندي برودو عندي برودو. إيش باش نقول لك يا شيف؟ عالمي.
2: باهي علاش تنحي أنت البرودو هاهي؟ سؤال فني أنا محالة.
1: سؤال فني ما نحيش.
2: البرودو يتاكل كيما هو.
1: كيما هو صحيح.
2: خضرة مقصوصة كيف يعني مربعات جويدة, فيها السفنالة, فيها القرعب والشوكة, فيها البطاطا,
1: فيها العدس.
2: مالا؟
1: مالا؟
2: فيها الفول المصري.
1: لا ما نحطش الفول.
2: الترمس.
1: أنا ما حطش فول.
2: ما تحطش لا
1: لا لا.
2: أنت عندك
1: عندي احتراز على الفول. مانيش فان بالفول.
2: أنت والفول ما كونش في نفس
1: الجملة. مانيش فرد مول.
2: مانيش في ثقافتك.
1: مانيش فرد صحن. دونك
2: اليوم
1: مش عني.
2: اليوم مش تروح تعمل للوالدة إن شاء الله. أنت وكل اللي يسمع فينا. ربي يفضل لكم أمهاتكم.
1: أمين يا رب.
2: في عمارهم إن شاء الله ربي يشفيهم.
1: أمين.
2: وإن شاء الله ربي يبلغ لنا العيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل المسلمين والأمة الإسلامية نستقبلوا العيد. هي مات هي
1: صحيح.
2: بعد انت ما حضرتك القرضة وحضرتك السكاكة مضيتهم وحضرت القصعة وكل حبل مش تنشر علي القديد مزلنا ما سمعتش البعبيعة متاع العلوش.
1: مكش بتسمع سوري
2: علي شنو اخذتوا عمتوا سيلونسي
1: وي ما نحبوش يعمل حسن
2: ما يقلقش الجيران.
1: ما حبش يقلق الجيران, حب يكون صامت.
2: ما حبش تحسس الناس.
1: بيان سور بيان سور. حاجة
2: أصيلة أصيلة
1: أصيلة البنتيبة.
2: باش ناخذوا 500 غرام سكالوب نتاع الدجاج ومعهم شويه بسباس ومعهم شويه خردل شويه فلفل الاكحل راس ثوم ومعهم رشه صغيره نتاع ملح نلحيهم نفرموهم يدين مرتين معتها نعملوهم كعبرات كعبرات. ناخذوا بعد شابلير والا نشاء مع الاصفر نتاع العظم نغطسوا كعبة البوليت بعد ما برد بعد ما كعبرناها وبردت شويه في الفريجيدير نتاع ربع ساعه في الكونجيلاسيون باش تشد روحها شويه. ناخذوا الاصفر نتاع العظم نغطسوا البوليت هذيك. اذا كان عندنا الشابلير ولا عندنا الشوفان وعندنا النشا كيف كيف علاش نعملوا النشا باش تطلع الكعبه كريسبي هكا تقرمشه نقولوا احنا في هيك التجريحه. بعد ما تقليهم بالزيت يكون الزيت يعني ماهوش سخون برشا ماهوش بارد يعني متوسط. نقليهم خليهم يستقطروا ناخذوا يا شويه كاتشوب ولا شويه مايونيز مع شويه بطاطا مقليه شويه تستيره حتى الجرنيتير نتاعك نجم تعمل حتى الروز زاده لانه يعني الروز ما يشبعش برشا هو لما حاله اما يقنع نقولوا احنا مع البولات. علاش اخترنا حاجه شايحه؟
1: الروز عاد اختصاصي.
2: ايوا هذاك عشان يقودك في الجرنيتير نتاع البولات نتاع البولي مش تعمل معاهم شويه روز ويا حب هذا كان يكون هكا اورينتال فيه شويه حب الهيل وفيه هكا رشه عود نتاع القرون
1: قرفة
2: زيت. اي القرنفل. لا القرنفل يغرم ما يتمشاش مع القرفة.
1: انا نحب كان القرفة القرنفل لا الاخير. القرنفل حسوا في الكسكسي يجي ابن.
2: حتى في الكسكسي كي ترحيه تهرسوا نقول احنا ترحيه على الكسكسي بعد ما تفوروا يعطي ريحة طيبة. القرفة تنجم تعملها زاد حتى في الحم اما تاخذها اون بودرة. علاش خاطر الدجاج فيه ريحة قوية شوية. شنو هو اللي يغلب الريحة؟ الأكثر احنا ديما نحطوا البسباس. ومع الموتار تسيء ما عادش تلقى ريحة. بالطبيعة مع تحطك الريسيت نتاعك تتفنن فيها هيبة مع الفحات مش هو اللي يعطيك البولات القوة نتاع الدجاج رونق بنين برشا. عملنا البولات وعملنا الروز معاه باش نعملوا تو صحيح سلطة فيها هي لما حالة هيلثي شوية حكم الطقس يعني بدي يسخن هيبة. ماذا بيا نبدو عن الحاجات اللي فيها الزيوت برشا والمراخي نقول وإحنا خلينا ناخذوا الخضروات والفواكه. ومهمين برشا مع شربان برشا ماء زادة كيف كيف الجسم يكون واخو الكمية الطاقة اللي حاجته بها كاملة سواء في الماء ولا في الغلال ولا حتى في الخضروات. نحاول نبعد عن الزيوت على الحاجات المصبرة توسكي اللي كونسير التن والهريسة والطماطم ما نستعملهمش بكثرة في الفترات هذه. علاش؟ خاطر يقلقوا لما حالت تعرف البدن ما عادش يتحمل برشا حاجات المواد الحافظة. وانت تو تشوف شفت الخبز متاعنا فيه مواد حافظة، الماء دبوسة الماء اللي نشربوه ناخذوها تو فيها مواد حافظة زادة كيف كيف الخضروات الفواكه. قعدت كان كعبة الحوت نحاولوا عارش قلنا ديما ولد البحر ديما يعني فيه فايدة أحسن من اللحوم الحمراء ولا اللحوم البيضاء. السلطة متاعنا سمحني تطرقت بك
1: سيش بالعكس نحب تخرج بالأقويس بالعكس لأنه أي حاجة فيها في علاقة بالماكلة دونك مهم جدا نعطيه نصائح المستمعين.
2: قلنا عملنا البولات متاع الدجاج بالسكالوب وعملنا معهم شوية روز وعنا شوية بطاطا مقلية مع الكاتشوب ومع المايونيز إذا كانت تحب طبيعة الحال. سينوت نجم تعمل أي صوص أي لقيم جريي أي لقيم صوتي قرنيتير مع البوليت. مش نعمل السلطة متاعنا فيها العدس وفيها المايس وفيها الروكيت وفيها التومات سيريز مش نخلطوهم وكل مع ود القمرة وبصلك صغيرة ونزينوهم بشوية حبق إذا كان فما زاد البازيلي كفري. ولا الصوص متاع السلطة شنية هي مش نعمل صوص سبيسيال مش ناخذوا مغرفة موتارد نعصر عليها شوية قارص شوية زيت زيتونة وإذا كان عندي خل متاع التفاح نخلطه مع بعض وكل ونزين بها نقول احنا يعني الصوص للسلطة. الديسير وما الديسير غلال الموسم موجودة ما شاء الله عن الدلاع عن البطيخ فما السوريز فما التفاح فما العوينة المشماش البوصاع برشا انواع متاع خضروات متاع غلال عفوا. اما انا مش نعمل الشقف فواكه
1: شو
2: الشقف
1: اهي
2: هذه ستان ديسير فلوي فريشك موجود برشا في لبنان
1: شقف
2: شقف فواكه يقولوا معطيني شقف بدي شقف شو تعطي ياخو كاس كما احنا نعنا الجواج هيبه باش تلقى الباز نتاعه من لوطة يعمل شويه جي دي فريز ولا جي دافوكا لانه هما عنده في الشرق بصفه عامه الافوكا والمانجا والكيوي الفواكه اللي نقولوا احنا الاسيويه بشكل عام موجود عنده في الشرق الاوسط سيكون لبنان وسوريا وفلسطين والاردن بكثره كما احنا عندنا مثلا البرتقال فما المنتوج المحلي وفما زاد حتى اللي يجيبوه من برا نقولوا احنا مش ناخذوا الكيوي مش ناخذوا البطيخ والدلاع ومعهم كعبة تفاح وشوية دقرة قصوه كيما سلاد دي فروي مش نعصره من الأول في الكيس مش نعمله جي بتاع فريز
1: ذاك البأس
2: وبعد ناخذ الفروي ذاك اللي قاسينا سلاد دي فروي نحطوه فوقك الجي بتاع الفريز وبعد مش ناخذ كوش يا كريم شانتي وإلا جي دافوكا وإلا حتى الكريم فريش متاعنا هكا نخلطوه بالقدام قدام غير ما نزيدوه سكر حتى كعب ياغورت طبيعي زاده كيف كيف تنجم تحط عليك سلاد دي فروي وتزين الكوب متاعك بشوية كريم شانتي شوية بسكوي شوية فروي سيك شوية كاترونش متاع كيوي متاع اناناس الاناناس زاده موجود كعبة كفريز تبدا فيها العرشة متاعها نقول احنا كالورقة الخضراء زينك الكاس كيما تشوف فيه
1: انا نشوفه فيه يعمل كيف
2: تفاح تقصه هكا اون جوليان ولا لاميت وزين بيه هنا ياكل الديكور لازمك تطول بالك انت والجماعه في الكوجينه باش تخرج حاجه هكا مزيانه وبنينه تقدمها للضيوف نتاعك مع نعملوا ريكاب على البلان تاعنا عملنا بوليت دو بولي معها الروز والبطاطا المقليه والسلطه نتاعنا عملنا سلطه العدس فيها الروكيت فيها تومات سيريز والحكمه في السلطه نتاعنا اليوم عملنا صوص فيها موتارد فيها زيت زيتونة وفيها الثوم خلطناهم كل مع بعض مع الخل متاع التفاح وسقينا بهم السلطة متاعنا الكوكتيل الشقف الفواكه كما تشوفوا فيه هو كان الديسير متاع البلان متاعنا تاكلوا بالشفاء وصحة لكم.
1: أعطيك الصحة شيف لطفي بن عربية وانا خليني نستغل الفرصة بما انه حكينا حكينا دونك وسلام أمانة خلينا نسلموا على ولدنا هيسر اللي اليوم يحتفل بعيد ميلاده تحية جي من عند ماماته سونيا وتقول ربي معاك في الامتحانات انت وخوك يوسف.

تحية لكل مواليد 23 مايو. شكرا لك شيف لطفي بن عربية، تحية خاصة ليك وإن شاء الله ديما منورنا ومتألق. شيفنا الغالي 8:28 دقيقة، الرونديفو متواصل معكم حتى للتسعة.

0: لك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة. بن على بن
2: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس، المامو العشيري.
3: حتى ال 31 مايو باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: متى متى متى
1: علم الشيء علم الشيء الستة مش الستة عاد الثمانية ليه ونقول فيه بكل فخرة 8:46 دقيقة على موجاتنا تصوروا دو 6:46 دقيقة على موجاتنا تصوروا معنا تصوروا واو على دو 8:46 دقيقة معنا قمنا وصحصحنا وشربنا القهوة وكلنا أذن صاغية لفقرة علم الشاي مع الأستاذ ناصر شهلول مش حكينا على الإفراج المؤقت بضمان مالي ما رأي القانون هذا اللي مش حكينا عليه متر ناصر شهلول نقوله صباح النور صباح الفل أستاذنا
2: صباح الخير هيبة صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح سمية نرجس منال أمين وجمال بقديدة في قاعة العمليات وما ننسوش كذلك الشيف لطفي بن عربية
1: الله الله
2: يعني هو جزء من الفريق العامل هذا الصباح
1: أعطيك الصحة قايم الستة
2: أكيد أكيد أكيد
1: تأكدت يا متر إن شاء الله ديما مصحصحنا
2: ربي يخليك يا هيبة عايشك
1: يعيشك أي متر الإفراج المؤقت بضمان مالي ما رأي القانون موضوع مهم جدا تساؤل زاد وصلنا على 29 100 73 24 3000 أو خلينا نقوله مجموعة من التفاصيل باش ناخذوها معك أستاذ
2: أكيد هيبة هو الحقيقة حبينا نحكيه على الموضوع باعتبار أنه فما تساؤلات حول هل عملية الإفراج المؤقت على بضمان مالي أو بكفالة مالية هو خليني نقول وقتاش نحكيه على إفراج مؤقت وقت اللي يفوت فترة الاحتفاظ لأنه هنا يلزمنا المفاهيم القانونية ديما نوضحوها باعتبار أنه صحيح عموم الناس يسمعوا فينا لكن عديد زاد شراح القانون وحتى طلبة القانون يسمعوا فينا لابد أن نفرق هنا بين الاحتفاظ اللي يتم في مراكز الشرطة ومراكز الحرس وسائر الفرق الأمنية وهذاك راهو تنظموا مجلة الإجراءات الجزائية في الفصل 13 مكرر من المجلة هذه واللي في 2016 تم تنقيحه وبين الإيقاف التحفظي لأنه الاحتفاظ هو مهوش إيقاف تحفظي هو احتفاظ ما يسمى باللغة الفرنسية الغارد أفيو وفما لا ديتونسيون بريفونتيف اللي هو الإيقاف التحفظي وقتاش نحكيه على إيقاف تحفظي وقت اللي تصدر بطاقة إيداع ضد المتهم وبطاقة الإيداع ضد المتهم هي قبل الاحتفاظ لأنه الاحتفاظ راهو مش إيقاف اسمه احتفاظ مازال المتهم على ذمة البحث ما ولاش مودع بالسجن وبالتالي ما صدرتش فيه بطاقة إيداع حتى احنا كنحلوا المجلة متاع الإجراءات الجزائية نلقاهم مش فرد حومة الحومة متاع 13 مكرر ذاك تحكي على الاحتفاظ والشروط متاعه والإجراءاته والحومة متاع الإيقاف التحفظي الفصل 5

0: الحريات يلزم فما ضمانات قانونية. بعد ما يقع الاحتفاظ ويتحال الإنسان على النيابة العمومية، مثلا أنا نقول من أجل جنحة معينة، النيابة العمومية تنجم تقرر إبقاء المتهم بحالة سراح. علاش ما قلتش الإفراج على المتهم؟ لأنه مازال ما صدرتش فيه بطاقة إيداع، وبالتالي إبقاؤه بحالة سراح بعد فترة الاحتفاظ اللي يصير خاصة في قضايا الاستهلاك متاع المادة المخدرة، اللي نتمنى أنه هالظاهرة هذه يقع الضرب معناتها فيها بيد من حديد.
1: وهذه الاجراءات الامنيه وهذه
0: هي اكيد اكيد مجهودات امنيه كبيره، لكن ديما نقول راهو كالضحايا هم المستهلكين. هذوم كلي اللوبيات وكل العصابات هذاك يلزم ضرب بيد من حديد بخصوص باش ما تتفشاش الظاهره اكثر واكثر، رغم اللي هي تفشات في مجتمعنا. النيابه العموميه تقرر ابقاء المتهم بحاله صراح في انتظار ورود التحاليل المتعلقة على سوائله باش نشوفوه مستهلك، وفي عادة يقع تأمين مبلغ مالي. هو يرجع للسلطة التقديرية متاع النيابة العمومية، لأنه ساعات تلقى مساعد تأمين متاع مبلغ 1000 دينار، متاع 800 دينار، متاع 500 دينار، وفما مساعدين ساعات يقول لك لا 2000 دينار 1000 دينار، معناتها يرجع للسلطة التقديرية للقضية. هذا ما يسمى بالتأمين المالي لضمان إبقاء المتهم بحالة سراح. عكس الإفراج المؤقت، الإفراج المؤقت هو إنسان مودع في السجن ومحاميه ولا هو يطلب الإفراج مؤقتا عليه من المحكمة، إذا كانت المحكمة هي المتعددة الجناحية أو الجنائية هي المتعهدة بالملف، ولا من سيد قاضي التحقيق، لأنه خرج الملف من النيابة ما عادش نحكيه على إفراج قدام النيابة، ومن سيد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع ضد المتهم. شنو هو الضمان المالي؟ الضمان المالي هو إجراء احتياطي له غرامة وله عقوبة، والأساس القانوني موجود في مجلة الإجراءات الجزائية، ويستند الإفراج إلى نصوص قانونية واضحة، لأن الإفراج المؤقت بضامن أو بكفالة مالية كما قلت هو إجراء معمول به في أغلب التشريعات الجزائية الحديثة. يمنح هذا الإجراء بناء كما قلت على السلطة التقديرية لقاضي التحقيق أو المحكمة بهدف ضمان حضور المتهم لجلسات التحقيق وللمحاكمة دون اللجوء إلى الإجراءات الأخرى، لأنه يبقى دائما هيبة والكلام ليك وللسادة المستمعين والمشاهدين، الإيقاف التحفظي ما هو إلا إجراء استثنائي يقع اللجوء إليه إما لضمان تنفيذ العقوبة أو أنه المجرم هذاك والمتهم هذاك يشكل خطورة ساعات على نفسه وحتى على المجتمع، ولضمان كذلك سير الأبحاث. وعادة حتى ساعات كي يقع إبقاء متهم بحالة سراح من طرف قاضي تحقيق وقت اللي يجيبوه له في إنابة عدلية ولا كذا، يقع اتخاذ تدبير آخر وهو تحجير السفر على ذلك الشخص بإذن القضاء، ويمشي التحجير ذاك لإدارة الحدود لضمان وجود المتهم في البلاد التونسية، لضمان حضوره في جميع الجلسات. قل قايلك الفلوس اللي أمنوهم احنا ناخذوا توصيل هذا وقع الإفراج عليه جدينا مبورتكوا بضمان مالي قدروا 3000 دينار، كيفاش انا نمشي نهز الفلوس ونهزهم القبضة؟ لا، فما كنش مخصص لذلك موجود عند السادة قضاة التحقيق، موجود عند النيابة العمومية، وموجود في الدوائر الجنائية والدوائر الجناحية. التوصيل هذاك يتكتب فيه المبلغ متاع التأمين، نمشي ونأمنوا أكل مبلغ هذاك في القبضة المالية، وهو تأمين كما قلت له خطية له غرامة وله عقوبة، تأمين لضمان الإفراج. إذا ما أمنش الشخص المبلغ هذاك لا يقع الإفراج عليه، ويبقى تحت مفعول بطاقة الإيداع التي صدرت ضده إما من طرف قاضي التحقيق إما من طرف النيابة العمومية، لأنه كما قلت النيابة العمومية تبقي بحالة صراح ولا تفرج، لا تفرج، تبقي بحالة صراح باعتبار أنه جواه الملفات من مراكز الشرطة ومراكز الحرس والفرق الأمنية المتعددة سواء حرس أو شرطة، ويقرر أما إبقاء بحالة صراح أو إصدار بطاقة إيداع. وبالتالي وقت يصدر بطاقة إيداع النيابة العمومية

راهي اما تمشي للدائرة للمحكمة ولا تمشي لقاضي التحقيق. وقاضي التحقيق وقتها ما يخو مش السيد مساعد وكيل الجمهورية ياخذ بطاقة ابتداء، السيد قاضي التحقيق هو الذي يقرر وقتها اما ابقاء المتهم بحالة صراح باعتبار فترة الاحتفاظ انتهت او اصدار بطاقة ابتداء. لكن الاشكال وين والتساؤل الجانا من خلال برنامجنا هو انه كي تحكم عليا بعدم سماع الدعوة انا كمتهم، تحكم عليا بعدم سماع الدعوة. المحكمة انصفتني بعد اجراءات وبعد طول اجراءات، قال لي بعدم سماع الدعوة يندرى نجم نسترجع المبلغ المالي ولا فعلا نجم نسترجع المبلغ المالي هذاك اذا كان التأمين تم باذن من وكيل الجمهورية وابقاك بحالة صراح وفي قضايا خاصة المخدرات واستهلاك المادة المخدرة، فانك تقدم المطلب للنيابة العمومية للإذن للسيد قابض المالية بالبقعة الفلانية بعد شهادة مضمون حكم وشهادة في عدم استئنافك الحكم، الحكم ذاك نهائي أو بات صدر مثلا حتى مشى للتعقيب ورجع وبعد يقعد هو بعدم سماع دعوة، وتسترجع المبلغ المالي متاعك اللي أمنته سواء 500 800 1000 3000 دينار وحتى أكثر في بعض الحالات. معناتها المبالغ المالية ساعات السادة قضاء التحقيق أنت والقضية يعطيك تأمين نتاع مبلغ 100000 دينار، يعطيك تأمين نتاع مليون دينار مليار. إذا ثبت وأنه الإنسان هذاك ماهوش مدان وقضي في شأنه بعدم سماع الدعوة وأصبح الحكم باتا أي أنه لم يقبل أي وسيلة من وسائل الطعن، وما نحبش نصعب على السادة المستمعين، أي أنه حكم صدرته المحكمة ولا تم استنافه ولا تم تعقيبه ناخذ شهادة في عدم الاستناف وشهادة في مضمون حكم ونقدم للنيابة العمومية مطلب في الاسترجاع إذا كان صادر عن السيد قاضي التحقيق، نعمل عند السيد قاضي التحقيق المتعهد بذلك الملف أو المحكمة التي تعهدت بذلك الملف وأفرجت عنك بضمان مالي. بالتالي فإن الضمان المالي كما أسلفت القول هو معناتها إفراج بكفالة مالية. تو احنا كي نراو القانون المصري يقول لك الإفراج عليه بضمان مقر إقامته، ديما نراو في الأفلام مقر سكناه هذاك ما فيش ضمان مالي، وفي بعض الحالات ضمان بكفالة مالية. نراو مثلا في القانون الأمريكي في القانون الفرنساوي ما يسمى بالإفراج ليبرتي بروفيزوار كونتر كوسيون. الكوسيون شنو هو؟ الضمان المالي، وعادة في عديد التشاريع الحديثة يلجؤ للمسألة هذه باعتبار أنها مسألة قانونية صعبة ومسألة من شأنها أنه تضمن حضور المتهم طوال أطوار المحاكمة، وكما أسلفت القول يتم استرجاع المبلغ المالي المدفوع بالكامل في صورة صدور حكم بالبراءة. لكن فما نيونس أنه في صورة مثلا نعطي مثال استهلاك مادة مخدرة وأن نقي السوابق العدلية حكمة المحكمة عليه بألف دينار خطيئة، وهو أمن الألف دينار يندرى يمشي هذا في هذا، صحيح يمشي هذا في هذا، لكن تعرفوا أنه الخطية المالية يصير لها ماجوراسيون زيادة. الخطية المالية وقت اللي تصدرها المحكمة ألف دينار زيدها تقريب 50% من المبلغ هذاك، وبالتالي المتهم وقتها إذا هو رضى بالحكم ومستنفوش وهو مستهلك ومستعرف والكل ومعطاتوش المحكمة سجن ومستنفش الحكم والنيابة مستنفتش الحكم، يمشي للقباضة يزيد الفارق متاعك المبلغ اللي أمنه، وبالتالي اللي نأمنوه وقت اللي يصدر حكم بالإدانة وفيه خطايا فإنه يقع تعويضك المبلغ المالي، المبلغ المالي يدخل في خزينة الدولة لأنه وقت اللي نأمنوه ما يدخلش في خزينة الدولة، أما وقت اللي احنا يصدر علينا حكم بالخطية والخطية ذيك تفوق المبلغ المؤمن فإنه ذلك الأمر يولي قانوني، وأنه المحكمة القباضة المالية تشد المبلغ هذاك وتعتبره جزء من الخطية، وإذا فما فارق فإنك تدفع. وعادة زي ديما نقول
فالقضايا الماليه الاقتصاديه الكبيره اللي يقع النظر فيها في القطب المالي وكذا ومحكمه ابتدائيه نتاع تونس وكل انتم تسمعوا في بعض الحالات الافراج عن رجال اعمال مقابل تامين مبلغ مالي قدره 20,000 معناتها 20 مليون دينار 20 مليار 30 مليار كذا. عاده السلطه التقديريه نتاع المحكمه او القاضي تكون انه اكل مبلغ هذاك ينجم يشكل معناتها مقدار ومعين الضرر الذي أصاب مثلا الدولة أو المجموعة الوطنية من جراء التصرفات هذيك. وبالتالي هذاك علاش أنا ديما نقول يرجع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق أو المحكمة المتعاهدة بناء على أوراق الملف ومش كل الملف يشابه البعض. وبالتالي الإفراج المؤقت بضمان مالي في صورة الحكم بالبراءة يتم استرجاع المبلغ ذلك، في صورة الحكم بالإدانة لا يتم الاسترجاع ويدمج في الخطية اللي بتسلطها المحكمة، وهو إجراء كما قلت قانوني يضمن الحرية للمتهم لكنها تبقى دائما هيبة حرية مؤقتة. وذاك علاش نقولوا الإفراج المؤقت عن المتهم بضمان مالي، وفي بعض الحالات الإفراج يتم بدون ضمان مالي. وتحية مجددة لكم مجددا لكامل الفريق العامل هذا.

0: وصلنا معاك للتسعة على موجاتنا، آخر هكا رونديفو من آخر الفقرات اللي ترجو تلقاها لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك جرافيم. خليني نسلم على أختنا إيمان العابد، نقول لها إن شاء الله ديما متألقة وناجحة في العمل متاعك. ديزي كاسي جاية من عند عبير سليمة صديقتها، وتقولها ربي يعطيك ما تتمنى. كيف كيف مدام فريحة الهربي تسمع فينا تو في الكهرباء، ونقول لها أقعد اسمعنا لأنه الأخبار مازالت متواصلة والمتابعات ديما على موجات الدنيا وما فيها. سميز غير في الأخرى شكرا ليك. نرجو سنة قليلة في الديجيتال، جمال بقديدة في التنسيق العام، وهيبولوسيف كانت معكم من قدام ميكرو وكاميرا. الدنيا وما فيها جوهرة فهم. تشاو تشاو باي باي.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
2: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى الـ 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مصدر مطلع من المندوبية الجوية للتربية بسوسة يؤكد للجوهرة فام أنهم تلقوا مساء أمس إشعارا من متفقد بخصوص شبهة تسريب امتحان الرياضيات للسنة الثانية شعبة العلوم التجريبية، مضيفا المصدر نفسه أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة أعداد اختبار جديد، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مبينا أيضا أن الأبحاث ما زالت متواصلة لمعرفة مصدر التسريب. الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، تدعو إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضاً مزمناً له انتكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. كما حثت الجمعية وفق بلاغ أصدره البرلمان على تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج، بما من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الإدمان وتشجيع المستهلك على طلب العلاج والتكفل الطبي. هذا وأفادت الجمعية بأن دراسة وطنية شملت نماذج من عديد المدارس والمعاهد بجميع مناطق البلاد بيّنت أن عدد مستهلكي المخدرات عبر الحقن بالنسبة للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة قد ارتفع من 7000 سنة 2009 إلى 9800 سنة 2017، وهو ما كانت له انعكاسات خطيرة على مستوى انتشار مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدا، وكذلك مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي. وأضافت أن دراسة كشفت أن نسبة من استهلكوا مواد مخدرة على الأقل مرة واحدة في حياتهم قد ارتفعت من 24.6% سنة 2009 إلى 31% سنة 2017، فضلا عن ارتفاع عدد القضايا المحالة على المحاكم وتطور كمية المحجوزات من هذه المواد بمختلف أنواعها. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. ختاما، مقتل 90 شخصا على الأقل من جرائم انفجار منجب للفحم شمال الصين، حيث كان 247 عاملا يؤدون مهامهم تحت الأرض حسب ما أفادت به وسائل أعلام رسمية في حصيلة محينة.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. فرّق قلبك على 73-24.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ليش يا زهرة كل حومة تلقى فيها كل قوان تلقى قريشة تعيش ودورها بالبلاتات وزريبة صغيرة ويبيعوا يا اخي ناس كله لا تبيع في العلال ايش ناس كله لا تفلاحها ولا كيفاش لكين بدل يقولوا ايش بيسم العلوش غالي كما الدولة تمنحهم العباد اللي تفمسوا الهدية في قارعة التاريخ تمنحهم تعملهم بطحة في كل بلاد تعمل بطحة عبار البطحة هذه معني كون تخط العلالش ما تنصبش بالعلالش يلقوك ناس في كوام الكوانات ولا في التروتوار من التروتوارات يخطيوك تنقصوا سمكرة تعمل بطحة نظرة.
2: وفي الحقيقة باهي ياسر وقت الدولة التونسية شجع فانت الشعب فانت وتفرحوا بالزيادة هذه في الأجور ومعها الملحق 4 شهور الحقيقة باهي ياسر وهذا فانت ما احنا نكابروه نسبة اللي نحنا أخذت رحت نضمروا ياسر من الزيادة في الأسعار وكما تعرفوا ما لبينا فبعد الزيادة في الأجور هذه ومعها الملحق لأن الأسعار توقف شوية راه وباقي باقي الأسعار أغلى من الأجور ينعم باقي خاصة السلافة العلوش هذا اللي فات الحد هاي فات ياسر وما لبينا فانت الدولة والشو وخاصة وزارة الفلاحة والاتحاد اتحاد الفلاحين يسهر على تنظيم القطيع هذا باش يولي فانت موجود بكثرة العلوش ويشجع الفلاح كان قبل نتفكر يعطيه في 10 عجات وكبش باش يشجعوا الفلاح باش يربي ويكثر مثلا من العلوش خاصة في الأعياد هذه والمناسبات الدينية.
3: ربي توا مدة 3 أسابيع ناخذ في كيلو العلوش ب 53 دينار في شط مريم توا نمشي بعد جمعتين معناتها نمشي نلقاها ب 60 وب 70 في أكودة زادة كيف جيت تتكلم يقول لك هذاك هو وين وزارة التجارة سامحني علاش ما تراقبوش ماهوش معقول هذا يا راه لازمكم تراقبوا توانسة ما عادش ينجموا راه حتى اللباس ما عادش ينجم ياخذ في 2 ملايين و3 ملايين ما عادش ينجم راه باش يشتري راه.
4: من المؤسف والمحزن انه اخر فرصه عنا فلتناها هي الفرصه انه قطعنا العلوش فما شكون يسمع يقول لك شنو واش تحكي على المقاطعه تقاطع حوايج اخرين انت دخان تاخو وتشرب قهوه ب 10000 ولا لا شي متخرك مش الناس كل تشوف قهوه ب 10000 والناس كل كيف باكو دخان ب 10000 راه اما اليوم كيف انت تخلي العلوش بشغله بالقدره الشرائيه غدوه كي تلقى البطاطا السوم تاعها 3200 والمشمش والخوخ والبطاطا طماطم و و و يقول لك كنت يا علوش خبيته بزوز ملايين توج على دينار زيد حفظتي على دينارة وانتي في جميع الميادين كل يغليو الديار الصيفي او ميجيك قلت ما يمشي ضربتي جاي لونتري سكولير بعد قلت ما ضربتي مش نوليو الشعب يأكل في بعضه داخلي وهكا يخلق تضخم مالي.
5: ربي يحكوا على الحم وغالي من عرشين والززار هذه الحاجة رخيصة في تونس ما حتى رخيص أنا والله لاني ززار والله مواطن عين والله العظيم مواطن خدام حزين أما شنين الحاجة رخيصة تمشي اللي دارات داخلة في حيط وزوز اللي يخدموا وما عرشين ثم برجبك الورقة ودخل منه وكذا ززار هو جمع جمعتين وما فرش عليك بس جيت تغض للحم أما شنين الحاجة اللي همني كم الخضر هو طماطم وقت 5000 أنا أخوان ما شريناش شكل حاجة ما شريش ما شريش ما شريش ما شريش ما شريش الحاجة رخيصة ما حتى رخيص كل واحد يخدم على دائرة.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: جوهرة اف ام
1: الدنيا والمزيكا.
3: جوهرة اف ام
4: جوهرة اف ام

0: جوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان.
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
3: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على الدنيا وما فيها. اهلا وسهلا بكم في الكرهبه، في الدار، وين ما تكون انت. لالا البيا زاد سيدي البيا يشبيك يسمع ونجم يوصل المعلومه. لالا البيا اليوم كيف العاده ترافقني سمية صغير في الاخراج التقني، اخراج الرقمي نرجس قليله. انا معكم احلام غيلان مقدمه الدنيا ما فيها، نقول لكم يا مرحبا اهلا وسهلا
0: مع البيا.
3: البيا نبداو بيتنا لولا اليوم، نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا. هي الدكتوره فاطمه بن فرج اسماعيل، استاذه جامعيه في الطب، نقولوا احنا استاذه جامعيه في الطب
4: الباطني.
3: هذا الاختصاص اللي الحقيقه مهم جدا، زيدا اكتشفنا منه اللي هو يلزمه هو قبل السبيسياليتي وبحال كامل. وعضوه في الجمعيه التونسيه للطب الباطني، وواحده من الخبراء من 24 الخبير اللي أطلقوا الدليل الوطني لمرض الذئبة الحمراء. اليوم مش نتعرفوا أكثر على الدليل هدايا علاش في تونس بذات، لكن قبل كل شيء خليني يتعرف عليك أخياتنا اللي توقعين يسمعوا فينا والناس اللي معانا على صفحة رسمية ولا جوهرة فيم لايف. قولك أهلا وسهلا لفات مش نحويلك قبل الدكتورة.
4: الحمد لله وشكر لله، بارك الله فيك وصباح النور لكم الكل والمستمعين والمشاهدين. دكتورة فاطمة بن فرج إسماعيل، رئيس الطب الباطني بسهل والبسوسة، أستاذة جامعية بكلية الطب بسوسة، وعضوة بالجمعية التونسية للطب الباطني.
3: نسألك سؤال فيسع ويمر كمرور سريع. سيادتك أنت دكتورة وزوجنا وزوج
4: دكتور
3: كيفاش الحياة في الدار؟ حكي لي شوية صغيرة هك المقاربة هذه كيفاش في الدار؟
4: هو سؤال مفاجئ، الحمد لله.
3: يسمح حاجة مفاجئة.
4: الحمد لله والشكر لله، العيشة في الدار برشا خدمة الحقيقة، برشا خدمة وحمد لله يا ربي. لكن كهو نشيخ توجور ليكيليبغ، نحاولوا نعملوا توازن ما بين المسؤوليات في الخدمة والمسؤوليات في الدار، كهو كما أغلب الناس التونسية تخدم.
3: العائلة معناها نقولوا احنا سيانتيفيك،
4: العائلة سيانتيفيك، البنوتة إن شاء الله بقدرة ربي مشروع طبيبة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعدي سنين إن شاء الله الغزيدة أنا في فرنسا
3: إن شاء الله.
4: والوليدات الأخرين الزوز، واحد منزل في الكوليج بيانتو لو ليسي، ما الآخر سيانتيفيك مي دون لانجينيوري يعني في الهندسة
3: ما شاء الله.
4: الأولاد ما يستعرفوش بالطب للأسف
3: ما شاء الله. تحياتنا للدكتور بالطبيعة دكتور إسماعيل الحقيقة، إن شاء الله ربي يوفقه وربي
4: شكرا الله
3: يخليكم ذخر للطب وللصحة في تونس الحقيقة. خليني نحكي معك لالا البيا، خرجت معك شوية توا في الدار هكا تحويسة صغيرة، الاتجاه متاعك للصحة شنو كان؟ هذا موروث من العائلة؟ كيفاش؟
4: هو الوالدة معلمة، دونك تعرفوا ولاد المعلمين يتربيو في ريغور كبيرة، والوالد بلوتو في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، يعني خدم شيف دو سيرفيس، وهو دومين وبلوتو الحسابات دايوغ محاسبي كبير حتى في التربية حتى في اللهوة بينا معناها، والحمد لله. دونك بالحق تربينا للقراية بريوريتي، دونك كي نتربيو القراية بريوريتي معناها ان شاء الله بقدرة ربي توصل تعمل حاجة باهية. والحقيقة هو سيتي تشجيع من العائلة اكثر، كوني انا نعمل طب معناها كم كنت متميزة يعني هكا نوعا ما، والحمد لله يا ربي كلنا شدينا ثنية باهية الحمد لله انا واخواتي، والحمد لله فضل ربي والوالدين والحمد لله على كل شيء.
3: تري بيان، وهو الاختصاص نتاعك امراض باطنيه وشيخوخه زاد موسيل، دونك تحياتنا زاد للدكتوره شادية العويني كشريت.
4: نجم نقول لك انا عملت باطنيه تاثرا بماده من العويني اللي هي استاذتي عزيز عليا
3: اكيد. ومحليها الامثله هذه من نساء التوانسه الحقيقه يقولوا نساء بلادي نساء ونصف. هنا نقول ما يتحسبوش ما يتقاسوش الحقيقه الامور ديما باش تكون نسبيه هكاك باش تقلل شويه، لكن خليها من غير حساب هي ديما كبيره وكبيره جدا المراه التونسيه في اي ميدان. خلينا نمشيو اليوم ديريكتومون للانجاز هذايا، باش نحكيو اليوم على الدليل الوطني اللي حكيو على لمرض الذئبه الحمراء هذه لوبوس سيستيماتيك
4: لوبوس سيستيميك لوبوس اريتيماتو سيستيميك. سيستيميك معناها مجموعي، معناها يمس لي سيستيم نتاع البدن الكل، يمس الاعضاء الكل. هذاك اش معناها سيستيميك
3: واللي يخافوا منه شويه. دونك الذئبه الحمراء هذه تنجم تكون مؤشر يقلق برشا وخطير في البدن. تفضل دكتور.
4: صحيح، نعرفوا الساعه الناس اللي تسمع فينا شنو هي الذئبه الحمراء. هو الذئبه الحمراء لو لوبوس اريتيماتو سيستيميك كيما مجموعه كبيره من الامراض اللي احنا نتلهو بها في الامراض الباطنيه، وتنجم تقول هذاك القلب نتاع الاختصاص نتاعنا الامراض الالتهابيه، لكن خاصه المجموعه منها اللي هي فيها الامراض اللي فيهم خلل نتاع مناعه، الامراض المناعيه اللي افكتيفمون تمس البدن الكل. هذاك هو القلب نتاع اختصاصنا. واللوبوس اريتيماتو سيستيميك هو البروتوتيب تاع الامراض نتاعنا، اكثر مرض احنا معناها نحكي بدينا به دايوغ باش عملنا الدليل. هو شنو هو؟ مرض اللي من المفروض اللي فيه خلل نتاع مناعه، من المفروض الجهاز المناعي يحمي الانسان من اي تدخلات ولا امراض ولا جراثيم ولا اي خلل، يعني هو يحمينا، هو الحمايه نتاعنا، هو وزاره الدفاع نتاعنا. للاسف كيف يصير خلل مناعي، الجهاز المناعي هذا يولي يهاجم فينا، يهاجم في البدن نتاعنا. دونك هذا هو تقريبا اش معناه لو لوبوس كنوع نتاع امراض، يمس الجلدة، يمس المفاصل، يمس اعضاء مهمه جدا، ثم ريسك كبير على الدماغ وعلى الكلاوي وعلى القلب، هذاك الخطوره نتاعو. والحاجه الاخرى المهمه فيه وتخلينا نعطيوها قيمه كبيره، اللي هو يجي خاصه عند النساء، وخاصه النساء شريحه عمريه، الشريحه الناشطه، الشريحه العامله، اللي هي النساء اللي ما بين ال 15 و 45 سنه، يبدا في عمر اللي المراه باش تخدم على روحها، بتكمل قرايتها، والانتاج في كل شيء، الحمل، الامومه. دونك نتصوروا اهميته للهوى بالمرض هذايا في المجتمع.
3: هذاك علاش خصصتوا دليل كامل، دليل الوطني لمرض الذئبه الحمراء. علاش هو وطني ما هوش دولي؟ اكيد ثم بروتوكول دولي، اكيد بروتوكول. دونك علاش هو وطني؟ نحكيوا على تراب تونس وعلى تونس،
4: وتراب تونس وعلى تونس ربي يحميها. هو بيان سور يعني الدليل الدولي اللي في الاختصاصات الكل وفي الامراض الكل، كل شيء موجود. دايوغ احنا نخدموا برشا بلو بروتوكول ناسيونال فرونسي دو دياغنوستيك اي دو سوان، ونخدموا بلي ريكومونداسيون فرونسيز اوروبيان امريكان ساعات معناها اكثر من كيك. دونك احنا الكل راهو مش كان الطب الباطني ومش كان احنا الاطباء الكل، كل لي سوسيتي سافونت هذوما الجمعيات العلميه الكلهم يطمحوا كونهم يعملوا دي ريفيرونسييل توانسه نظرا لطبيعه المريض التونسي وطبيعه توفر الدواء في تونس. واحنا ما احناش اول جمعيه تصدر دي ريفيرونسييل، مي احنا خدمنا عليه، بدينا هذا كبدايه، راهو باش يخرجوا ان شاء الله برشا مرات دي بروتوكول اخرين ان شاء الله. دونك علاش عملنا دليل تونسي؟ الحاجتين مهمين برشا. الحاجه الاولى طبيعه المريض التونسي ماهوش هو المريض الغير تونسي، دونك احنا نطبقوا في دي بروتوكول من الخارج على طبيب تونسي، ما احناش فرد جينات، ما احناش فرد بيئه. حتى الامراض ساعات فما اختلافات، قداش عندنا اكثر جلده، قداش عندنا اكثر قلب، دونك يلزم حاجه اللي تتماشى مع المريض التونسي. هذا اول حاجه. حاجه ثانيه توفر العلاج، تبارك الله الحمد لله في تونس راهو يعني عندنا الادويه، مش ما عندناش، يصير بيان سور دي وي دي با
3: موجود،
4: امور اقتصاديه وحاجات
3: موجود.
4: اخرى اما الدويات موجوده وقاعده تدخل وما زالوا كي دخلوا دويات الدوت. دونك احنا يلزم ان انا ادابت يعني لي بروتوكول اللي عملناه ورديناه يمشي مع التونسي. يلزم زاده كي تقول انت انا في المرض في الحاجه ذي باش نعطي الدواء ذي، الدواء يكون موجود في تونس. دونك كوتي توفر الدواء في تونس
3: مهم جدا.
4: فوالا واهم حاجه هو العدل في العلاج.
3: انا باش نسالك على العدل في العلاج. مش نسألك العدل في العلاج، هي ضروري كلمة كبيرة برشا.
4: أما هي سهلة.
3: سهلة
4: سهلة سهلة كي يبدأ عندك ريفيرونسيال.
3: أيوة
4: كي تعمل دليل ويخرج في السيت نتاع الجمعية العلمية مهما كانت والطب الكل طب الزملاء الكل الاختصاصات الكل وحتى الطب العام اللي هو يكون أول واحد يشوف المريض كي يبدأ عندك دليل يولي من الأول الساعة التشخيص يكون سريع ومبكر بما أنه وليت عندك خريطة الطريق وشنو الدليل خريطة الطريق يسهل التشخيص دونك يولي التشخيص سريع وفي نفس الوقت الدواء يولي واضح ومعنيها ومعروف ومكتوب والناس الكل نعملوا نفس الشيء اش معني عاد في علي معني انا نداوي مريض في سوسه وحد داخل يداوي مريض في تونس ولا في قفصه اون فورا لا ميم شوز نعملوا نفس الشيء
3: دونك هل الدليل هذا باش نختم سؤالي
4: تفضل
3: الدليل اللي عندنا الدليل الوطني هذا لمرض الذئبه الحمراء النجم يكون موجود ومحين على جميع الأجهزة متاعنا نحكيه على توسكي انفورماتيزي البيك داتا اسكو بدينا فيه المشروع ذي ما بديناش فيه وين وصلنا فيه
4: طبعا هو سي حاضر وعلنا على اطلاقه وديجا نحن عندنا السيت نتاع الجمعيه وباش يخرج في السيت نتاع الجمعيه هو خاطر ما ينجمش يخرج اوراق خاطر نحكيوا على اكثر من 200 ورقه دونك موجود على السيت نتاع الجمعيه وباش يكون اكسيسيبل لاي طبيب في الانترنت في كاوراق علميه ينجم يرجع لها في كل وقت على السيت نتاعنا اون فالو ديفوزي بارتو باش حتى في لي ريزو سوسيو باش الاطباء الكل يستعملوه ان شاء الله
3: مشكورة برشا الدكتورة والأستاذة الجامعية الطب الباطني وعضوة بالجمعية التونسية للطب الباطني وخبيرة من 24 خبير اللي أطلقوا الدليل الوطني لمرض الذئبة الحمراء نحبك برشا
4: وين زيدا
3: دكتورة فاطمة
4: سيغيسيبخوك
3: دكتورة فاطمة ميرسي بوكو إن شاء الله بنجيح وليداتك يا ربي هذه البيه الأولى اللي معنا في انتظار بيتنا الثانية وزيدا كيف كيف تستناو بينك أند غري وتستناو وحظكم تلة الأسبوع يلا شوية وراجعين
0: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM
1: إيسنا
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة FM
5: Publicité
6: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
7: زعما وين نلقى برجر منين ويملى العين
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت مي لا جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج
9: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
11: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يشري فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان ماي بيت المامو العشيري
12: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
2: جوهرة FM.
5: Publicité.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 لل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد في موعدكم مع ليلى البيا. ليلى البيا اللي تجيكم كل نهار سبت من 9 لل 10. ديما نحكيو بيا تونس، نحكيو في مختلف المجالات. هي السيده اللي تقتحم مجال نقولوا احنا الرجال، وهو ما عادش توا الحقيقه احنا نتكاملوا مع بعضنا. دونك ولات المراه التونسيه المراه الحديديه في مخها وفي بدنها، ولات المراه التونسيه تصدم وتقول تو ننجح وتحط النجاح هو عنوانها. هذاك علاش اليوم معنا لا جميله كربيه، قولها اهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور مدام احلام،
1: نهاركم
2: مبروك الناس الكوليكيه، ان شاء الله ايام مباركه على الناس الكوليكيه، وان شاء الله مقبولين منا الناس الكل
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. دونك نحكيوا جميله، جيتكم
2: من بمبلة.
1: إيه؟
2: انا ديجا حاله بروجي غاديكا في بمبلة.
1: يفرحك لتمي، يفرحك جبتك للبيع
2: راني اليوم نبيع تسكي ماتيريال نتاع ريستورون فاست فود، معناها من البوفيت وانت طالعه
1: الفاست فود.
2: وي
1: اقتحمت مجال الرجال نقولوا
2: صحيح صحيح.
1: وليك في لغه التجاره والكلام، معناها
2: بيان سور
1: فما فما فما لغه قويه هكا، فما فما
2: لا اقناع، فما صراحه ديريكت نتاع الرجال وكل. اما ماهيش ما كانت ليش معناها عارض ليا اني ولا حاجه، بالعكس اني كنت فرحانه بها ولحد الان شيخه عليها، وميم طون خدمه وميم طون في شيخه عليها على الاخر، معناها مش كلي حاجه متقويه عليا ولا حاجه. قاعده نخدم في سيستيم كلي حتى اني توا نجم نص نعاون العباد، مثلا يمشوا البنك بتياس، نخدم مع الزيتونه، نخدم مع برشا بنوك.
1: اليوم باش نروحوا بقدره ربي
2: كنا نخدم مع بنوك باش يكونوا نجم نتعاملوا معاهم خبية. الناس الكل دي جدي وليه.
1: اسكو انت تحس في روحك صارت لكش مواقف من خلال العمل هذايا كأنثى كامرأة
2: بالعكس احنا الحقيقة في تونس يحترموا ياسر المرأة التونسية، الرجال كانوا بالعكس نخدم معاهم خير حتى من أي حد آخر، بالعكس يحترموني، نخدموا مع بعضنا، يقدروا بعضنا، يعاونونا، نعاونوا بعضنا في كل شيء، سواء كان كليان سواء كان فورنيسور، سواء كنت الحقيقة متجاوبة مع الناس الكل، هما معايا وأنا معاهم.
1: أنت كامرأة تونسية سيادتك، أنت عندك صغيرات
2: بيان سور
1: موافقة ما بين هالخدمة
2: برشا تعب، الحمد لله الموافقة لحد الآن لباس من ناحية الخدمة مريقلة.
1: قداش تعدي وقت في الخدمة؟ قداش تعدي وقت؟
2: والله زادة نحب زادة نشكر راجلي اللي هو واقف معايا برشا زادة في الخدمة، وميم طون أني واقفة من نخدم الخدمة من الصباح للخمسة، روحت لي صغار وواحد وكل كيما الناس الكل هيك. أما لباس الواحد يكون يوافق إيمانه بربي قوي واللي يحب يوصل الحاجة يوصل لها بقدرة ربي.
1: شفنا اللي مختلف المجالات، احنا حكينا قبيلة كنت نحكي مع ليلى البيا في المجال الصحي العلمي نحكيو فيه، اليوم توا نحكي مع سيدة في العائلة، سيدة عملت صغيرات، عملت مشروع قلو تجاري احنا نحكيه بس يوم ما نجموش نسميه شو المشروع هنية. دونك المشروع متاعك التجاري، دونك فما التوازن هذية والتكامل هذية في المجتمع، شنو يخلق بالنسبة لي كامرأة تونسية انت في المجال هذية التجاري؟ ولزاد اكيد تعرف اللي ثم مجموعة كبيرة من النساء تبارك الله اللي موجودين في الساحة الثقافية العلمية. هل لما هذية والخلطة هذية ليش تخلق في تونس؟
2: هي تخلق لإنسان يكون مثقف، يكون يعرف كيفاش يوصل للحاجة، يعرف كيفاش يولي يتكلم يتعامل. سوى خدك تعرف احنا في مجتمع تونسي عندنا كلا نقعد شوية في الدار فامية إلى كذا، احنا لا نمشيو بسيستيم. الإنسان كيبدأ يخدم يبدأ حتى أموره يتثقف، يتعامل مع العباد، يولي سوبل ياسر مع الناس، كيما يكون سوبل في الخدمة يولي سوبل في الدار، يولي سوبل معناها تتحسن برشا أموره، ولا بالعكس الإنسان يكون في نظام باهي و
1: خبية. المجتمع المدني كي تشارك في المجتمع المدني الجميلة، دخلت في العديد من الجمعيات وكنتوا واقفين على العديد من المساهمات، نحكي ديما المساهمات الخيرية هذه اللي تكون موجودة والتعاون هذا اللي بين الناس. نحب نقول لك على موقف، أعطيني رأيك فيه، موقف صار معناتها قدامنا في مكان معين ناويين نعاون البلدية باش يقوم ينظف في الشارع التونسي. احنا نحكيو أنا في شيرة في باب حر هنية، ترى مسكين يهبط العون البلدي، يهبط عون البلدية ويجي لم احنا المفروض حشاكم الفضلات اللي موجودة لموهم في ساشي ونحطوهم ونسكروها، مش نلوحوا في القاعة طول ويقعد هو يهز بالحاجة بالحاجة.
2: الحق
1: شنو المظهر هذا؟ إيش يدل لك المظهر هذا؟
2: والله إنما مو لعبت وعاد توا حتى بالسوشيال ميديا وكذا كل كي قاعدة توعى بالباهي بالباهي والنجم هذا إحنا باش نسطلو نحكيو عليه لعبت ولي أليرت شوية معناه فيقين شوية ويولو يعسو نكثروا زاد نحاولوا نجم أنا مثلا نعاون نوقف نحط نعمل ديبو بين نعاون في في الشارع وكذا زاد الناس الكل تبادر باش تونس تتحسن تونس تقوى ونعاونوا الناس الكل زاد حتى هو يخدم على روحه وإحنا نزيدوا نعاونوا بعضنا اللي ما نخليوش ما نلوحوش الفضلات ما نلوحوش كذا نلموا في كل شيء هذاك الحاجات اللي نجم نعاونوا بها.
1: علاش انا جبتو في ليلة البيا الموضوع هذا يزيني نقول لكم علاش؟ على خاطر اللي قامت ووقفت مع عون البلديه واللي قال ساهمت معاه وقتلوا هذم ما تهزش انت خليه يتعلموا هما يلموا في مكان واحد. كنت امراه وانا والحقيقه فخوره بها وقفت معها حتى انا ساهمت
2: يعطيها الصحه اللي هي مبادره بها بنايه وعرفت الانسان لازم يوصل معلومه راه
1: بالضبط
2: ونحن لازمنا نكثروا من الجمعيات ونكثروا مقابلات وان شاء الله قدره ربي الواحد يعمل حاجات اللي هو يوصل يعاون بها بلاده
1: تخبيا. دونك احنا هوني كي نتلموا الشرائح كامله في المجتمع كي نتلموا نحكي اليوم على البيا انا نحكي على البيا اللي ما تحبش الوجيع على غيرها ونحكي على البيا اللي تساهم باش تخلي بلادها ديما منورة قدام الناس اللي يجي تزورنا زادة ويراو بلادنا العزيزة الغالية. دونك هما الحقيقة حاجة قليلة برشا ما تمثلش المجتمع لكن تقلقنا. تحية كبيرة لعاون البلدية هذا اللي وسع باله وخلى الشارع نظيف. تحية كبيرة زادة نحب نقول بلدية سوسة الحقيقة زادة ونحب نشد على أيديكم وخليه زادة ديزانستركسيون توجيهات صعيبة ورسمية زادة للناس وخليه زادة العقوبات مشدة على الناس اللي ما تمثلش القانون واللي زادة ما تهتمش وتراعي المواطن الآخر اللي موجود. دونك تحية اليوم هذوما هما راهو نظافة البلاد راهي وجهنا راهو
2: بيان سور ما زادة قوة البلاد في نظافتها وفي نساها وفي وقفتها
1: تري بيان. نقول لك جميلة أنا ربي يوفقك. أنا اليوم حبيت مراوحة ما بين الصحة ما بين الطبيب وما بين التاجر نقولوا احنا التاجر اللي موجودة في الكوميرس اللي موجودة في السوق التونسية حبينا نشوفوا هالقدعات متاعنا تاع بلادنا
2: احنا توانا كحالينا بروجي على أساس مش نعاونوا مع عادش العباد تقعد في الشارع ماشي يقعدوا في القهاوي ماشي يقعدوا كذا يحلوا بروجيات نكبروا حتى الدولة قاعدة تعاون فيهم في برشا حاجات
1: هكا
2: علاش الإنسان يمول ويعاون وحتى أني نجم نعاون برشا عباد باش يوصلوا يحلوا بروجيات باش تونس تزيد تقوى تتحل حتى كي تمشي تقدم تكونش دنيا نظيفة فيها حاجات مزيانين
1: طيب يا هذا المهم جدا الحقيقة ونلقاو زادة امرأة مزيانة كيف كنتي ومحلاها وتخمم على بلادها وتكون البيا في بلادها يعطيك الصحة الجميلة جدا
2: بارك الله فيك
1: عايش نسلموا على أهلينا الكل غادي الموجودين ونسلموا عليك انتي برشا برشا وبرشا محبة زادة باش نهديو لك غنية وشوية أخرى تلقاو زادة مع بينك أند غري تلقى جديد الأوتفيت جديد ليست جدد جو كبير ياسر حفالة في الصيف الحقيقة في الألوان كيف كيف مع سيدة موني وتلقاو شوية أخرى ريما شقرة حظكم تيلة الأسبوع يلا حضر ويحكم للتفائل بحبة كبيرة وموزيكا مزيانة سمية صغير توعدكم بها.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة FM.
3: Publicity.
4: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غوميس إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل26 مي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
5: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارج بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك
2: جوهرة
3: FM. Publicité.
0: تسمع كل نهار سبت من البيا
8: من 9 ل 10 تصبح
0: مع أحلام بلاد.
9: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير. ليلى البيا في موعدها معاكم وزيدا في كلمتها معاكم، كي تقول لكم فينك اند جريت، تقول لكم مدام منى، تقول لكم زيدا اوت فيت مزيان ياسر ياسر، دي سيت حلوين يستنوا فيكم لصيف، الوان ياسر شابه زيدا، كيف كيف تقول لكم راو باش تتمتعوا في الصيف، تتمتعوا باللبسه، تتمتعوا بالاسوام البيا زيدا. خليني نقول لها يا ليلى مرحبا.
10: شن
9: حوالك مدام موني؟
10: لبس شن حوالك؟ سبا
9: ها غيب علينا راكا.
10: غبت قاعدة نحضر غاتسة الحقيقة، جيتي اون ديبلاسمون نحضر في الكوليكسيون جديدة في الموديلات الجدد، وهاني جيتكم اليوم باش نجيكم بالجديد ونقولوا لكم كونوا حضرنا حاجات العيد، ما كملناش كوليكسيون الكل، ان شاء الله بعد العيد باش تكون حاضرة. نخدموا في شوتينج جديد، حضروا رواحكم، مي اللي حضرناه تو ظهر اللي تشوفوا فيه.
9: اي يعطيك الصحة،
10: مزيان. دونك حاجات للعيد افيك دي بري ياسر
9: ريزونابل،
10: عاملين حتى 50%.
9: تري بيان.
10: وحاجة أخرى حضرنا لمايو، لمايو تو ظهر لي وقت بحري.
9: أييه.
10: دونك نبداو حضرنا للفوالي ونون فوالي.
9: صحة.
10: بمناسبة العيد عملنا برومو توصل حتى 50% في اللي بيوركيني اللي كاش مايو.
9: سي بيان.
10: فرصة باش تدخلوا للسيت ويب نتاعنا linkandegree.in.
9: تري بيان.
10: لي ريزو سوسيو ولا باش يعدي دون سي 3 جور.
9: اي.
10: ديسي ديمانش مينوي.
9: اي.
10: راهو باش يتمتع ب 50% وفما حتى 70%. ونقول لكم حاجة.
9: اي.
10: فما دي ستوري هابطوا ابارتيغ دو 9 دينار 900.
9: اوه
10: هي لي ارتيكل ليكيداسيون، معناتها تقول فيهم كعتين 10 الا باش يعدي اللور راهو باش يخلط
9: باش تطلع ليفريزون اغلى.
10: دونك ادخلوا لستوريتنا تو تو، نحب نقول لكم ادخلوا لستوريتنا
9: على على السيت
10: على على ريزو سوسيو
9: انستغرام
10: اللي هو بينك اند غري، انستغرام السيت ويب بينك اند غري، الفيسبوك بينك اند غري، والسيت ويب بينك اند غري بوان تي. يدخلوا لهذم يتمتعوا عنا ابارتيغ دو 9 دينار 900. تصور يا ليلي، قول ما قلت ليفريزون اغلى منها، دي روب ا 19 دينار، هذوما حاجات حلوين ليكيداسيون قعدوا فيهم كابتن وكعبه
9: وطويل الروب وبليدين وهيلي لما نرجس نمشيو
10: اني نجم نعدي نجم تعيد السنة في العيد بروبة ب 19 دينار و 900، اي شكون يخلط له؟
9: معناها نجم نلبس انا نهار العيد ثلاثة روب، واحدة الصباح، واحدة القايلة، واحدة في الليل.
10: يا لالا ندلوك ولبس اللي تحبي.
9: يلا ميلا يبعثوا على بينك اند غري في الفيسبوك والا
10: في الانستغرام بينك اند غري، جوست ابعث نمروك
9: وسيرفيس
10: كوميرسيال هاكا متجند بالوقت يكلمك وتوصلك دون لي 24 اور.
9: تري بيان. كابتور ديكران في الحاجه اللي حبيت عليها.
10: نحن كابتور ديكران ريت، نحن عملنا سيستم جديد.
9: ايوا
10: يسوفي تحط نمروك الكوموند تتعدى ديريكت للداشبورد نتاعنا بالوقت 5 مينوت ويكلمك الكوميرسيال.
9: هي البرش.
10: هذه جديده حاجه عملناها، معناتها مش تاخذ وقت. حاجه اخرى ما جاتك شلون مش مريقل، راهو عندنا سيرفيس ابري فونت، راهو امورك هانيه مع بينك اند غري.
9: justement هذا الفرق اللي موجود انه بينك اند جراي عنده سيرفيس ابري فونت هذيك مهمه جدا. علاش؟ على خاطر زاده تنجم اذا كان ما جاتكش الحاجه قدك بالضبط تنجم ترجعها, ولو انه صعيب ياسر لي تاي معناتها بريسيزي معناتها في التاي.
10: نحن لي تاي مريقلين, مي ساعات تلقى حاجات كليونت ما تعرفش تايها, كليونت معناتها الكولور ما عجبهاش, ما فما حتى مشكل. كي انك مشيت للبوتيك وشريت ودون لي 24 اور عندنا مدام حاني سيرفيس ابري فونت, جوست كلموا قولوا عديوا لي مدام حاني تحل لكم وقتكم مشكلتكم مشاكلكم الكل دون لي 24 اور. بربي حاجه نحب ناكد عليها, مش توصلك الكوموند اليوم ابري 24 اور تعمل ريكلاماسيون راهو لي. هذه الحاجه الهامه نحبوا خاطر لي عندنا فما شكون يلبس القطعه ومن بعد يبدل. دونك هكا فوالا هكا علاش اون انسيست ديما الريكلاماسيون يلزمها تجينا في لي 24 اور. راه باش نكونوا واضحين, بعد 24 اور ما نجمش نحلوا الريكلاماسيون, كل حد عنده حقه في الامور هذه. قوتنا كيما نقولوا اقوى شركه باش تنجح راهي عندها سيرفيس بريفون تقوي, ونحن مركزين على هذايا. راهم يدوم في الويت كان حجروا في الاخر
9: اكيد اكيد والصنعه صحيحه. دونك الفو بريسيزي لا تاي اللي باش تبعثوها بالضبط, تحطوا 44 ماكش 44 تحط 42 تقول جات صغيره عليا لكل واحد.
10: لا مش مشكل الكوميرسيال هو يركز معها يثبت يحاول يوجهها قداش تلبس يوجهها, مي لازم فماك لي ريكلاماسيون. دونك نحب نحكي على لي مايو زيد لي مايو وقت بحر لي تو حضرنا ان لارج شوا دي ديفير كولور في لي بيركيني في لي مايو. ادخلوا للسيت ويب والريزو سوسيو وباش تشيخوا
9: ياسر حلوين الحقيقه لي زارتيكل. يعطيك الف صحه على ديتك وعلى زاد تفكيرك وعلى الفيزيون تاعك لللبسه المزيانه وللوين. دونك سيفنا باش يتعدى حفيلي بالالوان هكا ولا لا
10: حفيلي حفيلي. دونك
9: تحب على حاجه مزيانه لافاريات ديما باش تكون معاه
10: بينك اند غري, وعلى تنجموا تطلبوا على الانفو لاين 98 632 549. هذا اللي يجاوبكم بالوقت 98 98 632 549.
9: تخي بيان هكا صلحناه النومرو اذا كان مشاكلكم غالط المره الاولانيه. دونك اون سيكسكوز. دونك هذا النومرو صحيح, عاود لكم 98 632 549. دونك يلا مرحبا بكم الناس الكل على بينك اند غري. ادخلوا في ساعه بينك اند غري .ان سيتينا فيسبوك بينك اند غري, وزيد كيف انستغرام. مرحبا بالصيف ومرحبا بالالوان المزيان شويه اخرى. يلا مش نبطوا برشا باش نكونوا معني مشاخره في حدك تلت الاسبوع.

0: أكيد التوانسة الكلنا وخيين ونحبوا بعضنا ونحبوا زادة نسكت تكون فرحانة في هالعيد هذية في الأجواء هذية عيد وبعد باش نعدي والباك وبعد
1: ما شاء الله
0: العروسات وبعد الخيتين وبعد
1: خلينا درجة درجة
0: نمشي معك واحدة واحدة يلا رمي رمي
1: نبدأ برج الحمل. برج الحمل والعتبة الجديدة اللي انت تجري عليها فما خير منها اما كل شيء برج الحمل بالصبر نصبرو باش نلقاه ودعواتك وعندك دعوة الخير مستجابة يا برج الحمل وفلوس جايتك ما يلزمك تحطها في بلايصها يا برج الحمل. برج الثور قول انت قد ما نتعب قد ما اني نحس في روحي لاني مؤخر بالتوالي لي خليك روحك متفائل خلي روحك لانت تحب الدنيا والغدره اللي جايتك من اقرب الناس ليك هذيك تجربه وكف ان شاء الله تكون تتعلم يا برج الثور خاصه المده هذية وان شاء الله في دعواتك والحاجه اللي انت حاجتك بها تكون مستجابه. اما انت تخمم برشا برج الثور ما بين الحاجات اللي انت تركز عليهم فما خير جايك برج الثور. برج الجوزاء برج الجوزاء يتوافق مع برج الحمل ولا برج الجدي خاصة المدة هذه أما عندك فرحة وبشارة خير من برج الجدي إيه برج الجوزاء خاصة أنت تستنى فيها وعندكم فرحتين في فرحة وعندك مفتاح الفرج وعندك شكون مش ينجح لك في الباك ربي سهل لكم الناس الكل. برج السرطان قوة اللي أنت فيها أنت تو ما تحبش توري ضعفك خاطر الضعف متاعك مش تولي أنت توريهم اللي أنت عندك نقطة ضعف ما توريش نقطة ضعفك يا برج السرطان خاصة المدة هذه عندك أمنية مش تتحقق والأمنية هذه نجم تكون حالة من الحالات اللي أنت مش تتقوى بها وعندك سفرة تكون في مصلحتك. برج العذراء ما تبكيش ما تتغبنش ألم شي خليه يمشي على روحه يا برج العذراء فما جديد وجديد هذه فيه خيرة برشا خطر اللي فات عملك برشا مشاكل ومنحبش المشاكل هذه ترجع يا برج العذراء إن شاء الله سفرة متاعك ما هيش متاع غربة أما سفرة هذه تنجم تكون في مصلحتك متاع خدمة ومش تجري عليها إن شاء الله وبإذن الله. برج العقرب عندك حاجة لأنتي مش توصل لها وبرشا حاجات لأنتي الحاجة هذه مش توصلها تكون فايدة ليك والمشاكل تفادى المشاكل تفادى خاصة المدة هذه رد بالك من الغيار من إنسان تحبه برشا رد بالك. برج الميزان فما الغربة والغربة هذية صحيح موجودة أما مش تو عندك برشا روتين والروتين هذية نجم يوريك ويكشف لك برشا عبيد مش تمشي بعقلك مش تمشي بقلبك والمحبة اللي أنت حاجتك بها إنسان ما يجيش لبالك لي عندك رجوع حبيب يا برج الميزان وعندك من برج الأسد أمنية مش تتحقق إن شاء الله وبإذن الله. برج القوس
0: أي
1: نعملك ورقة
0: لا برج القوس خلي الناس الكل
1: والله عندك برشا حاجة بالنية احنا نمشي
0: أي بالنية
1: الإنسان يعقد النية
0: أي
1: الإنسان برج القوس إن شاء الله فما حق مش تاخذه والحق هذية مثبت لك بارشة حاجات والعتبة جديدة اللي انت ناوي عليها مش تو فرحة وفما إنسان مش يقف معاك وإن شاء الله فما عمرة أحلام
0: موجود
1: إن شاء الله ربي سهل
0: إن شاء الله
1: نعملوها مع بعضنا
0: إن شاء الله
1: ربي سهل لنا
0: إن شاء الله يا رب.
1: برج الجدي فما شكون يأس عليك ويبتبت عليك والعين عليك رد بالك يا برج الجدي متأثر برشا وتحس روحك لأنتي مريض الطاقة سلبية ما تكونش طاقتك سلبية خلي تكون طاقتك إيجابية عندك فرحة في العائلة فما شكون مش ينجح هيك ما شاء الله عندكم إنجاز قوي برشا برج الجدي مش توصلوا له أما ماذا بيا تكون وحدك مش مع غيرك. برج الدلو تقول ما يجي تحت ساقية في الخدمة متاعي ومانيش مرتاح وناس الكل تتحث عليه خليه يتحث ويقول لك الغيرة ذهب بشيرة خاصة المدة هذية برج الدلو يحس روحه برشا عبيد العين عليه. برج الدلو فما غدا من أذكار من أقرب الناس ليك رد بالك منه يا برج الدلو. برج الحوت خلنا نبداو متفائلين عنده برشا حظ ويقول اني ما عنديش حظ عندك الحظ يا برج الحوت والحظ هذا مش يوفر لك برشا حاجات نجم يكون موش الحظ هذا تبع فلوس نجم يكون تبع مكتوب عندك انسان اللي انت مش تكون متوافق انت وياه برج الحوت ومش تكونوا في بعضكم وكل شيء بالصبر والإنسان يزم يكون في الواقع الإنسان يزم يكون يحب الدنيا يكون متفائل

0: بالحاجات اللي هو مش يوصل لها، خاصة المدة هذية وفتاع عويتنا وبرج الأكثر محظوظ المدة هذية هو برج الجدي. برج الجدي خطر هو يعطيك ميوريش نو عنده، أما يظهر لك، أما هو الرسمي عنده الحظ ما بين فلوس، ما بين طاقة إيجابية، ما بين مكتوب الإنسان اللي مش يمشي معاه إن شاء الله وبإذن الله. ورب تسهل لكم الناس الكل، ومرحبا بيكم، وإن شاء الله ديما تسمعوني في الخير، وإن شاء الله نكون الوقت هذية نكفروا في الدعوات أحلام، خاصة المدة هذه ذي حاجة، والتكبير ودعوة الخير من الوالدين خير من كل شيء، وربي يصلح حالنا وينور طريقنا.
1: أمين يعيشك يا ريما شقرة. هكا كان حظنا تلت الأسبوع، وإن شاء الله يا ربي ديما أيامكم أعياد، وإن شاء الله ديما أيامكم أفراح، وإن شاء الله كل دار تونسية تبدأ فرحانة يا ربي، وإن شاء الله نقولوا إحنا المسلمين جمعة. دونك خليني نقول لسبايا صغير شكرا على الإخراج التقني، شكرا نرجس قليل الإخراج الرقمي، أنا كنت معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم للبيع، الأعداد هجديد اليوم، إن شاء الله غدوة تلقوني في موزيك جينا من العشرة للحداش. باي باي.
2: بيحصل حاجة واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجة واتخانق، كل ما جت تدلع فجأة الدنيا تولع، طب ليه كل ما اجي بيحصل حاجة واتضايق.

0: الناس هتشوفنا غلط.
1: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البياع مع أحلام غيلان.
2: مع أحلام غيلان
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
3: برعاية
1: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفي متاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
7: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
8: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
9: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
10: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
11: القشره مازال تقلقك؟ الحل القشره مع هيدن شولدرز بتقنيه رغوه ماكس جديده اللي تتغلغل في اعماق فروه الراس وتقضي نهائيا على القشره من اول غسله. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشره مش باش ترجع بالكل.
4: جوهره
5: اف ام بوبليسيتي.
12: Business News.
13: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. شركة وصية لأسواق الجملة أعلنت عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بنعروس المخصص لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى. وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها بأن السوق ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 ماي والاثنين 25 ماي والثلاثاء 26 ماي بصفة استثنائية. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ بأن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 ماي على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية، وعشية يوم الخميس 28 ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت أعلنت عن فتح باب تقديم العروض لفئة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عرض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة. وأفاد بلاغ صادر عن الشركة بأن المحلات المعروضة للبيع تتوزع على 4 مواقع حيوية تشهد نمو عمراني، وهي قرية نور جعفر برواد من ولاية أريانا، وإقامتي مروة وريان بسيدي حسين السجومي من ولاية تونس، إلى جانب إقامة بلقيس بالمرنقي من ولاية منوبة. ومساحات هذه المحلات التجارية المغطاة تتراوح بين 49.30 متر مربع و105 أمتار مربعة. وحددت الشركة الأسعار الافتتاحية الجملية دون احتساب الأداء على القيمة المضافة المقدر ب 19% بحسب الموقع والمساحة، حيث انطلقت الأسعار من حوالي 61 ألف دينار لتصل إلى أكثر من 145 ألف دينار بالنسبة للمحلات المرفقة بمأوى خاص للسيارات، وأمكانية التزايد بمقدار لا يقل عن 1000 دينار. لجنة قيادة مشروع الخارطة الرقمية للعقارات الدولية أقرت التوزيع الجغرافي للمرحلة الأولى من القسط الثاني اللي يستهدف رقمنة 154 ألف هكتار على مدى 12 أشهر لفائدة الإدارة العامة للعقارات الفلاحية وديوان الأراضي الدولية ومكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي. واصدر هذا القرار ضمن اجتماع للجنة ترأس وزير أملك الدولة وشؤون العقارية ورئيس لجنة قيادة المشروع وجدي الهذيلي في إطار متابعة تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي استراتيجي الرامي إلى تثمين الرصيد العقاري الدولي ورقمنته وتحقيق نجاعة التصرف فيه. وأكد الوزير خلال الاجتماع الدور المحوري للسلطات الجهوية عن طريق الولايات في تذليل كافة الصعوبات الميدانية اللي يمكن أنه تعطل تقدم المشروع حسب بلاغ صادر عن الوزارة. المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس يونانديكس أنهى حصة يوم الجمعة مرتفع بنسبة 0.38% وبلغ النقطة 17197.16 وسط معاملات بقيمة 12.4 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 21 مايو الحالي ارتفع إلى حدود 660 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 20 مايو في حدود 555 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 22 مايو فارتفعت إلى حدود 25493 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 21 مايو في حدود 25275 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام. دولياً ارتفعت أسعار النفط في جلسة يوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يسمح بعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت عند التسوية إلى 103.54 دولار للبرميل بزيادة ب 96 سنت أو 0.94%. وعلى أساس أسبوعي انخفض سعر خام برنت 5.48% مع تقلبات في الأسعار نتيجة لتغير التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. سعر الذهب انخفض يوم الجمعة مسجل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي متأثر بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط اللي عزوا التوقعات برفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.73% إلى حدود 4508.73 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة وبلغ انخفاضه خلال الأسبوع 0.65%. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 393 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 903 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 204 مليم.
12: بيزنس نيوز
0: جوهرة أف أم. تندنس
2: تندنس
3: برعاية
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
14: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
15: أريدو طور عالمك.
16: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهره. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقره توندونس. كما قلت البارح باش نحكي اليوم على اوبن اي اللي تعلن اوفيسيالمون دعمها لمشروع قانون سلامه الاطفال على الانترنت المعروف بالكوزا. الخطوه هذه تعكس تزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا باش توفر حمايه اكبر للاطفال والمراهقين وقت اللي يبداوا يستخدموا في المنصات الرقميه وخاصه تقنيات الذكاء الاصطناعي. موقف الأوبن آي جاء في وقت اللي تواجه فيه سلسلة من الدعاوى القضائية المرتبطة بمخاوف السلامة على تشات جي بي تي، شيء اللي يخلي ملف حماية القاصرين أكثر حساسية في وسط قطاع التكنولوجيا. قانون الكوزا يعتبر من أبرز مشاريع القوانين الأمريكية الخاصة بحماية الأطفال على الأنترنت، ويفرض على منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية باش ياخذوا إجراءات إضافية باش ينقصوا من المحتوى الضار، مع منح المستخدمين القصر القدرة على تعطيل الخصائص الإدمانية. ولهنا نقول الإدمانية ما بين ظفرين، علاش؟ على خاطر كيما مثلا التوصيات الخوارزمية والمحتوى المقترح تلقائيا هك اللي يبدأ تديرول انت وهو يبدأ يحط لك في البروبوزيشن. يقول مثلا كريس ليان اللي هو كبير مسؤولي الشؤون العالمية في الأوبن آي اللي كانوا الشركة متحبش تعاود نفس الأغلاط اللي عملوها قبل، في إشارة إلى الانتقادات اللي تعرضت لها وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعية وسبب هو تأخرها في توفير أدوات حماية فعالة للمراهقين. مشروع القانون يتحصل على دعم كيفما الأوبن آي عدد آخر من الشركات متاع التكنولوجيا الكبرى كما مثلا أبل، مايكروسوفت، سناب ولا إكس، بينما تواصل جهات أخرى المعارضة متاعه بدعوة اللي كونه ينجم يحل الباب قدام فرض رقابة أوسع للمحتوى الرقمي. ويجي دعم الأوبن آي للقانون في ظل قضايا قانونية عملت جدل كبير بينها دعاوى من عائلات أمريكية تتهم فاليروبو متاع الدرتشة هذوما بتقديم نصائح خطيرة وألا تتفاعل بشكل غير آمن مع المراهقين، شيء اللي عاود يحل باب النقاش حول حدود الذكاء الاصطناعي ومسؤولية خاصة الشركات المطورة له. بلغة أخرى، أنا طورت اللوجيسيال متاع ذكاء اصطناعي كما تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيره، أسكو أنا مسؤول على الأسئلة اللي تطرحهم أنت والإجابات اللي قدمهم هو وإلا لا؟ هذا هو النقاش والجدل الكبير اللي صاير واللي يحبوا يدخلوه تحت إطار قانوني لتحديد المسؤوليات. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم موعد ديما على راديو جوهرة. باي باي.

0: ليش؟ لي بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
1: على موجات جوهر اف ام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بون بلان، فوتر بروميي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعاده لافاريات ديما موجوده في بون بلان، اما قبل ما نبداو في لافاريات نحب نشكر الناس الكل اللي استلطفت لي على لو بيتي تاكسيدون اللي صار، ونقول لهم ميرسي. محلاكم محلاكم وديما معاكم، واكيد ديما جديد تلقاوها في بون بلان، وديما مكملين مع بعضنا. اليوم بيان سور باش نقول لكم اللي كالعاده، واليوم باش تربحوا معنا فطور والا عشاء بور دو بيرسون من اهداء نوفيتشينتو كافي ريستورانتي ايطاليانو في شارع 14 جان في سوسة لهنا بحذانا في جوهر اف ام. دونك ما عليكم كان شويه اخر باش تتفرجوا في الفي تي ار اللي مشينا عملنا فيه ديغوستاسيون، شفنا شفما البن بيان سور الايطاليا، وتحطوا بيان سور لي كومونتير، تاجيو صحابكم وتبارتاجيو الماكسيموم باش من هنا لاخر الساعه تربحوا معنا قاعده مزيانه، قاعده تري اغريابل وماكله بنينه من اهداء نوفيتشينتو كافي ريستورانتي ايطاليانو. اليوم باش نحكيو زاده على مؤتمر جوجل المنعقد في 21 ماي 2026، دونك نهايرين التالي، اللي غير مفاهيم استخدام الذكاء الاصطناعي وولات سهل برشا اي حد ينجم يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي. دونك خليكم معنا. واليوم زاده باش نحكيو على موضوع اول مره باش تحكي عليه في بون بلان انتربرونيريا، نحكيو على محاصيل عمليات التصدير بالنسبه للشركات المقيمه، يعني لهنا نحكيو على الغوباتريمون دو ديفيز. اكثر تفاصيل اكيد على الموضوع هذايا مع رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط سي احمد العيادي. كالعاده نبداو بالغناء وليزونت بوزيتيف ونرجعوا لكم تسويت.

0: FM. جوهرة FM.
1: نطخ بون بلان كالعادة يجيكم من نوفاتشينتو كافي ريستورانتي إيطاليانو وين تلقاو القاعدة المزيانة الماكلة البنينة وبالخص خلينا نقولوا لوغو إيطاليان 100%. دونك اليوم كالعادة لا ديغوستاسيون الراحة الحاجة البنينة والمزيانة كان في نوفاتشينتو كافي ريستورانتي إيطاليانو. اللي يقصد دار كبيرة وإحنا اليوم في ضيافة سي فيصل فرحاني لو بروبريتير دو نوفاتشينتو كافي ريستورانتي إيطاليانو. سي فيصل أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك مدام أسر, مرحبا بيك.
1: اليوم باش نذوقوا دي سبيسياليتي كالعاده ايطاليان اللي اختصت بهم نوفيتشينتو واللي نتوما زادا فما برشا ناس تعودتوا بهم. اليوم دونك كيما قلنا لا ديغوستاسيون باش تبدا توت سويت, خليكم معنا. Notre premier plat, Lioma, fi Novecento, café restaurante italiano. Bien sûr, management Konken, italien à 100%. Lioma, Anna Tagliatelle, avec bien sûr crevettes royales et surtout, surtout, julienne de courgette. Voilà, قلتها بالصحيح المرة هذه, ولكن الاسم الإيطاليان صحيح بتلقاوه كان عند سي فيصل. شو اسمها سي فيصل؟
2: والله هذه سي تاليتيلي, جامبري اي زوكيني.
1: داكور.
2: Sauce rosée. Mm-hmm. Voilà, c'est un plat typique italien. C'est des primes. Pour les primes, ce sont les pâtes.
1: Oui.
2: Voilà. Voilà, puis les crevettes et courgettes en julienne et sauce rosée avec un choix de tomates cerises. Voilà.
1: Magnifique. Mm-hmm. Ok, la hada, bien sûr, le pâte, c'est
2: la pâte fraîche.
1: Tagliatelle, c'est pâte fraîche, ma'amou la lioma. Donc, le chef, il commence le soir, il
2: habbara.
1: Pour qu'elle ait été, on va dire, c'est ça, je te le dis, c'est un petit
2: peu. Exactement.
1: Parce que l'ada, la quantité, elle est généreuse. Donc la crevette, vraiment, fihaqa. Donc, ou sauce zeda, khatra, aqda. Vraiment, t'as mis ta stime. Bravo, c'est fou.
2: Khalouk, madame Asma, t'as ouf, c'est jarre.
1: Justement, je suis en train de dire que
2: la douk,
1: donc, l'ada, وقت dégustation, وقت الحقيقة. Donc, هذه ما صاولش تسحق فرشيت وسكينة. Donc, juste
2: fourchette,
1: c'est largement suffisant. Dans le crâne d'un chauffe-eau. Magnifique. Goût de pâte fraîche à la osso nagrada. Donc vraiment un goût authentique italien. Bravo. Vas-y, que ça.
2: Ça,
1: notre deuxième plat. Allez, comme ça. Notre deuxième plat pour les amateurs de fruits de mer, ou lioma, c'est une friture de fruits de mer à l'italienne. Donc l'ism de l'italien c'est
2: frittura mista.
1: Frittura mista. Mais je trouve la caractéristique de le plat ou les خليت goût تاعو italien
2: aussi. On a bon, c'est aussi c'est un plat typique du sud de l'Italie aussi, حتى معروف على voilà le Méditerranée. Ou fait tout ce qui est fruits de mer frites. En plus fruits de mer, plus légumes, qui met carottes ou courgettes coupées en julienne ou panées ou voilà frites. Tous voilà ensemble, madame, voilà avec un choix de citron, voilà c'est un plat. Ils ont des samlo, c'est un plat. Ils sont estival, t'as assez.
1: Oui.
2: Voilà,
1: estival à 100%.
2: À 100%.
1: Et n'ayez pas chez nous à emporter ou chez notre
2: là. Ça, madame, ça.
1: Nous mais à dire comme ça, car la chica qu'il a, la quantité, elle est généreuse. La friture que je charge là donc le mec l'a doré donc
2: voilà en plus voilà c'est يعني pané de semoule fine
1: voilà c'est très important avec la texture fine وعاتي la dorure elle est vraiment حاجه exceptionnelle كاتيك مصحه donc chambre dégustation que l'ada باش تحبوا نبداو نبداو بالي fruits de mer نبداو بال donc c'est une composition de quoi exactement
2: يعني فما الكروفيت فما لي مول فما الكالامار
1: والقرنيت
2: voilà,
1: والقرنيت
2: voilà, c'est ça.
1: Donc عصر السيترون و احنا بيان سور خلينا نبداو بعصر السيترون العصر اللي تخليك فريمون ماذا بيك تزيد تاكل اكثر واكثر دونك هذه عصر السيترون
2: voilà, والليغيم سي كروكون voilà,
1: انا اول مره نشوف الليغيم بالفاسون
2: هذه سي دي خصها جوليان كالعاده باني بالسمور بالفرين ولا وفي الفريتوز
1: الفريتوز تري بيان. C'est vrai, ماني شيف ولكن كيفاش تعرف على الفروي دو مير الي فريش دونك تيكستور نتاعها من داخل مالغري لا فريتور قعدت مويلوز هكا ولا هكا صحيح ما دابيك هي لاستيس دونك فريمون تشاهي تعمل ستوستين كيف سوبر بالحق استيفان دوب في الفم فريمون برافو صح برافو وبرافو زاد كيف الشيف اللي عرفت كيفاش تختاروا لي زانغريديون عرفت منين تجيبهم دونك نوفيتشينتو بالرسمي اذا كان تحب تاكل فروي دو مير في كارو ما عليك كان جيلاتي
3: مرحبا بالناس الكل
1: سي فايسل سي ان بلا لي كولور نتاعو الكل مزيانين لا كومبوزيسيون الي سبيسيال انا اول مره نشوف البلا هذا دونك حس ما في بالي اسمه سالتنبوك هكا ولا سي كوا اكزاكتومون
2: سي سالتنبوك على رومانا سي ان بلا تيبيك دو لا ريجون دو روما اللي هو سي سكالوب دو بالبيكو شاكوتري وبالسوج يعني تعمل فوالا يعني بوالي في البور والدوليف وبعد تعملها تحب تعمل معناها غولي وقالي تعملها في الهاتف
1: سي مانيفيك فريمون الريحة ديجا كان نجم نعدي لكم الريحة من الكاميرا فريمون اكسبسيونيل حاجة بنينة برشا
2: ولا خاطر في الاكزومبل تي دي بلا دا يستعمل السوج يعني السوج باللحم تاع تيانغو كيما الغومارين ولا حاجة ايطالي يستعملوا برشا السوج يسموها سالفيا يستعملوه في الفيوند يعني باش تعطي بلي دو دونا
1: باش تعطي الجو نتاعها دونك كيما شفتوا يا جماعة دونك حاجة اكسبسيونيل اللي يحب هكا ان بلا كونسيستان يشدو اللي مستانس زاد كيف كيف يفطر مره في النهار برشا ناس تو ياكلوا مره في النهار دونك يعمل برانش مزيان في نوفيتشينتو ومن بعد يوخر الفطور نتاعو من الفطور من العشاء دونك ياخذ سالتنبوك هكا ولا
2: سالتنبوك على رومان
1: على رومان دونك جوست نحب نوريكم لا تكستور انتيريور دو بلا فريمون حاجه اكسبسيونيل انا شفت الشيف كيفاش يخدم فيه اما سي تري امبورطون باش تراو دونك intérieur vraiment la cuisson تاع الفياند نتاعنا elle est parfaite هذه لا سوس اللي حكينا عليها l'enroulement il est vraiment excellent donc plat qui m'a haka avec une sauce voluptueuse onctueuse ياسر مزيانه مع توش تاع دانتا شامبينيون
2: اللي تاع تاع اللحم تاع شويه
1: فوالا والكويسون تاع اللحم
2: يعني سورتو لازم تكون سورتو هذا سي ديسكالوب دو فو لازم تكون الكويسون مع ما يكون مع سينيو شويه مش طيبه سينو يولي دور كون ميديم فوالا
1: وهذا اللي حسيناه في القصه نتاعها دونك فريمون حاجه تري رافيني تغيب نهار ولا زوز على نوفيتشينتو تجي تلقى منيو جديد تجي تلقى بنه جديده وبيان سور لو كادر كي توجور اغريابل القعده المزيانه والحلوه اي لا نوفوتي لا كاليتي شي نوفيتشينتو كافي ريستورانتي ايطاليانو تبعهم سور لي ريزو سوسيو اي سورتو اجاو سور بلاس وذوق البنه

ما تسمعوا في لي بون بلان تسويت فقرتنا في بون بلان اللي ديما تعودتوا بها اللي تسهل عليكم الحياه وتسهل عليكم الخدمه. ولهنا نحكيو بيان سور على الانتيليجنس ارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي. وباش نرجعوا المؤتمر جوجل المنعقد نهارين التالي واللي غير كل مفاهيم استخدام الذكاء الاصطناعي، نحكيو على مجموعه من عواجل قمه جوجل 2026 اللي ولا فيها الاي اي والا الوكلاء الاذكياء اللي هما نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال هما اللي باش يعاونونا باش نجمو نعيشوا مخير ونعيشوا بطريقه ما احسن ونربحوا خاصه الوقت نتاعنا. لخصت لكم دونك في بون بلان تكنولوجي اليوم شنو اللي صار عفوا اهم الاحداثات والا اهم التحديثات اللي صارت اللي تنجم انت من تليفونك تنجم تطبقها وتنجم تلقاها زاد اذا كانت تستعمل في لا ريغيرش والا تدخل ديما لجوجل باش تلقى برشا حاجه.

تبدلوا. خلينا نبدأ بأول ثورة في عالم التكنولوجي وهي جيميناي 3.5 الموديل الأسرع عالميا. دونك بيان سور جوجل أطلقت رسميا عائلة جيميناي 3.5 وبدأت بموديل جيميناي 3.5 فلاش اللي ولا هو المحرك الافتراضي لتطبيق جيميناي والبحث جوجل. يعني توا كي تدخل جوجل ما عادش تلقى جوجل كهو ديما جينيرال ما كي نعملوا ريشيرش تطلع لنا بارتي اي اي ومن بعد تلقى لي سيت الاخرين الكل. دونك لهنا البارتي اي اي ولات اسمها جيميناي 3.5 فلاش اللي هو اسرع 4 مرات من اي نموذج ذكاء اصطناعي منافس في السوق. شنو يعمل؟ يعمل عمليات البرمجه، الفهم البصري، التحليل المالي، دونك والاجابه تكون فوريه وبدون انتظار، يحلل لك الموجود الكل، يحضر لك الابديتس ويعطيك اجابه فوريه اسرع 4 مرات من اي محرك ذكاء اصطناعي تنجم تستخدمه. دونك تنجم تعمل عليه في الريغوشيرش نتاعك، في الابديتس، اذا كانت لوجه لحاجات جديده، شنو جديد في سوق البورصه، شنو جديد في سوق الشغل، هذا الكل يوفره لك جيميناي افيك ان سامبل اكليك. الثورة الجديدة الثانية هي جيميناي أومني، ولهنا نحكيه على نموذج العالم. إذا كنت تعرف اللي الذكاء الاصطناعي هو مجرد شاتبوت اللي احنا مستنسين به، تكتب له النص متاعك وجوجل بيان سور لهنا فاتت كتابة النص فقط، خد احنا مستنسين جيميناي نانو بانانا بار اكزامبل بور كريي دي زيماج. لهنا نحكيه على نموذج ينجم يفهم قانون العالم الواقعي. جيميناي أومني نجم تعطيه جوست تصويرة، تقول له جوست شنو يزمو يعمل هكا بطريقة سلسة وبسيطة، وينجم يدخل بطريقة عالمية انه يعمل لك فيديو تفهم التحركات الفيزيائية، تنجم تعمل بيه ببليسيتي، تنجم تعمل بيه فيديو انتراكتيف. الموديل هذا يفهم الحركة الجاذبية، تأثير الضوء زاد على الموديل، ولهنا تنجم تعمل مشاهد ممتازة، تنجم تخرج لقطات ياسر حلوة، وبيان سور المرعب انه لاكاليتي وتحريك الاجسام تظهر ناس حقيقية اللي قاعدة تعزف، اللي قاعدة تتكلم. ولهنا نخافوا شويه خاطر شمالي ونلقاو موديلات نتاع ذكاء اصطناعي اللي هي يمكن اقرب ما يكون للواقع، يعني فريمون حاجه مذهله جدا وسهله برشا، ينجم اي واحد يطبقها. دونك تدخلوا جيميناي اومني وتجربوا، اكيد راكم باش تحصلوا باش تولي تعملوا الناس الكل دي فيديو باليا، ما تسحقوا شكون يعمل هيكم. التحديث اللي من بعده نحكيوا على جيميناي سبارك. جيميناي سبارك هو الوكيل الشخصي والا المساعد الشخصي نتاعك 24 ساعه على 24 ساعه 7 على 7. التحديث الأقوى والأكثر طموحاً في المؤتمر هو جيميناي سبارك. هو مش مجرد مساعد تنجم تجيبه وتحكي معاه، هو وكيل ذكي يعمل في الخلفية. إيش معناه؟ على مدار 24 ساعة تليفونك مسكر وجوجل سبارك قاعد يخدم لك. شو قاعد يخدم بالضبط؟ ينجم يراقب الحسابات المالية متاعك، البطاقة الائتمانية متاعك زادة كيف كيف، الاشتراكات كالكسوة نتفليكس وإلا ديزابونمو عاملهم، وأي زيادة غير مبررة وإلا أي فاتورة ماهيش بيان سور تم فيها اشعار سابق، ينجم يخرج لك فيها انذار. ينجم زاد يلوج لك في الايميل نتاعك، ينجم يلم زاد كيما نقولوا ملخص للايميل اللي جاوك، ويعمل لك سكون ابيل لو ديلي بريف. ولهنا ينجم يعاونك ياسر بيان سور اذا كان متنجمش تقرا الايميل اللي جاوك الكل، يعمل لك ان بريف شنو الحاجات المهمه اللي تنجم تخدم بها. ينجم يتطابق زاد مع تطبيقات خارج جوجل كيما كانفا والا اوبر باش تنجم تعمل المهام الاداريه نتاعك. وبيان سور ينجم يبعث في بلاستيك دي زيميل، اما حاجه برك ديما فما ان سامبل كليك من عندك باش نجم تخرج لي زيميل نتاعك. دونك بيان سور الكونترول ديما يرجع للانسان. التطبيق الخامس دونك اللي هو زاد اذهل الناس الكل سكون ابل نيوترال اكسبريسيف، وهو تطبيق جيميناي اللي ودع الشكل القديم تماما لجوجل واطلق لغه عصريه سماها نيوترال اكسبريسيف، والواجهه ولات معبيه كلها الوان وحيويه. دونك ولهنا جيميناي لايف ولا فيه صوت مباشر، نجم تتكلم معاه وينجم يفهمك ويفهم اللغة المحلية متاعك. يعني كان تتكلم حتى بالدارجة راو باش يسمعك وراو أكيد باش يجاوبك باللغة متاعك. ونختمو أكيد بأكبر ثورة في تاريخ بحث جوجل منذ 25 سنة. لهنا نحكي على أكيد بالتعاون مع سامسونج لأندرويد إكس آر، واللي هو بيان سور قالت عليه رسميا كما قلنا جوجل مؤخرا، اللي هي النظارات الذكية اللي كانت معها سامسونج أندرويد إكس آر وسامسونج شركة نظارات شهيرة كيما جنتل مونستر وإلا واربي باركر، نظارات قادمة للخريف هذايا بارتير من سبتمبر
شمعنى هذاك هي؟ معناتها تنجم تولد لك عالم افتراضي كما تنجم تحلل لك العالم الواقع اللي انت قاعدة ترى فيه، يعني عينك مباشرة على العالم الحقيقي وفي نفس الوقت يجيب لك في لي دوني على العبد هذاك، على المتجر هذاك، على الفيدباك نتاع هذيك. دونك هذايا باغ اكزومبل بوغ لو توريزم، خلينا نعملوا هكا اون بيتيت بروجيكسيون. دونك انت بلاصه ما تعرفهاش تلبس النظارات الذكيه هذه اندرويد اكس ار، ويقول لك البوتيك هذيك راهي فيها كذا، راهو المطعم هذاك الي 3 فورشيت، راهو لهنا فما دي كومونتير خايبين سي با لا بين باش تدخل. دونك يعاونك بطريقه مش عاديه انك تنجم تقيم في الوقت الاني التجربه نتاعك الحقيقيه. بيان سور ترجعوا للفيديو نتاعنا، حطينا لكم كلكو زيكستري من المؤتمر نتاع جوجل اللي هي الحقيقه ثوره كبيره برشا، والحاجه الباهيه لاي حد ينجم يستعملها في تونس في فرنسا في اي بلاصه في العالم. راو لوتيليزاسيون تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال تسهل لنا حياتنا ولا ديسپونبل للناس الكل. دونك نستخدموها من غير ما نخافوا انه ياخذنا بقعتنا، بل بالعكس يعاوننا ان نربحوا وقت، نربحوا وقت في قرايه صغارنا، نربحوا وقت في عائلاتنا، في خدمتنا، وكل ربح للوقت ينجم يعاوننا ان نجم نقدموا اكثر في حياتنا. هذه بون بلان، خليكم معنا.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالي.
5: Publicité.

0: بلان انتربرونيريا كالعاده في بون بلان، واليوم او كالعاده مع رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط سي احمد العيادي. دونك حديثنا مهم برشا، نحبكم تركزوا معنا مليح مليح على خاطر اليوم حديثنا للمقيمين في تونس، على خاطر نحكيه على قانون الصرف وخاصه اعاده محاصيل عمليات التصدير والا ما يسمى بالغاباتريمون دو ديفيز. اكثر تفاصيل اكيد اليوم باش ندخلوا فيها اون ديتاي مع سيد احمد. سيد احمد اهلا وسهلا بك.
1: اهلا بك ويعطيك الصحه، شكرا للاستضافه.
0: شكرا ليك وشكرا على اختيار الموضوع، اول مره يتحكي في موضوع كيما هكا دونك في وسيله اعلاميه، والموضوع هذايا يمس برشا ناس، وخلينا نفهموا الناس اللي يمسهم الموضوع هذايا اللي هما قلنا المقيمين. شو معناها كلمه مقيمين حسب مجله الصرف التونسي؟
1: مي جوست الموضوع هذا ديما نحكيو عليه الحقيقه، مش اول مره، مي اليوم نحكيو عليه في ظروف معينه نتاع مجله نتاع صرف اللي باش تخرج ان شاء الله معناتها قريبا، اللي موجوده توا على طاوله مجلس النواب اللي قاعدين يحاولوا باش يخرجوا مجله جديده، فيو انه المجله اللي موجوده اليوم الدات من عام 76
0: بالضبط، ومازال اون فيغور وماهيش مواكبه اللي قاعدين نعيشوا فيه.
1: القانون هذا اللي هو قانون عام 76، دونك عدد 76 18 نتاع 21 جانفي 76، دونك اللي هو يهم قانون مجال التصرف والتجاره والتجاره الخارجيه، دونك ينظم ويعطي ديفينيسيون شكون المقيم وشكون مش مقيم. وهذا بدايه، اليوم خلينا نبدا نحكيوا شويه شنية لي غروند نوسيون، ماش نحكيو على كل شيء، مي نحاولوا نبسطوا بطريقه اللي المستمع يفهم بكدا شكون مقيم شكون مش مقيم، والشركات معناتها وقتاش تولي مقيمه وقتاش ما توليش مقيمه، وشنو لي زوبليكاسيون اللي عندها. دونك بالنسبه للشخص الطبيعي، دونك شخص طبيعي يكون غير مقيم اذا هو يكون نجم يكون اترونجي كما نجم يكون تونسي عايش البر. دونك كانوا تونسي عايش لبرا يلزم يكون السونتر دانتيغي معناتها الفامي نتاعو دارو الخدمه نتاعو الكل تكون لبرا. دونك سونتر دانتيغي نورمال مش حتى بروفيزوار، ويكون عدد الايام اللي قاعد يقضي فيهم لبرا تكون اكثر من 183 يوم. ويكون زاد كيف عنده على الاقل سنتين ولا اكثر عايش لبرا. هذا معناتها فما دي زيكسيبسيون، هذه لا ريغل. دونك السيد هذا وقت يولي غير مقيم. وينجم زاد كيف غير مقيم انسان مثل عنده ناسيوناليتي اخرى معناتها فرنساوي انجليزي. المهم راهو جوست حاجه مهمه جات في مخي تو نوضحها، راهو كيبدا عنده دوبل ناسيوناليتي مادام عنده بطاقه تعريف تونسيه راهو ديما تقعد تونسي.
0: مهمه جدا.
1: اوكي. ايه بالنسبه ليزيتيديون ما يطبقش عليهم شيء، نجم يقعد حتى اكثر من عامين ثلاثه مادام قاعد يقرا لبرا ما يتسماش نون ريزيدون. هذه حاجه مهمه اخرى زاد كيف. بالنسبه للعدد الايامات كيفاش نحسبوهم، جينيرالمون يتحسبوا بالباسبور بلي زونتري ولا سورتي، وساعات كي يبدا واحد يسافر برشا ولا تبدا ماهيش واضحه الحساب يطلبوا فيش دو موفمون من وزاره الداخليه اللي تعطينا قداش بالضبط في كل سنه، كي نحكيو سنه من 1 جانفي ل 31 ديسمبر قداش عدد الايام مقضات في تونس ولا البر. اكزاكتومون. بالنسبه للشركات، واحنا لهنا باش نحكيو على الشركات اكثر اللي تابعة شركات تجارية واندستريال وما تابعة، مناش نحكيو على المانجم خاطر عندهم قانون وحده. دونك من النوسيون دو ريزيدونس، الشركات تكون نون ريزيدونت غير مقيمة إذا هي شركة مصدرة كليا، هذه كونديسيون الأولى، وإذا هي الكابيتال نتاعها رأس المال نتاعها متكون من 66% منه على الأقل ولا أكثر جاي عند شركاء سواء ديزيترونجي ريزيدون برا والا توانسا اللي هما نون ريزيدون بمفهوم القانون اللي نحكيو عليه. معناتها نون ريزيدون اذا هما عندهم 66% وجابوا لابور نتاعهم في الكابيتال اون ديفيز اترونجير مش بالدينار التونسي راهو، وتكون شركه توتالمون اكسبلوتاتريس مصدره كليا وعملوا فيش دانفستيسمون، وقتها نحكيو عليها شنو هي الفيش دانفستيسمون، وقتها نحكيو على شركه غير مقيم. اذا هي ما هي شركه توتالمون اكسبلوتاتريس مثال بارسيالمون اكسبلوتاتريس ولا راهي ما تنجمش تكون غير مقيمه حتى ولو 100% دي زيترونجي فيها.
0: معناتها تولي مقيم.
1: مقيمه بقانون الصرف، تيما نحكيو اليوم على قانون الصرف.
0: بالضبط.
1: ماناش نحكيو على لاسبي فيسكال ولا فيزيك. باهي. الفيش دانفستيسمون اللي كنت نحكي عليها.
0: بالضبط.
1: الفيش دانفستيسمون ساعة أي انفستيسور في الشركة، إذا الشركة فيها زوج شركاء يلزمنا دو فيش دانفستيسمون، إذا الشركة فيها 10 شركاء يلزمها 10 فيش دانفستيسمون. وفما اون بلاتفورم عملتها البنك عملوا البنك المركزي اللي تدخل البلاتفورم هذه معناتها اسمها بلاتفورم دي انفستيسمون اون ديفيز بور دو نون ريزيدون ان تونيزي. دونك كل انفستيسور تعمل له اون فيش دانفستيسمون
0: معناتها يتحط فيها لابور نتاعو اون ديفيز،
1: تحط فيها لي دوني اللي تصورها
0: بالك، الكل
1: لي دوني جوريديك نتاع الشركه، وقتاش تكونت، الفلوس وقتاش جات، وبنى تاريخ وكوبي ماك البروف نتاع البيمون اون ديفيز. دونك تنجمو تدخلوا تشوفوا معناتها بالديتاي، سي لو ديتاي دو ديتاي. ويزم تتصب في ظرف شهرين ملي عملنا الانفستيسمون، اذا فت الشهرين راك ما عادش تنجم تخدمها بالطريقه هذه. تولي لازمك تعمل ريغولاريزاسيون اترافير فورمولير اسمه F2 عند البنك المركزي، وتدخل على بلاتفورم اخرى اللي اسمها اكزوب، اللي ديرنييرمون دايور البنك سنترال عملتها وليت كل شيء نيميريزي. دونك تعمر لي دوكيومون اي تو دوموند تصحيح الوضعيه هذه باش تاخذ في ظرف يمكن عدد اشهر من 4-5 ساتخين شويه، صعب على روحك الامور. دونك هذه حاجه مهمه يلزمك اذا انت مستثمر غير مقيم ما تفوت شهرين ملي انت عملت الانفستيسمون تعمل فيش دانفستيسمون فاتك. اوغوزمون فما الطريقه هذه باش تصلح، تعمل اف 2 اترافير الاكزوب هذا اللي سوغ انترنت موجود بلاتفورم تنجم تدخل عليها وتصلح. سافا بروندر ان بو بلوس دو طون، ils vont demander un peu plus de معناتها اكثر اوراق وكذا، مي فما امكانيه نتاع التصليح. وعلاش مهمه هالحكايه هذه نتاع الفيش دانفستيسمون؟ على خاطر ما غير فيش دانفستيسمون تلقى صعوبات كبيره نهار اخر، حتى باش تخرج لي ديفيدوند نتاعك كان كيترونجي ولا عايش لبرا، حتى باش
0: معناتها باش تضمن حقك.
1: اكزاكتومون.
0: نرجعوا للكلمه اعاده محاصيل عمليات التصدير. دونك برشا ناس يسمعوا فينا توا يقول لك شنو هذا؟ فهمنا مقيم، فهمنا الفيش اكسيتيرا، شو معناها الريباتريمون دو ديفيز؟ شنو
1: نقصد؟ الريباتريمون هو انت كي تصدر سلعه مثال، راهو عندك وقت معين باش الخلاص نتاع السلعه هذيك يترجع لتونس. انت مطالب كانك انت غيزيدون، شركه غيزيدونت، مطالب انك ترجع الفلوس. دونك باش نحكيو في اي وقت ايش ديلي وكل شيء. جست ملاحظه ونتعداو للمقيم، خاطر احنا لهنا عندنا المقيم والغير مقيم. كانك شركه غير مقيمه راهو هذا ما يخصكش، راك انت عملت الفيش دانفستيسمون نتاعك، انت نون غيزيدون، ماكش مطالب باش تعمل غاباتريمون باش ترجع الفلوس نتاع الاكسبورت. تنجم حتى تحل كونت لبرا غير اوتوريزاسيون، ما عندكش مشكل. دونك احنا نحكيو على انسان عنده شركه مصدره كليا ولا غير مصدره كليا وغيزيدونت دو بوان دو فيو شونج. هذا يا سيد مطالب، الشركه مطالبه ان فوا عملت الاكسبورتاسيون تاع السلعه، مطالبه انها ترجع الفلوس في ظرف، الظرف العادي هو 120 يوم كما جاء في السيركولير الاخرى دايور نتاع 2025 13 25 تاع 27 اكتوبر 2025. والديلي هذايا اللي توا ولا 4 شهور كان قبل راهو شهرين من نهار الاكسبيديسيون تاع السلعه، من نهار تبعثت السلعه، اللي هي حاجه باهيه.
0: واضح.
1: دونك لهنا عندك ماكسيموم 120 يوم من نهار خرجت السلعه من تونس، يلزمك تدخل الفلوس نتاع الاكسبورتاسيون هذيك، تدخلهم لتونس.
0: واضح.
1: اذا انت باش تفوت
0: اذا كانت
1: 120 يوم هذا. اذا فوت 120 يوم راك البنك المركزي ايش يقول لك؟ اذا انت ما بين 120 يوم و 360 يوم عام معناتها، راهو في الكا هذا يلزمك فما اون دي كونديسيون الاربع اللي نقولهم تو، يلزمك تكون يكونوا موجودين.
0: اللي هما شنو؟
1: اللي هما يا ما عندك غارانتي من عند بنك اترونجي انه انت باش تخلص دونك لو كان الكليون تاعك ما خلصكش، والا عندك واحد ان كريدي دوكيومونتير مثال، والا ان ليتر دو كريدي. معناتها عندك اترافير البنك حاجه من النوع هذا، فلوسك مضمونه، مع توصل للسلعه تخلص ديريكت.
0: هو الاهم ان يكون فلوسك مضمونه.
1: اكزاكتومون.
0: هو الاهم ان يكون فلوسك مضمونه.
1: اكزاكتومون. والا عندك

0: برسيلك معناتها تولي مخالف القانون.
1: باهي خالف القانون وفاول 120 يوم وما عندوش لي 4 كونديسيون، شنو يترتب على هذا؟
0: باهي البروف ديجا باش تولي عندك باش تعطي البروف نتاع انك انت جبت الفلوس، فما ان دوكيمون المتعارف عليه اسمه في البنك سي اكس 5 اللي هو اتيستاسيون دو باتريمون. على كل اكسبورتاسيون يزمك تجيب تاخذ من عند البنك نتاعك ورقه اسمها سي اكس 5 كانك ريزيدون. نحكي نعاود نذكر في القانون المالية نتاع عام 2016 الفصل 74 الحقيقة سهل برشا الأمور، ولا حتى إذا ما عندك سي اكس 5 بالكشوفات البنكية نتاعك نجم تثبت الغاباتريمون اللي هي حاجة هايلة راه هايلة برشا. الحاجة الثانية مهمة باش نجاوبك على سؤالك إذا ما احترمناش قانون معناتها في الغاباتريمون لي ديلي، راهو لهنا ما فماش بريسكريبسيون.
1: اش معني؟
0: معناتها إذا أنت خالفت راه ما تقولش من بعد 4 سنين ولا بعد 10 سنين أموري مريقلة، ما فماش ليميت. راهو نجم يرجعوا لك على 20 سنة
1: لا تسقط
0: منها. على 15 سنة
1: المخالفة لا تسقط
0: عليها. على فما ديكا ريتهم قدامي على 20 سنة
1: واضح.
0: معناتها راهو لهنا ننصح أي واحد اللي ما احترمش هالديسبوزيسيون دوما الكل يتصل بخبير محاسب اللي يعرفه، ولا اذا ما يعرفش شكون في الخبراء المحاسبين يدخل للسيت انترنت نتاع لورد زيكسبير كونتابل هيئه الخبراء المحاسبين يلقى انوير يلقى لسامي نتاع زيكسبير كونتابل الكل، فماش اكسبير كونتابل مش موجود كلهم
1: يعني
0: غادي. اي
1: هذا سي تري امبورطون خاطر لا تسقط بالتقادم معناتها
0: الخطا
1: هذه.
0: الخطايا شنو
1: تبع فيك؟
0: الخطايا الخطايا راهو نحكيو على الفصل هذا 35 من القانون هذا اللي نحكيو عليه نتاع 73 نتاع 73 شو يقولك؟ يقولك الخطيئة من 150 دينار ل 300 ألف دينار خطيئة من غير ما تكون الخطيئة تطيح على خمسة مرات مبلغ التصدير.
1: واو خمسة مرات مبلغ التصدير
0: معناتها أنت صدرت 100 ألف دولار الخطيئة متاعك 500 ألف دولار.
1: واو
0: أوكي. وحاجة أخرى معهم مالوغوزمون حبس، والحبس هذايا ما نجمش يكون أقل من سامحني من شهر الى خمس سنوات. دونك الزوز معناتها راهو
1: ماهيش لعبه
0: على الاخر
1: فريمون سي تري تري سيريو.
0: اي وراهو يطبقوا فيه معناتها راهو مش حاجه تيوريك. من بعد في الصلح مع الديوانه خاطر هذا يتعدى اترافير الابحاث الديوانيه ويتعدى البنك المركزي وفما سي دو سيريو في الصلح ينجم يطيح هذا الخمسه مرات 110% من مبلغ الغاباتريمون. وحاجه اخرى مهمه دون لو كا سيدي انت عملت غاباتريمون كمان ما عملته من بعد هال 120 يوم هذوما وما محترمش لي كات كونديسيون اللي كنا نحكيو عليهم ولا ما علمتش البنك المركزي راهو تنجم تتخطى 30% من مبلغ الاكسبورتاسيون حتى ولو انت جبت الفلوس بالغوتاغ 30 في الصلح تنجم تطيح 10% وديما تقعد اوبليجي تعمل غاباتريمون تاع القديم خاطر راهو فما دي كا اللي جيت انسان يخدم مع كليون تاعو 10 سنين لبرا وعنده ثقة فيه وبدأ من الأول بالكريدي دوكيمنتير بكل أمور مضبوطة على طريق البنك ومن بعد ولا يبعث له كذا راهو حتى إذا هو السيد مثال شكيت بيه البر حتى كان أنت مثال ما خلصكش وقالك إن شاء الله ومن بعد ما صار ظروف قاهرة عنده هو غادي الخارج راهو هذا ما ينحيلكش الخطايا والغيس كذا. أما شنو يولي من المستحسن أنك أنت تعلم البنك المركزي
1: تعمل حسابك
0: من تعلم البنك المركزي خير من اللي معناتها تخلي الامور مسيبه كيكا خاطر ما فماش بريسكريبسيون اي نهار ينجموا تنجم يكونترولي لك الحكايه هذه وتكون معناتها مالوغوزمون نتيجه خايبه.
1: بس سيدي احمد انت كخبير يعني محاسب انت حسب رايك في المجله الجديده يعني باش تصير فيها تنقيح هل التجديدات هذه باش تقل والا باش تزيد حسب رايك؟
0: والله هي المجله توا في مجلس النواب قاعدين يدرسوا فيها مازلنا ما نعرفوش الفيرسيون الاخرى
1: حسب
0: دو فيرسيون يدوروا
1: يعني من الافضل
0: يعني طبعا
1: معناتها من الافضل بيان سور التجديد والا التخفيف خاطر الديفيز هي العرق الاساسي معناتها نتاع الاقتصاد في
0: يعني حسب رايي طبعا معناتها هذا القانون من عام 73 والخطايا والواحد معناتها الحقيقه كبيره برشا
1: وي.
0: يعني راه طبعا انه مستحسن انه نحاولوا نخفضوا فيهم ونلقاو حلول اخرى اللي باش تكون معناتها تحفظ الحق نتاع الدوله في الغاباتريمون خاطر الديفيز راه كي تجي لتونس حاجه مهمه برشا
1: اكيد
0: مي او ميم طون نخفضوا شويه في الخطايا دي الكبيره وفي معناتها الحقيقه
1: نقصوا من التعقيدات الاداريه شوية.
0: حاجه اخرى بلي نحب نزيدها باش ما ننساهاش راهو كي بدا عندك كليون تاعك لبرا بعثت له سلعه ومن بعد

0: نطلو أفوار راهو الأفوار مش ما ميجيش لا معناتها راهو أنت عملت له السلعة لازم يخلصك الكل الأفوار راهو مستعرفوش بيه راهو إذا أنت عملت له عندك أنت بعت له سلعة هو باع لك سلعة تحب تعمل هذا في هذا يمشي كومبونساسيون راهو لا لا كيف كيف
1: بلا ما السؤال على الطاير هذا نحكيو جوست على سلعة وإلا النجم نحكيو زاد على لي سيرفيس
0: سؤال مهم جدا
1: أي. رغم انه جاي في الدقيقه الاخيره
0: السيرفيس كونسيرني
1: سيرفيس كونسيرني
0: وهذه برشا جا لها سيرفيس كونسيرني ما في ميسي اكس 5 اما راهو السيرفيس كونسيرني
1: واضح
0: ما فيش بريسكريبسيون
1: دونك تجاره سيرفيس دونك الكل معني باللي كنا نحكي فيه
0: حتى شركه مش مصدره كليا حتى شركه ما عمرها ما صدرت صدرت مره برك راهو كونسيرني بالقانون هذا
1: واضح واضح ومهم جدا زيد بوغ لي اركيتيكت زيد اللي يسمعوا فينا للمحامين الناس الكل
0: الناس كل الناس
1: دونك والشركات الكل شكرا ليك سيد احمد العيادي
0: كان منورنا
1: المره الجايه نحاولوا نجاوبوا شويه على اسئله المستمعين والمشاهدين تبارك الله
0: عندنا
1: فيديوهات ب 800 الف فيو و 700 الف فيو دونك موضوع والمواضيع نحكوا فيها الحقيقه قاعده تمس الناس الكل دونك المره الجايه نحاولوا نجاوبوا شويه على الاسئله نتاعكم خاطر برشا اسئله قاعدين يجيو الاف الاسئله نحاولوا كل مره هكا ناخذوا منهم شويه
0: ونجاوبوا
1: ان شاء الله
0: نحكي
1: زاد على المواضيع كالعاده اللي تمس التونسي كالعاده دونك ميرسي بوكو سيد احمد العيادي
0: يعطيك الصحه
1: عايشك رئيس هيئه الخبراء المحاسبين الخبراء المحاسبين بالوسط ونتقابلوا كالعاده غدوه في ارشيماغ المجله المعماريه الاولى في تونس وكالعاده السبت الجاي ان شاء الله في بون بلون شيء طيبه ميرسي بوكو اي تري بيانتو

0: مقدار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou

0: m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: Oh, هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بار SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحويرات ظرفية في حركة المرور عبر شبكة طرقات ولاية سوسة غدا الأحد، وذلك بمناسبة استقبال مدينة هرقلان نسخة الخامسة من رالية الدراجات الهوائية كات بيكاك. وتتمثل هذه التحويرات في تركيز نقاط غلق رئيسية وتحويل مسارات العربات كالتالي: الطريق الوطنية رقم 1 نقطة غلق بمفترق جقرنية، يتم تحويل حركة المرور بالنسبة للوسائل باتجاه القيروان أنفيذة ثم عين الجارسي ثم النظور ومنه الجهوية 48 باتجاه كوندار. بالنسبة الوسائل التي ستستغل طريق السيارة ذهاب شمالا أو جنوبا سيتم توجيهها إلى محاول بوفيشا نقطة غلق بمفترق المهذبة، يتم تحويل حركة المرور بالنسبة للوسائل باتجاه القيروان واستغلال طريق الجهوية 48 باتجاه كوندار. وبالنسبة للوسائل التي ستستغل طريق السيارة الذهاب شمالا أو جنوبا سيتم توجيهها إلى محاول سيدي بوعلي نقطة غلق مدخل انفيذة على مستوى محطة البنزين، يتم تحويل حركة المرور بالنسبة للوسائل باتجاه القيروان أنفيذة ثم عين الجارسي ثم النظور ومنه الجهوية 48 باتجاه كوندار. وبالنسبة للوسائل التي ستستغل طريق السيارة للذهاب شمالا أو جنوبا سيتم توجيهها إلى محاول بوفيشا. وبخصوص الطريق الوطنية رقم 2 نقطة غلق بمفترق كوندار، يتم تحويل حركة المرور بالنسبة للوسائل باتجاه طريق السيارة عبر طريق الجهوية 48 باتجاه القلعة الكبرى ثم دخول طريق السيارة باتجاه تونس شمالا أو جنوبا باتجاه الناظور ثم عين الجارسي نفيذة ومنه بوفيشا ودخول طريق السيارة من محول بوفيشا. أما فيما يهم مستعملي طريق السيارة 11 فهناك نقطة غلق مدخل انفيذة منع الدخول وتحويل حركة المرور بالنسبة للوسائل القادمة من الشمال توجيهها إلى محاول سيدي بوعلية، بالنسبة للوسائل القادمة من الجنوب توجيهها إلى محاول بوفيشا، ونقطة غلق مدخل مطار انفيذة الدولي منع الدخول وتحويل حركة المرور بالنسبة للوسائل القادمة من الشمال توجيهها إلى محاول سيدي بوعلية. في شأن آخر، وزارة الصحة تفيد بأن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد، مضيفة في بلاغ لها أنها كانت من بين الدول التي ساهمت في دفع هذا التوجه الدولي إيمانا بأن التشخيص المتخصص يجب أن يكون أقرب إلى المواطن أينما كان لا حكرا على المدن الكبرى. ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وتحسين فرص العلاج. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يقر بعبور 25 سفينة مذيقة هرمز خلال الساعات 24 الماضية، لافتا إلى أن القوات البحرية الإيرانية لا تزال تسيطر على المضيق رغم انعدام الأمن نتيجة العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو تصف استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي، مضيفة أن الأثر سيبدأ بالظهور في فترة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرا. وختاما، الخارجية القطرية تؤكد على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود السلام في المنطقة، مجددة دعم قطر لجهود التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بين طهران وواشنطن. هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.

0: بيبي.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
0: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: سيدي.
1: أوهو، هنا سأسكت قليلاً، هنا سأسكت قليلاً، احتراماً وتقديراً للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شير، جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريدو، طور عالمك.
4: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل، عيدكم عيدي، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
0: جوهرة أفلام. Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك الرعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده.

0: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. أربعة وزراء يتوجهون إلى البقاع المقدسة. وقفة أمام البرلمان للمطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة. وثمانية شهداء وتسعة وعشرون مصابا بغزة. وحماس تتهم الاحتلال بالانقلاب على الهدنة. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي رئيس الوفد الرسمي للحجاج التونسيين ورئيس مكتب حجاج تونس يتوجه إلى البقاع المقدسة صحبة وفد البعثة الرسمية المتكون من وزير الفلاحة عز الدين بشيخ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير الشباب والرياضة صادق المرالي، إضافة إلى المستشار لدى رئيس الجمهورية منير البدري وأمير اللواء الدكتورة وفاء الفهري رئيسة قسم بالمستشفى العسكري لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهممية. المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، شعار ندوة وطنية انتظمت اليوم بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، الذي أكد أن الرهان الأكبر أمام المهندس التونسي اليوم يكمن في مدى قدرته على مواكبة الطفرة التكنولوجية المتسارعة.
2: المخطط التنمو 2026-2023 اللي عنا محاور التحول الرقمي بما فيها الذكاء الاصطناعي، المحاور الموجودة في أي برنامج حكومي، دونك تنمية رأس المال البشري، تنمية القدرات بصفة عامة، الابتكار والتجديد، وأيضا في العلاقة من تاع الأطر القانونية والتنظيمية للاستعمالات الرقمية بصفة عامة. هو بالنسبة للمجال التحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي هو جزء منه، ديما فما الإطار القانوني اليوم، فما إطار موجود نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيفاش يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل في أدوات، وهو أيضا مجال يمس كل القطاعات، معناها ماهوش مجال محصور في نطاق وحيد، لكن يمس كل القطاعات، الصحة، الفلاحة، التربية، الإدارة، غير ذلك. دونك اليوم المهندس التحدي الكبير هو كيفاش يتأقلم مع التحول العميق هذا اللي ماهوش تحول تكنولوجي كما التكنولوجيات الأخرى. تونس دائما مستعدة لكل التحولات التكنولوجية، وفي تاريخها ومستقبلها ديما مواكب للتطورات.
1: اعتبر عميد المهندسين محسن الغرسي في تصريح لمراسلنا ماهر صغير أن الذكاء الاصطناعي يعتبر اليوم من الأمن القومي.
3: الذكاء الاصطناعي بتبع اليوم احنا نعتبروه من الامن القومي. اليوم الدول اللي ما تستثمرش في الذكاء الاصطناعي راهي مش تلقى روحها معنا خارج التاريخ. من عام 1986 ما فيش تحكي عن الذكاء الاصطناعي، عاملين مهندسين تونسي من عام 1986، معنا تو قربت 40 سنه. الدول اللي راهو فما دي او دي با، معنا فما مرات السرعه تكون معنا قصوى، مرات السرعه تقل، لكن المتاكد انه الخبرات التونسيه في مجال الذكاء الاصطناعي معنى هذا موضوع العالم كامل يحكي به. يكفي أنك تشوف اليوم شكون قاعد يخدم معنا في المجال تاع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، على مستوى الشركات الكبرى، على مستوى الشركات بتاع الدول الكبيرة كما أمريكا وكما البلدان الأوروبية، على مستوى المستشارين بتاع بعض رؤساء الحكومات معنا الغربية تونس تلقاه، وحتى معنا بعض الدول الأفريقية تعتمد على المهندس التونسي في رقمنة كل المعاملات اللي تخص معنا الحكومات بتاع الموارد البشرية موجودة. تبقى الإمكانية المادية هذه معنا بتبيعتها تجي وقتاش وقت يبدأ فما إرادة قوية معنا في الموضوع هذا، يعوض بعض الوظائف هذه حتمية، راه معناها سواء كان معنا في تونس ولا في دول أخرى هذه حتمية. لكن اليوم يلزمنا ننظر بنظرة إيجابية أنه شنو الذكاء الاصطناعي نجم يعمل باش يحسن ظروف العيش معنا للمواطن.
1: احتجاجية اليوم أمام مقر مجلس نواب الشعب تحت شعار لقح عقم ما تقتلش، بدعوة من جمعية حماية الحيوانات بتونس، وذلك للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح. ويأتي هذا التحرك في سياق تواصل الجدل بشأن ملف الحيوانات السائبة في تونس، خاصة مع استمرار المطالب الحقوقية بتطوير الإطار القانوني المنظم لحمايتها. وكان عدد من النواب النواب تقدموا في جويلية 24 و2000 بمقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان، وتعهدت لجنة الفلاحة بمتابعته، إلا أن المشروع لم يعرض بعد للنقاش داخل البرلمان. فكرة عن هذه المبادرة التشريعية وأهم ما تضمنته في التقرير التالي بصوت لمنى حميدة.
4: يتضمن مشروع القانون 66 لسنة 24 و2000 المتعلق بحماية الحيوان، والذي تبناه 51 نائبا 12 بابا و111 فصلا وأحكاما تتعلق بالتعامل مع الكلاب السائبة، حيث تنصص تلك الأحكام على منع أي جهة بما فيها البلديات من قنص هذه الحيوانات، كما نصصت على إيوائها داخل مراكز مخصصة بعد اتخاذ التدابير اللازمة مع توفير العلاج للحيوانات المصابة أو المريضة. ولا يجيز مشروع هذا القانون قنص الحيوان إلا في حالات استثنائية تمثل فيها تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية للأشخاص. كما ينصص مشروع هذا القانون على إنشاء مراكز للإيواء والتعقيم والتلقيح، مع إمكانية إسناد مهام هذه المراكز إلى مؤسسات خاصة أو جمعيات مختصة في رعاية وحماية الحيوان. كما ينص مقترح مشروع القانون على فرض ترقيم الحيوانات الأليفة عبر زرع رقائق إلكترونية تمكن من تسجيل لبياناتها، وعلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمقاومة الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها، وتوفير العلاج اللازم للحيوانات المريضة أو المصابة مع مسك سجل العلاجات المستخدمة ونتائجها. أما المنهج الردعي فيتجلى في جملة من العقوبات الجزائية الرامية إلى ردع الاعتداءات على الحيوانات وسوء معاملتها، تتراوح بين أحكام سجنية وخطايا مالية، ويعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وبخطية ب2000 دينار كل من تعمد الاعتداء على حيوان إذا أفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة، ويكون العقاب مدة 5 سنوات إذا أفضى ذلك الاعتداء إلى الموت. كما يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى شهر وبخطية ب500 دينار الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات على ملكهم أو على ملك غيرهم. وتشدد العقوبة في صورة العود لمن قتل أو بتر دون ضرورة حيوانات أليفة إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملك أو يستأجره أو يزرعه الجاني، ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين. كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبخطية ب5000 دينار كل من يختلس حيوانا أليفا باستثناء المواشي.
1: الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد، تشهد مدينة الحمامات حملة نظافة كبرى شملت كامل المحيط السياحي بمدينة الحمامات، حيث تم تنفيذ تدخلات واسعة لنظافة الشريط الساحلي والفضاءات العامة. وفي هذا السياق أكد المندوب الجهوي للسياحة بنابل الحمامات وحيد بن فرج أن هذه الحملة لم تقتصر على الجانب الميداني فقط، بل تضمنت أيضا حملات تحسيسية وتوعوية، مشيرا في تصريحه لمراسلتنا روضة العلاقي إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بموسم سياحي أكثر من ممتاز في ظل التطلعات الوطنية لبلوغ عتبة 12 مليون سائح.
5: بتضافر جميع الجهود وتحت اشراف السيدة الوالية، طلقنا في تدخلات نوعية لنظافة المحيط السياحي بصفة عامة بكامل منها معتمدية الحمامات. دونك هبة كبيرة فبني شفناها في كل منها أطياف منها وكل الإدارات وكل من داخلين في المجال السياحي بصفة عامة. كي نحكيو على بلدية الحمامات، كي نحكيو أيضا على وكالة حماية هيئة الشريط الساحلي، أيضا جميع الإدارات متداخلة من تجهيز فلاحة وغيرها منها من الإدارات الأخرى، كيف على مستوى مجتمع المدني زاد كيف شفنا بحضور كبير من شباب المنطقة، حضور كبير من جمعيات، أيضا من الهلال الأحمر اللي مشكور جدا اللي جاء على يومين منها مش يساهم معنا في حملة تحسيس. يعني هو المساج اللي نحب نوصلوه اللي في مدينة الحمامات منها هي مدينة سياحية بامتياز، الناس كل لازم نقول احنا تضافر جهود وكل باش نقول احنا تظهر فينا في حلة منها جيدة وفي حلة باية باش نقول احنا نستقبل الموسم السياحي اللي مش يكون واعد وإن شاء الله فبش يكون منها أرقام مش نحقق قاها منها مش تكون اكثر من ممتاز. المؤشرات تقول اللي فما ان شاء الله مش نخدموا على نزيد ومن على الارقام نتاع السنه الفارطه على مستوى وطني ان شاء الله مش نوصل 12 مليون سائح. دونك كيف على مستوى معتمدية الحمامات ولا حتى ولايه نابل ككل معناها مش تكون فما اضافه من واضحه مقارنه بالسنه الفارطه اللي هي في حد ذاتها السنه الفارطه كانت منها سنه منها اكثر منها ممتازه من حيث الارقام، وتجاوزنا منها حتى الارقام تاع 2019 اللي تعتبر سنه مرجعيه.
1: وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و29 مصابا خلال الساعات 48 الماضية، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار. تمنى الطيران الحربي الإسرائيلي يشن منذ فجر اليوم سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف عدة مدن وبلدات جنوب لبنان، مما أسفر عن 5 شهداء وأضرار جسيمة بمستشفى وعدة منازل، ويأتي ذلك في خرق جديد لاتفاق وقف النار الهش الساري منذ أفريل الماضي والذي تم تمديده حتى مطلع جويليا المقبل.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. جوهرة FM، جونا ما يكون كنهكا.

0: موسيقى. ابتسموا كل سبت سنهار ماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي. مع خالد التوبي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نهار و14 دقيقة، تحياتنا لكم لما كنتوا تتابعوا فينا. سبت 23 مايو 2026 السادس من ذو الحجة 1447 للهجرة. من نص نهار الماضي ساعتين المواد مع شري تربح تتعدوا معنا، تعديوا ليز انونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا، هذا الكل المجال مفتوح لكم انتم في شري تربح كل نهار سبت على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. طرق المشاركة سالين برشا، تبعث لنا اس ام اس تحط فيه تاع على 85 990، تنجم تتصل بنا على 73 275 800 336 300 1000. لي دو باج فيسبوك زادا كيف كيف موجودين على ذمتكم، جوهرة فام وجوهرة فام لايف. سفرج زادا كيف كيف موجود على ذمتكم. سفرج مرحبا، سي عقبل كل شيء، مرحبا بنرجس وجهه.
2: مرحبا سي خالد، مرحبا بنرجس زيان زادا كيف كيف.
1: جمال بخير
2: الناس الكل عندنا فيها من جبهه، مرحبا بيه ومرحبا بعلوش ليت.
1: الجمعه اللي فاتت فما مع شكون اللي قلنا له غاليه برشا، برشا شكون اللي اتصلوا بها قالوا لي لا كيفاش تقولوا غاليه برشا الارض الفلاحيه اللي في القلعه يظهر لي اذا كان مانيش غلط. ان توكا كل واحد وعنده لي فالور نتاع التقييم نتاعو، راهو ميترو يفرق. اش معناه؟ معناه اذا كان الارض نتاعك جاي داخل مناطق العمران بسعر
2: بيانسور،
1: واذا كان ميترو قدام تولي خارج مناطق العمران دونك تولي سعر اخر مختلف. وهذا اللي يفرق برشا نتاع المسقه كنت فكرتيش هذيك، قال لك لا راهي تسوى وبالعكس سي ان افونتاج اللي كونوا فيها مسقه.
2: سحاب ولا تلقى
1: ينجم.
2: لا اوزر شوف، راهو تقييم الارض خاصه الفلاحيه راهو ما فيش تقييم 100% صحيح. علاش نفسر لك؟ علاش؟ خاطر تو كيما قلت انت تلقاها قريب لاميناجمون، نمشي معاك صحيح قريب لاميناجمون لكن مازال ما دخلش في لون دوميناجمون. يعني عباره على كياس تو احنا مثلا في جوار هكا والكياس مقابلنا بار اكزومبل فلاحي مثلا، وقتاش اللي تجي تعمل وزاره التجهيز وهي والبلديه يعملوا البلانات نتاعهم ينجم ياكل لك منها كياس نتاع 20 متر
1: صحيح،
2: ينجم ياكل لك منها برشا كياسات، ينجم يعمل لك منها زون فيرد. دونك ريت الارض اللي تحكي عليها انت اللي عندك 5000 و6000 و10000 متر وغاديكا تتشرمت الكل ما تلقى لك فيها حتى شيء
1: صحيح.
2: دونك انت تقول اني هاي على الكياس وسيت انا تو وش يطلع لي عمارات وانسي دو سويت، اوكي نمشي معاك اوكي، هذا على حسب نظرتك انت. هذا اذا كان انت تبدو وزير التجهيز وقتها باش تعمل بلان لكيفك انت بالحق. اما اذا كان فما مهندسين ينكر حتى كتبدو وزير التجهيز ماكش مطالب باش تعمل حتى هب، فما مهندسين يجي يعمل لك بلان على حسب الوضعيه الموجوده فيها العقارات غادي شو البزوان
1: حسب زاده كيف كيف. مثال تاعي العمرانيه
2: الكل كل
1: عليه
2: بتبيع
1: المواطنين اللي موجودين في البلديه هذه.
2: فما اللي زيقو كيفاش يزمو يتعديو، فما الضو كيفاش يزمو يتعدى، فما الماء كيفاش يزمو يتعدى، فما الكياسات كيفاش يتعديو، فما اذا كان عندك ليسيل قدام كيفاش يزمو يخليه تاول السباس نتاعو قدامو الباركينغات. هذا كل اللي تحسب. اذا كان انت تجيني تقول لي ها وعني عندي قطعه في القلعه بحذا الكياس سوا ديزون باش تدخل لاميناجمون بيانتو راني باش نبيع لك المترو على 200000. علاش؟ على خاطر غدوه مش تبيع ب 500. هي انت خويا حسبت لي على غدوه باش تبيع 500، كي تبيع لي انت 10000 متر يبقى لي فيها 3000 برك
1: صحيح،
2: ايش عمل؟ يعني طلعت مسال
1: صحيح.
2: دونك ما هنا الحساب اللي يحسبوه المسقه والكل، يعني الراجل اللي نعرفه لا يعرفني نقول في كلمه حق، كيما انسان باش يشري كيما انسان باش يبيع
1: وينجم يلقى اكثر من اللي من السعر اللي قلته انت، وينجم يلقى اقل برشا من السعر اللي تقولوا انت.
2: وبدليل نحن شنو نقولوا له؟ ساعات نقولوا له نقولوا ما تبيعش اصبر وقسم انت
1: صحيح،
2: قسم انت مساج كان عندك الامكانيه قسم انت بي بيان سور. اذا كان عندك الامكانيات كان عندك الامكانيات انا سوليني اون غراز، هذا مش
1: والله فما سكون ابل ما بين ظفرين معاوضه. فما شكون اللي مثلا جيومتر تجي تقول له اسمع هاو عندي هكتار دخل المثال تاعي العمرانيه يقسموا هاك عندك دو لولي كنتي
2: لا موجود،
1: فما شكون يقبل؟
2: لا لا
1: شكون يقول لك لا
2: لا لا يخدموا باه يخسم يعمل الفالور نتاعو ويحسبوا
1: اي
2: يا اخي فلوس راه
1: بيان سور
2: خو باش يخلص فلوس ولا باش يخلص مقايضه ميسي لا ميم شوز.
1: لا لا يخلص يقول لك حاجتي بالكاش
2: لا لا هو كل واحد وضعيته شيء طبيعي كل انسان وضعيته. فما اللي يبدا مثلا توبوغراف صغير مازال ما عرفش ويحب يبني ويحب يعمل هكا يقول لك انا شنو نعمل بها الارض اكتوالمون مازال ما تسواليش دونك حاجتي بالفلوس
1: صحيح.
2: يبدا انسان بو صغيرات وصاي ولاده كبروا في الفاكولتي وكملوا قرايتهم الكل يقول لك والله كي ناخذ لو تيران خليه لولدي نطلع رابح
1: صحيح.
2: دونك حسابات، الكل حسابات يعني. احنا ان توكا رانا باش نعاودوا الكلام، راهو اوزلا احنا معنا ضد مع حتى بشر، ونوصلوا في معلومه باش تكون تفيد الشاري والبيع اون ميم تو، ونجتهدوا ورانا نجموا نخطئوا، راهو مش معناتها كلامنا القران ومناسب.
1: وما اجتهد فلو اجران وما اجتهد
2: فلو اجران. اون بلوس رانا نحكيو في حاجه مانيش قادر نشوفوا فيها.
1: ونعاود نذكر راهو لا ناخذ كوميسيون ولا ناخذ ولا جمل شيء، ورانا حتى العباد اللي دخلوا معنا ما نعرفوهوش
2: جمله
1: وما نحكيوش معاهم قبل، معناها ناخذوهم في المباشر نكتشفوهم كيف كيف
2: كيما هما يسمعوا فيهم في الراديو كيما نسمعوا فيهم احنا تو.
1: بالضبط
2: اخويا مرحبا بك.
1: شو الموسيقى؟
2: نمشيو نمشيو.
1: يلا ستي تفضل.
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990
3: جوهرة
4: أوه. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك طغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك
3: جوهرة أفلام.
6: Publicité.

0: 22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح. نعاود نذكر بوسائل الاتصال بنا، لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. تحيه محمد مزوز اللي يقول عيدكم مبروك بالمسبق. مازال شويه ايامات، نهار الاربعاء ان شاء الله
1: كاهو يوم عيد. هذوما الكل يسموا عيد من اول نهار كاهو سيبدا
0: عواشر صح. باهي دونك وسائل التواصل هذوما قلنا لي دو باج نتاعنا على الفيسبوك. عندنا زاده كيف 73 75 800 36 300 1000، عندنا تاع 85 990. اذا كان تحبوا تعديوا لي زانونس نتاعكم كيما خونا حمدي سهير اللي باش ناخذوهم بعد شويه، جست نستدعاكم باش تمشيو تعملوا طله على الموقع الرسمي نتاعنا www.jorfm.net. بالنسبه للحرفيين والصناعيين خاصه فما ارتيكل حلو برشا يحكي على انطلاق اشغال وتهيئه المناطق الصناعيه بولايه سوسه. من بعد نزيدوا نشوفوا التفاصيل وين المناطق الصناعيه هذوما وين وصلوا. نجم نقول لكم مثلا في منطقه صناعيه في كوندار اللي دخلت مرحله الحسم قبل التنفيذ. دونك تفاصيل موجوده بالكدا في الارتيكل اللي موجود في الروبريك وطنية في www.jorfm.net. بالنسبة للحرفيين والصناعيين حاجة تعني لهم برشا بالنسبة للكاتيجوري هذية. تم بعد سيفرج يفسرنا علاش المنطقة الصناعية خير برشا من أي منطقة أخرى باش تعمل فيها المعمل بتاعك ولا باش تعمل فيها المحل بتاعك. خلينا نمشيو لحمدي. مرحبا يا حمدي. حمدي نارك زين يا حمدي. رقدت؟
2: لا ما رقدتش.
1: بالعكس يسمع دار فيه صناعي ولا حرفي قاعد يسمع في الارتيكل بالقدي.
2: لا متقاعد.
0: صح عليك. نبدلو
1: تجي كنار قولوا تجي كنار.
0: السبت الجاي جنتي في بقعتي وانا خليني نرتاح في بقعتي.
2: طيب نجي في بقعتك
1: تجي كنار سي خالد. تجي كنار تقاعد تخافش
0: يا ولدي دا يوم المنى. لا والله مازال والله مازال جبده
1: انا ما يحبش يخور.
2: حي بالك
1: والله.
0: هاي سي حمدي ايش عنا؟
2: اخويا خالد انا قطعه ارض في حمسوسه في واد النشف.
0: حمسوسه
2: 1204 متر مربع. هذه حب الجو هذه شركة اثاث ونقطة بيع بنزين في حمسوسه في ماشي طريق تونس.
0: هذه موجودة في طريق تونس؟
2: في طريق تونس الداخل معناتها الداخل شويه معناتها تدخل فما شارع بين شركة الاثاث ونقطة
1: وين الكيوسك مع الكيوسك دور على اليمين؟
2: دور على اليمين
1: بعد الكيوسك بعد المبل وقبل الكيوسك معناتها في الكيس الجديد تعمل. تدخل برشا غادية؟
2: مش برشا
1: غادية مثال شكولنا ماشي فماش 200 متر في المصب غادي؟
2: لا بجنب على المصب هو نتاع كتابس هكا انا قاعدين مع البلدية قاعدين نحاولوا باش ننظفوا
1: ان شاء الله. وصلوا التنظيف بداوا ينظفوا من ديجا وصلوا غاديك.
2: احنا مش ندوروها تو بيانتو مش نبيعوها.
1: باهي قد ايه فيها شهادة ملكية؟
2: فيها شهادة ملكية
1: بتبيع مزاد ما دخلتش للميناجمون؟
2: لا بالطبع مزالت
1: مزاد فلاحية
2: فلاحية وصفر العقار فلاحي
1: فلاحي.
2: اما بيانتو احنا قدمنا ديجا ولكن فما الاحمد
1: ان شاء الله بيانتو
2: الكبيرة مزال
1: ان شاء الله بيانتو ان شاء الله بيانتو.
0: قداش طلب فيها اخويا حمدي؟
2: فيها ان شاء الله طلبين فيها 350,000 ليتر مع امكانية مراعات.
0: باهي قابل للنقاش. نمرو التليفون خويا.
2: مازال عندي حاجة أخرى.
0: اي تفضل.
2: عندي أرض فلاحية في القلعة الكبيرة. فيها 11,250 متر مربع. فيها زيتون 80 زيتونة، فيها 30 كرمة، فيها التويت، فيها الرمان، فيها السفرجل، فيها
1: الحمد. وين في القلعة الكبيرة سي حمدي؟
2: تنجم تقول وراك المعمل تاع الخياطة تحت الزيتونتين.
1: اوهو دي القلعة الكبيرة وكلها معمل الخياطة. قمرتنا انت. واحد مشى
0: بين المعمل بتاع الخياطة ومعمل الخياطة تلقى معمل الخياطة.
1: واحد مشى للعمرة وقمر الاوتيل بالقريو هذاك اللي يخدموا فيه وخرج يعمل في دورة رجع يخدم 50 قريو. لا وزع الاوتيل انت تو تقول لي بحث معمل الخياطة ما هو منه؟
2: لا لا ما نجم نذكر اسمه نجم نذكر اسمه
0: اذكر اسمه
1: تبارة مادام قلنا تو مادام خلنا
2: عندنا طريق كوندار في الحي الشرقي غادي
1: طريق الكوندار. باهي طريق الكوندار باقي قبلك. باهي
2: بحال الزيتونتين غادي.
1: باهي فيها 11,250
2: هذه طلبي فيها 450 مليون فيها سونداج و 140 متر ما حلو فيها بيت بيت كبيرة.
1: إيه.
2: فيها زوج بيوت تاع سونداج بيت في بيت.
0: سونداج بالضوء ولا بالطاقة الشمسية؟
2: لا بالضوء ضوء ضوء فلاحي زاد.
0: ذو ستيك مدخل منقالة معنا.
1: قريب ولا من
2: منقالة. صرفت عليها 11500 دينار باش دخلت في ضوء المنطقة كي أنا.
1: هو مادام مادام طلب 450 مليون مادام قربت لمي نجمة وبدا معناتها هكا صح.
2: أنا
1: قريب
2: نجمة. طبعا لمي نجمة نتاع المنتزه نتاع اللي كان قبل وما عادش.
1: أي. واضح واضح باهي.
0: فماش حاجة أخرى سي حمدي؟
2: فما حاجة أخرى في ولاد محمد.
1: فما؟
0: ولاد محمد.
1: سلم عليك.
2: ما تمديش قلعة كبرى، أولاد محمد ما تمديش قلعة كبرى. 3000 متر.
0: 6000 ولا 3000؟
2: 3000. هذه طالبين 60 دينار في المتر.
1: 60؟
2: إي. فيها بيت وفيها جابية تهز 15000 متر، وفيها بيت 50 متر مربع قف ضالة، وفيها 40 زيتونة، فيها شجر مصر.
0: كلهم بشهيدهم هذوما سي حمدي؟
2: كلهم بشهيدهم.
1: تليفونك ايه؟
2: 98 592 400.
0: واضح. شكرا على اتصال سي حمدي، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سهير
3: عسلامة. بونجور.
1: مرحبا سهير.
0: ناشطه سهير، محضر روحها للدواره.
1: مالا اي
3: متحزمه.
0: متحزمه هاي سهير. شحال ناي
3: سيدي؟ أنا فيلا في حي روابي، قلعة صغيرة.
0: فيلا في الروابي القلعة الصغيرة. باهي. قداش الأرض؟
3: الأرض 213 والكوفير 150.
0: باهي. شات الملكية سي بون؟
3: شات الملكية. هما ثلاثة ديار فيلو، أما معناها ملكية جماعية ولا شو تسمى، أما بريسيز ديجا ماخذتها على البنك يعني الأرض وبنيتها أنا.
1: يعني هما كانوا 600 واش قسمتهم على ثلاثة لوتوات؟
3: 800 كانوا هما. مش مقسومين قد قد، أما
1: محددين. يعني خذيت أنت 213 وبنيت فيهم الفيلا نتاعك؟
3: بالضبط.
1: بنيت تدخل على البحث المستوصف ولا مشيرة أخرى؟
3: لا لا، مشيرة على اليمين يعني بعد القنطرة في البني على اليمين.
1: باه. وخرجت فيها شهاده ملكيه قلت لي وحدها ولا مازال كل 800؟
3: لا بقات كيك خاطر ما لقيتش فيها اشكال قانوني لا مع البنك لا ما خدتش.
1: اي انت كي تخرج وحدك خير معناتها.
3: واش تصرف؟
0: لا واش تصرف؟ اللي باش يجري يصرف على روحه.
3: بالضبط.
1: هو فيلا ريتشوسيكا هو
3: سويها. هي ناقصه شويه فينيسيون. ما نكونش فيها معناها نعمل ديسكريبسيون.
0: اي فار.
3: باه. هي فيها دو سالون. في بعض المحلف بعضهم. فيها 3 بيس. منهم فما سال دو بان ناقصه الفايونس بارتير، والكوجينه ناقصه البارتي اوت نتاع الفايونس. فايونس بون مش لازم معناها اللي يحب. فما بيت منهم ناقص البارتير نتاعها ما ركبش خاطر كملت لها البوبلافون والكل، جوست بقى البارتير مش ركب. فيها بيت غساله واحد. فيها هكا نتاج نقول يعني عملته دي بغا، اما اللي يحب يعمل بروجي نتاع عرش حانوت مكتبه
1: على قريب الليسي غادي قريب الحاجه.
3: لا هو مش نجم حتى في بلينات خاطر الحومه كل ما فيهاش حتى شيء. فيهاش حاجه.
0: ما عادش فكر الخبز يا سهير.
1: طيب حماسي صار اكثر.
3: نجم يتحل حانوت حويت مثلا.
0: نجم.
1: باهي قداش طالبه فيها سمير؟
3: والله اني الحقيقه الاكسبير جبت اكسبير عامين التالي عطاني فيها 270. ما زدتش برشا عليه قلت 280.
0: باهي 208. نمرو التليفون للاي
3: 94 65 21.
0: واضح. مشكورة جدا
1: سوين. مرحبا يا سوين. مرحبا بك.
0: اتصال يا سي فرش.
1: باش تحبنا نبداو سي حمدي؟
0: 280.
1: شنو نتاع
0: سهير
1: بديت بها هي؟
0: اي
1: مع الاخرانية.
0: اي
1: والله انظر هنا الفيلا نتاعها ظاهرة جديدة ساعة باش نبدا واضحين. يعني ظاهرة مازالت كي كملتها اون بليس حتى الحومة الروابي هي اصلا جديدة والكل
0: وناقصة شوية
1: فينيسيون. وناقصة شوية فينيسيون.
0: احسن هكاك باش اللي يشري يعمل
1: يكمل على روحه.
0: اي كيما يسعده. يكمل.
1: لكن لهنا ال 270 اللي قال عليهم الاكسبير يعني ما نوافقوش فيهم خاطر كوميم يعني 150 متر كوفير ما توصلش الحقيقة. يعني ماكسيموم اني حسب ما نشوفها يعني لهنا 220 250. اون بليس ناقصه فينيسيون راه خاطر اللي بشيخو مازال باش يكمل يصرف 30 مليون 40 مليون سا ديبون كل واحد كيفاش ينجم يصرف.
0: برشا كمان تحكي ناقص كان فايونس
1: لا كمان لا لا لا لا لا لا مش كان فيونس لا مش كان فيونس نقص قلت لك زليز في بيت في بيت نوم عامله سو بلافون مش مزلزتها نقص الدهينه بيان سور نقص مش سيركيو سور نقص الكتريسيتي نقص برشا حوايج ما نتصورش كيما كيما تشوف
0: المنطقه هذه مطلوبه
1: الروابي
0: اي مطلوبه
1: اي لا منطقه باهيه منطقه سكنيه باهيه بكل فيلات طالعين الكل ماهيش مش خايبه البلاصه باقيين راهو ما تنساش اللي 213 متر
0: مش هذه اللي باش يعملوا فيها لايفاج لو جديد لاصقه فيه
1: اي اي 213 راهو ما ننساوش لو صغير فهمت اون بونت كونتينيو ولا
0: سيرتينمون
1: بيان بيان سور خاطر ما تعرفش على البوزيسيون تاعها كفنيه 150 متر كوفير سي بو كوما فهمت يعني الانسان هذه نتاع موظف بصراحه على حسب رايي اني على حسب قاعد ما سمعت منها بيان سور ما شفتش ما تفوتش ال 250 ماكس
0: باهي نمشيو لخونا حمدي
1: سي حمدي فما ناس باش يقول لك الارض نتاعو ممتازه برشا وهايل 1204 في الحماده و350 دينار خارق العاده اي 350 دينار كنبدا باش نبدا نغدو سا سي فري
0: لا ماكش تبدا
1: سي حمدي قال راهو ولا ميناجمو قريب نمشي معاك قريب اوكي داكور هي ولات الكياس
0: هي هذه راهي تنجم تتقسم على اثنين ياسي
1: سامحني ولات الكياس
0: معناها 600 منا 600 منا
1: هذايا كلام خارق العاده جاو ولا ما ينجموهم غدو كي تعداو هي هكا تعداو خلاو 50 متر منا و20 متر منا وقصوا الكل كياس اللي شراها اش عمل فيها؟
0: حد شيء
1: دونك 350 دينار في المتر تولي برشا هنا بالحق كي تحكي لي على حاجه ميناجي انا يعني ديما نشجع الناس باش ياخذ ميناجي باش تدخل في الريسك لهنا بصراحه باش تدفع فلوسك يعني رانا نحكيو على قداش معناتها 500 مليون اي مش تلوح 500 مليون راهو راني سي حمدي راني ما نعرفوش راني مانيش قاعد نذب فيه بار كونتر تنجم ريت كي تدخل لميناجمون مثلا هذيا وتجي في الكوان وتولي له عماره تولي المتر بمليون واكثر
0: صحيح
1: دونك ريت ال 500 مليون يدفعهم اضربهم في ثلاثه
0: اي
1: دونك لهنا مش يصور فيها مليار لكن لهنا انسان عنده فلوس وش يلعب على الريسك
0: صحيح
1: حبنا خذها نخليها غدوه كي البلديه جات قسمتها وردتها لي في الكوان ونحاتني منها نحاتني منها
0: نجم نعترض هذا كيف كيف ونتبع
1: ايه
0: نقسمها ونبني ديجا
1: ما قلنا اوزر ما قلنا لهنا اوزر توا نحكي على الانسان
0: في البلان داماناجمون يوليو يحترموا ولا يلقاو كيفاش باش يراعيو
1: سي خالد انت موظف وما عندكش برشا فلوس ومشيت خديتها الكريدي باش تنجم تلوح 500 مليون
0: لا ما تنجمش تبني
1: لا لا تلوح 500 مليون كيكا باش تريسكي بها
0: الكريدي باش تاخذ انت باش تبني هذيك وهي ما عندكش فيها رخصه بني ما تنجمش
1: باش تاخذها باش تترقدها تاع انسان عنده بالحق باش يريسكي اوكي داكور سا سي فري نمشي معاك نجم قلت لك تضرب له في ثلاثه راه
0: أيه.
1: وينجم عاد يخلي الحومه تطلع تضرب له في الاربعه في الخمسه
0: صحيح
1: حتى كي ريت 1200 تولي له 600 اشطلع ديما يطلع رابح
0: وي
1: اما لهنا داخل على الريسك داخل على الريسك ما نجمش نقول لك اني
0: ال 11250
1: ال 11250 كيف كيف راهو ريت لهنا الكتار في القلعه ماكس 200 مليون هو ضرب في زوز خاطر دخلت لمي نجمه خاطر قريبه لمي نجمه هو شو يقول لك يعني يقول لك 11000 متر باللي باش تنحيني نطلع رابح باللي باش تحلها انت حومه نطلع رابح يعني معاش بها ارض فلاحيه اذا كان نحكي على ثانيه 200 250 مليون تمشي باهيه برشا إذا كان قسمتها ودخلتها في التقسيم في مخك ها اللي أنت قسمتها وباش تربح فيها فلوس وكل روعة بلاش فلوس على خاطر عندك 11000 متر راهو باللي باش تنحي لك راك ديما تطلع ربح تعمل أنت لاميناجمون وتمشي توبوغراف وتقدموا أنت بروبوسيون البلدية راك ديما تطلع ربح هذا بالنسبة لواحد انفستيسور راهي خارق العادة
0: باهي 3000 متر في ولاد محمد
1: يلزم تتشاف بلاصتها فين خاطر ولاد محمد كلها منطقة ماهيش ميناجي مازالت كلها زيتون و 60 دينار في المتر 3000 متر شنو هي بالضبط
0: كيفاش مدخلها 40 زيتون
1: اي شنو هي مدخلها يعني انت اسكو تستنفع بهم 40 زيتونه ولا كروما هذه بون سي على بورتي 60 دينار ينجم يتيح ل 40 دينار ينجم ينقوسي معاه ينجم يشوف تتشاف بعد اللي باش يشوفها يحكي معاه
0: واضح جدا نمشيو للموسيقى انا راجل يلا

0: دقيقة غربال الزمان يلزم يصفي بالكدا بالكدا، ما يلزموش منقوبة، ما يلزموش يعدي الحشيش.
1: لا لا لا، غربال الزمان ما يصفي كان ذهب المعايير عطيك
0: خارق للعادة. بدل ما نحكيو على ذهب المعايير نحكيو على المنطقة الصناعية والمناطق الصناعية. امبارح كانت زيارة إلى ولاية سوسة أداها الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية السيد قيس الماجري، كانت فما جلسة عمل مشتركة في مقر الإدارة الجهوية على تحديد رزنامة دقيقة لتقدم المشاريع في جهة سوسة. نحكيه على المنطقة الصناعية كوندار 2 اللي هو دخل في مرحلة الحسم قبل التنفيذ، توقع قاعدين يعملوا في تقييم العروض الفنية والمالية المتعلقة بأشغال التهيئة. برمجة الأشغال الميدانية باش تكون خلال النص الثاني من سنة 2026، يعني الشهر الجاي باش تنطلق الأشغال 1 جوان كموعد رسمي لانطلاق الدراسات الفنية الخاصة بالمنطقة الصناعية في ذا 3. معنا نحكي على كوندار اللي باش تبدأ فيها الأشغال في النص الثاني من 2026 فوالا تري بروشينمون. نحكيو على الدراسات الفنيه الخاصه بالمنطقه الصناعيه نفيذة 3، نعرف نفيذة 1 نفيذة 2 نفيذة 3، دونك باش تصير توسعه للمنطقه الصناعيه. نحكيو زاد كيف كيف فما دراسة لإعادة تهيئة وإصلاح الأشغال المنجزة وتكملة القسط الأول بالتوازي مع دراسة القسط الثاني اللي فيه 16 نكتار، ربط المنطقة بالشبكة الخارجية لتصريف المياه المستعملة. المشاريع اللي قاعدة تمر بمراحل التسوية العقارية، فما منطقة مساكن الزيات 64 هكتار، دونك باش تولي فما منطقة صناعية في مساكن جديدة في مساكن بعد المنطقة الصناعية بالمساعدين، دونك 64 هكتار. لمسات الأخيرة في إجراءات انتزاع العقارات وتأمين الغرامات المالية اللازمة لإدراج الموقع رسميا في الرصيد العقاري الجاهز للتطوير. القلعة الصغيرة زادة كيف كيف، البيانات المتوفرة لكونه بعد ما تم الحصول على مصادقة الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة بشأن دراسة تهيئة المدخل، توا لفي قاعدة ماشية المرحلة النهائية باش تخرج بقية التراخيص من شركة تونس لطرقات السيارة والإدارة العامة للجسور والطرقات قبل ما تتعدى للتنفيذ. دونك حاجة حلوة برشا تنجم تدعم النسيج الاقتصادي في سوسة. نحكيه على كوندار، نحكيه على نفيذة ثلاثة، كوندار 2 ونفيذة ثلاثة، نحكيه على مساكن الزيات ونحكيه على تهيئة القلعة الصغرى، المنطقة الصناعية بالقلعة الصغرى. دونك ثلاثة مناطق صناعية وأربعة سمحني مناطق صناعية في طور الإنجاز، إن شاء الله ما تبطاش الإجراءات، ولو أنه نعرفوا لكونه باش تهيئ 64 هكتار مثلا سا برون دو تون، مي على الأقل يسي دو ترافاي انتيليجامون ويخدمون بالترانش بالترانش، معناها تحضر ترانش ديريكتومون يبيعها وتدخل اون اكسبلوتاسيون باش تنجم تتعدى للترانش اللي بعدها وما تتعطلش. زون اندستريال سيدي عبد الحميد فارغه، فيها حتى معمل ما فما حتى حد ينجم يخدم غالي هكا ولا
1: فما اكستنسيون؟ فما اكستنسيون باش تصير سيدي عبد الحميد راه
0: فما هي ما توا نحكيو على ليتا اكتويل، كان تلقى طرف غادي تتسمى فريمون سلكت

0: خاطر هم علقوا قبل الورقه للعباد يجاو نتفاهموا نشوفوا حل.
1: على شنو تحكي؟ على سيدي عبد الحميد؟
0: سيدي عبد الحميد على الاكستنسيون غاديك ما نعرفش، من العباد ما اتصلوش ولا حاجه الله اعلم.
1: اذا كان يتم اقرار بمقتضى قانون معناه احداث منطقه صناعيه يتعداو كما صار توا في مساكن انتزاع عقاري وتامين الفلوس في الخزينه العامه، وتولي المصلحه العامه لهنا هي اللي تغلب المصلحه الخاصه. والحاجه الثانيه راهو مش كما قبل بالدينار الرمزي، لا توا اون فري ايفالواسيون.
0: لا هو اصلا شو يعمل به اذا كان داخل في زون اندستريال؟
1: لا يقول خليها لي مثلا.
0: شنو خليها لي؟
1: خليها لي معناها
0: زون اندستريال. زون اندستريال ما فيهاش خليها لي، فيش خليها دي زون اندستريال.
1: زون اندستريال قاعده تضغط باش تقول لك لا ارضي خليها لي.
0: يعني تو نحكي نحكي بالمنطق القانوني، هذاك علاش هذاك علاش ما وصلوش
1: لفاش مثلا تقول لك تحب تاخذ فلوس ولا تحب تاخذ ارض؟
0: شوف قلت لها فاش موضوع، وزون اندستريال موضوع اخر.
1: كيف كيف؟
0: لا زون اندستريال
1: لا في افي
0: لا فاش لا فاش زون اندستريال لهنا فما قرار موجود اصلا محطوط هبط شفته عنده تقريبا عامين التالي، يجاو سويوا الوضعيه نتاعكم خلينا راهو باش ندخلوها ليكستونسيون نتاع الموجود. دونك لهنا يلزمهم يتصلوا بهم ويمشيو يكملوا الاجراءات نتاعهم.
1: يكونوا موجودين راهو حتى مالكين.
0: هذا هو اش قلت لك، هذا اش قلت لك؟ قلت لك ابارامون مازالوا ما لقاوش حل، ما وصلوا لهمش، ما اتصلوش بهم، ما نعرفش. هذايا امور خاصه. علاش قلت لك ليكستونسيون موجوده؟
1: بعد الاخبار تو نزيدوا نحكيو على هذا خاطر معنا دلندا ومنير. دونك ما
0: نخليهمش يستنى
1: عليهم برشا. يا مدام دلندا مرحبا.
2: عسلامة.
1: لاباس لله.
2: لاباس يعيشك.
1: هاي لله اش عنا؟
2: قطعة أرض سكنية على الطريق الرئيسي قرب الجامع مجهزة بالماء والكهرباء.
1: وين هذه؟
0: أين موجودة؟
2: في معتمدية بني حسان من ولاية نصير.
0: بني حسان
1: بحث أمطار رخامة
0: بحث الجامع قتل
2: ثم
0: ثم بحذا الجامعة بالضبط هي دوما ندخلوا بني حسان على اليمين.
2: بحذي
1: فما معمل الخاوي قبل الجامعة جامعة اليمين والقبل الجامعة اللي صار فما رخامي ولا
2: سنين الرئيس يتقدم حكاية
0: 10
1: متر
0: واضح.
1: قديش فيها؟
2: حوالي 1000 متر مربع.
0: شو حوالي ما عندكش هذا؟
2: 1000 متر فيها.
1: فما شهادة ملكية دلندا؟
2: فيها
1: شيات
2: ملكيه
1: فيها زيت فيها حاجه ولا ارض بيضة؟
2: هي ارض فيها 6 زيتونات. 6 زيتونات كبار يجيو والدين منهم حتى بس باش نديق زيت 15
0: دقيقه ما شاء الله.
2: اما هما معناها على الكياس
0: على الطريق على الطريق. قداش سلبه فيها لندلندا؟
2: والله هو السعر قابل للنقاش.
0: اقول
2: وهو لما يجي ويشوف الارض
0: بالطبيعه
2: معناها نتناقشوا
0: منين ترى العين تاكل. اي قداش طالب انت باش نجم يجيك؟
1: لا قلت لك يجي تو نحكي
2: الحقيقه بالضبط
0: تقريبا
2: ما اقلش من 420 400.
0: شنو 420؟
1: 400 دينار المتر.
2: شنو رايك
0: هاك ما خليتلوش باش يناقش عند انت لهنا ما عرفش باش يجيوك سي
2: لا
1: قولي بي انصحني
2: انت شنو نجم نطلب خاطر
1: اطلب انت
0: ال 400 اطلب ال 400 كما قلت تو وبعث لي
1: اطلب ال 400
2: قبل النقاش.
1: اي
2: ريت الفلوس ما عادش تقدير ريتني.
1: لوجيك لوجيك لوجيك
2: 100 مليون تاع ماشي استوديو.
1: نمر التليفون مدام
2: اي نمر تليفوني 21
1: ايوه
2: 7 5 7
1: اي
2: 3 5 9
1: 3 5
2: والا تليفون المسيو زاده 280
1: اي
2: 412
1: اي قداش
2: 280 28 0 280 412
1: اي
2: 13
1: باهي معناها 28 0 41 213
0: بالضبط.
1: يعطيك الصحه دلال
0: مرحبا بك
1: القسم سيد منير تحياتي.
3: انا مرحبا على
0: السلامه سي
1: احوالك خويا منير؟
3: اهلا وسهلا الحمد لله.
1: هاي سيدي شعني
3: عندنا قطعه ارض في اكودة سنية المول قريبه في وسط البني في وسط البلاد 175 متر هي الارض كي حماده معناتها فيها فصاد من قدام على كياس 10 متر وفصاد اخر على كياس 7 متر
1: معناتها تعمل كوان هذي
3: هذه لا مش كوان
1: مالا كيفاش عندها
0: زوج فتشاتات؟ قدامه التالي
1: قدامه التالي
3: قدامه التالي يعني. حماده معناتها العلو هي يعني صبيتها طول الفوالات على 3 متر ونص وعرفها

0: بوبا ناقص الدالة. الدالة خليتها بس اللي مش يصب مثلا أني أحبه بيطان باش يطلع بها الكراب ولا حد عادية.
1: بيه
0: سنتني
1: هذه بنيتها برخص ولا بلاش يا منير؟
0: في مش رخص على خاطر هي الأرض توكيلها شهادة ملكية جماعية ماهيش فلاحية، وإنما ما وافقناش على التقسيم خاطر هي كانت ثانية وموافقناش على التقسيم. فما حكاية بين البلدية وبين المالكي.
1: هذا سالفها سي منير؟
0: هذه 175 متر وعلى سوم المتر يمشي بال 400 ل 500 غادية والبنية اللي بنيتها معناتها بالفاتورات سالفها 100 مليون سوم ممتاز على الاخر.
2: الكل في الكل 100 معناها؟
0: الكل في الكل بنيها بكل بالفولات.
2: قديش قديش قديش تقيم الترافو اللي مازالوا ناقصين فيها باش تولي تسكن وامورها واضحة؟
0: إذا كان باش يخدم اللوطة يصب الدالة ويقسم مكاهو فهمتني إيه
2: معناتها تقريب 30 50
0: ما بين 30 و 50 تلقى مش يحب
1: باهي
0: تولي تسكن امورها مريقلة.
1: قديش تليفونك هاي؟
0: 99
2: ايوه
0: 99
2: ايوه
0: 36 36
2: ايوه الزوز نعاودوهم معناها 99 99 36 36
0: ايوه. عندي ارض اخرى كلمتكم عليها الاسبوع الفارط في الترقي بعد التنس فهمتني كيف فيها ماده وعرس و250 متر
2: باهي
0: ثم تكون كلمني كلهم معناتها يحبوا على ما عرفش يحبوا على كريدي خاطر هي ارض فلاحيه
1: يحبوا على شهاده ملكيه باش ياخذوا كريدي بنكير كما هذه كما اللي تحكي عليها
0: شهاده ملكيه الاخرى اما جماعيه
1: ايه جماعيه
2: فلاحيه ايه هي شهاده ملكيه جماعيه راهي تنجم تاخذ عليها
0: نجم
2: نتاع قرض ما فماش مشكله في صبغه العقار فلاحي ولا لا، اما تنجم باش تاخذ الكريدي باش تشريها مش باش تبنيها، على خاطر كي باش تمشي للبنك باش تقول له اعطيني قرض باش نبني يقول لك اعطيني رخصه البني فهمت باهي. قداش طلب فيها هذه يا منير الثانيه اللي بحث الترقي؟
0: ب 175 مليون
2: 175 مليون وقداش فيها متراج؟
1: 175 متر نذكر
0: اي 250 متر 250 متر فيها ماده وعرس بالبلان
2: كيف كيف عداله معناها
0: عداله
2: واضح منير ان شاء الله ربي يجيب لك القسم سيدي خويا باهي. نفتح المجال زملائنا من قسم الاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه من اشري تربح.

0: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم. لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفيه سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج نتاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيك عندك اورانج.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. غلق نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة بعد 5 أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية وسط إقبال كبير من المواطنين من ولاية منوبة والولايات المجاورة لها، والذي تواصل إلى اليوم رغم قرار الغلق. دولياً، مصادر ومطلعة تكشف أن الوسيط الباكستاني تمكن من تجاوز عقدة الملف النووي الإيراني في المفاوضات الصعبة بين طهران وواشنطن. وأوضحت ذات المصادر أن القضايا لم تحسم حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران هي وقف الحرب في لبنان وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وانسحاب الحشود العسكرية من المنطقة، وهو ما تشترطه إيران لفتح مضيق هرمز والذهاب لجولة مفاوضات تحت سقف 30 يوماً. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري بحث فيه الجانبان المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأكد الوزيران على أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية كخيار وحيد لتجنيب الإقليم تداعيات أي تصعيد غير محسوب. جيش الاحتلال يصدر انذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان يقع بعضها شمال نهر الليطاني تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله. وختاما، وصول أكثر من 1,500,000 حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، متجاوزا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال اليومين المقبلين مع استمرار توافد الحجاج من الخارج قبل بدء مناسك الحج الرسمية يوم الاثنين المقبل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: جوهرة FM
5: تسمع أوتوموتو
7: من نص نهار لساتين على جوهرة FM.
5: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des

0: مدي ساعة واربعة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم. ساعتنا الثانية من اشري تربح كالعادة. تنجموا تدخلوا معنا تعديوا لي زانونس نتاعكم على لي دو باج فيسبوك. زاد كيف كيف جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. مرحبا بالتعليق نتاعكم. تأمين البث التلفزي والديجيتال مع عبد الحميد بلعجوزة. مرحبا حميدة. فما كومنتير خلاه خونا سمير القروي ما فهمتش شنو يقصد بيه سي فرج. كانت نجم تعاوني باش تفهموا. حي الزيتين حمام معروف بن عون القلعه الصغرى لحد ما بيناته. هذا اش كتبوا؟
1: حي الزيتين
0: حمام معروف بن عون القلعه الصغرى لحد ما بيناته.
1: شو معناتها لحد ما بيناته؟ معناتها لغه الحدود.
0: قلت لك انا ما فهمتش شنو يقصد بالسؤال نتاعو. اسكو كل واحده وين تبدا وين توفى؟ ما فهمتش.
1: في حدود البلديه ما جبناش نتيلو بالضبط. فما تقريبيا هكا يعني مثلا حمام معروف
0: لاصقين في بعضهم.
1: لاصقين في بعضهم حمام معروف باغ اكزومبل اليوم بعد القنطره نتاع المالي وانت داخل القلعه قبل الرومانيه.
0: حي الزيتين وين يبدا؟
1: حي الزيتين وراهم بالضبط ولك المشوى من تالي.
0: مشوى
1: اللي على الكياس طريق سهلول. لا طريق سهلول. طريق سهلول البارتي اللي على اليسار وين القنطره وين ورا التكنوبول.
0: اي رومبون الغزالي رومبون الفوي
1: بعد وبعد القدام.
0: تزيد تطلع الفوق
1: قدام. هذوك الكل ملمومين في بعضهم. معناتها الحدود بالضبط تقريبيا ما نجمش نعطيها بالضبط خاطر هكا ابريوري كيما قلت لك. مثلا
0: نزيدو نكملو نعاونوه الاسوام غادي ابريبري.
1: ارخص واحد في هذوما الكل حي بن عون.
0: في الاسوام اللي هو في القلعه
1: اللي هو في الاطراف من الاخر بعد الرومانيه والكل على ديك اليسار. هذاك ارخص واحد في الاسواق. فما من 120 150 دينار 200 دينار ماكسيما.
0: وبتباع الكل بالحبل.
1: اي حي بالحبل. هما تقريبا اللي حكى لهم الكل بالحبل. راهو اللي جبد عليهم الكل بالحبل. ما فيهمش واحد معروف. حتى حي معروف حي معروف مازال ما تحلش. حي زيتين كيف كيف مازال. حي بن عون بور لون بلو شنو الاخر قال لي هذاك هو.
0: هذاك هو
1: كلهم بالحبل. هما فما بارتي وين الليسي نتاع
0: روماني
1: اكاو. هذاك هذاك هذاك اللي ميناجي. الباقي الكل لا مش ميناجي.
0: باهي خلينا نمشيو لخونا وائل. مرحبا يا وائل. وائل
2: الو وي عسلامة. مرحبا شباب لاباس؟
0: الحمد لله. وموريتانيا؟
2: الحمد لله. عاش خويا.
0: هاي سيدي اش عنا؟
2: عنا ان شاء الله لو فيه 400 متر.
0: اي
2: البلاصه نتاعو من وانت من رون بوان تشو سنتر ماشي في اتجاه البرومو جرو.
0: اي
2: لما غادي الكلينيك الجديد اللي انكور مازال في تبنى هذاك.
0: اي
2: وراه هو في الدوزيام بوزيسيون. معناتها وراه هو لا جوست بعده هو بالضبط. معناتها بنيا وبعده هو
1: يعني ورا ورا ورا
2: ورا ورا
1: ورا ورا ورا ورا الافق
2: ورا ورا.
1: وين التيران غادي؟
2: بالضبط جوست شوف التيران يبدا هو.
1: لا
2: لا
0: 400 متر هذوما ولا
2: 400 متر.
0: باهي فيهم شهاده ملكيه؟
2: شهاده الملكيه جماعيه والاطراف اللي في شهاده الملكيه محددين 400 متر. معناتها هم مصحين على الكل في عقد تكميلي محددين 400 متر من تبدا وين تكمل.
0: باهي
2: بيان سور هي بقت وحدها. معناتها على خاطر الناس كلها بنت وركحت امورها بقت جوست 400 متر هذيك كاهو. معناتها
1: مسياجها انت توا؟
2: سامحني
1: دوره بجرياجة.
2: اي لا هي اغزر لي هي في التروا فاس بالياجور وفي الكات فاس بالياجور جست مع تقريبا صغيرة بتاع جرياجة عملها لنا الداخل.
1: واضح.
2: اما من الكات فاس ياجور.
1: باه اش تلفها وائل؟
2: والله شوفوا المترو مغادي يخدم من 700 حتى 900. انا اخوك 680 نبيع في المترو
0: 680 دينار.
1: معناتها طيحت 20 دينار في المترو
2: بالضبط.
1: ديزو على حساب 700 معناتها
2: بالضبط. هو يخدم من 700 ل 900 غادي. وراه يخدم. نحكي لك على دي تيران ورايا. معناتها انا قبلهم فهمتني.
0: قداش فرشاتها فيها وين؟
1: في تقريبا 20
2: بالضبط بالضبط. والله العظيم لا
1: تقريبا 18 و... 20 كاكا
2: كاكا في زون كاكا.
0: باهي فساد. باهي معناها تنجم تعمل دو كراج
1: مربع. هو
2: دو كراج. اي كروي كروي كروي.
0: دونك تنجم تخرج منها حاجه مزيانه برشا. انت ما
2: نيتش تعمل فونداسيون فونداسيون تنجم تعمل سوسول تنجم تعمل كراجات تنجم تعمل فهمني. انت واللي باش تعمل بروجي شو هو.
0: والجيران اللي بحثك سكنيه؟
2: اي اي ديجا معناتها انا ماخذ مع عند مولات تيران هي بانيه بطبيعتها فما وبجنبي فما حداد وبزنبي من غادي فما دبو بتاع مقاول.
1: اي كلهم في الـ بلس 2 بعدك انت غادي كامل اللي قبلك الـ بلس 4 واللي على الكياس الـ بلس 6. اي
2: بالضبط.
1: الـ بلس 2 في الزون دابيتاسيون. باهي قداش تليفونك؟
2: 92 153 625.
0: شكرا على الاتصال. وين ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. امال عطلال
3: سيخان.
0: مرحبا لالا.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: عطلال سفرج. السلامة مدام امال. مرحبا بك. عايشك
3: تخليك.
0: هاي لالا شعني
3: عليكم والكيف العاملين بذاعة جوهرة.
1: تحية لك انت زادة. عايشك
3: عايشك رحمه.
1: قول مدام شو عندك؟
3: عندي زوج عليال شلبية
1: ما شاء الله
3: عمار 6 شهور.
1: عليال قديش؟ 6 شهور.
3: اي عمرها 6 شهور.
1: 6 شهور بالضبط ولا فايتين شوي؟
3: واحد فايت واحد بالضبط. الشهر هذا يقفلهم بالضبط.
1: باه معناتها نهار العيد نجم يضح.
0: نعملوا له عيد ميلاد.
3: يضحي قالوا يضح.
1: لا 6 شهور اوزه 6 شهور بالنهار وما فوق يضح اقل.
3: اقل حتى بالنهار لا.
1: كقعد من نجمش ما بيشتغلش على الولاد الحقيقه انا ما سجلتوش.
0: لا ما عندوش العمريه ما فماش.
1: لا لا لهنا تدخل الحسابات القمريه وما نحكيو فيها. باهي ازوز عليه قداش فيهم تقريبا كيلو العلوش تقريبا؟
3: باهي ما تلزنيش على الكذب
1: ما نعرفش
3: ما نفهموش في
1: ما تفهمش فيهم.
0: غربي ولا عربي صح؟
1: حوتي ولا
3: عربي؟ جا علوش زهوين.
1: علوش زهوين
0: عربي
3: و... آه. و... وياكل ما كلته معناها عربي كل الشعير
1: وين موجود هذايا؟
3: هذايا في الحميرة غادي من عين القارسي بشوية
1: بحذا عين القارسي. ها
3: اي
1: باه عامل عليهم كيف معناتها خذيتهم صغيرات وربي
0: فما ليفريزون
3: امانة. لا احنا عنا علي الشيت وربوا فيه معناها امهم وولدته واحنا نربي.
1: اي
3: وعلى فكرة خاطر المرة فاتت بعت علوش عن طريقي باعت جوهر.
1: اي ما شاء
0: الله. والله
3: علاش
1: ما يسالش
0: بيه قول تزيد 7 دينارات في ليد ليفريزون ولا كيف الفيسبوك.
1: قداش طالبه فيهم المال هذوما الزوز؟
3: نعم
1: قداش طالبه فيهم الزوز؟
3: والله لا واحد خاطر اخشن من واحد وحيد الكبير شويه 14 ونص.
1: اي
0: 14 150.
3: اي 1450 والاخر 1300.
0: والاخر 1300.
3: ايه
1: شو مسميتهم؟
3: هكاك ما سميناهم
0: علوش علوش
1: ما وش عنتر كسبوعي. معقول برجة يتشافوا يتشافوا
3: هم والله دهين ريت خاطر احنا من على الفوش الخبز وكل
1: لا عاد انتم ما شاء الله في عين قارس زغوان وش جبل
3: ثم عش شنو اسمها كالشعير هي نزرعوها وبعد نحضوها ونعلبوها ونعلفوا بها معناها كل شيء طبيعي
1: فهمتني؟ يا سيدي انتم مالكم الجبل غادي ما شاء الله
3: ما حتى كي يخرج
1: يسرح يروح لاباس معناتها يمشي على ساقيه تلقى سبورتيف
3: ما عندناش واموره واضحه
1: معناها. قداش تليفونك يا مال؟
3: 21 791
0: 908
1: 908
3: ولا 97 388 994
0: 994. شكرا على اتصال يا
1: مرحبا يا مال. مرحبا يا مال
0: ان شاء الله ربي يجيب لك القسم بالحق.
1: ودي في يشري تربح كل شيء تلقاه.
0: اي اي تفكر جرمان.
1: اي اي عندي كل شيء تلقاه ولي نبيعه في العلاج توا.
0: ايش بيه
1: والله باهي علاش انت
0: حسب رايك انت 6 شهور 1450 و 13
1: ما تحسبش بالعمر تاع تحسب قداش يطيح من كيلو تشوفوا العلوش بالميزان معناتها تشوفوا تغزلوا قداش من كيلو
0: ما يدنمشيو
1: إذا كان ينجح كان يخرج لك
0: باش نوصلوا للعين قارس
1: ساعة غربان
0: ساعة غربان
1: تهز ريبة حتى
0: تكمل حميد نمشي.
1: يعني إذا كان يخرج لك معلش أنا 30 كيلو 20 كيلو الحنبة
0: باهي
1: كان يخرج لك 20 كيلو الحنبة هي برشا
0: باهي 20 كيلو باهي وزيدوا دورت وزيدوا
1: أي كي يخرج لك 20 كيلو الحنبة هي برشا إذا كان تحسب الكيلو على 60 دينار مليون و200 باهي برشا
0: رابح
1: اي بيان سور ولا ولد جبل راهو ولد جبل باهي
0: باهي واضح جدا خونا لطفي قول لي شبيك تقول نمره التليفون تقول وانت مزروب قول على راحتك اه يا خويا قايد عندك 73 275 800
1: 800
0: ولا 36 300 0 0 0
1: واضح
0: تنجم تدخل على الباج نتاع جاره تتقوم زوز العمر موجودين.
1: انت حميد يكتبهم لهم اللوطه بعد تالي مسير
0: تولي باهي اي فكره حميد
1: اكتب لهم اللوطه خليه يشوفهم اللي ما يسمعناش ينجم يقراهم
0: واضح باهي نمشيو للموسيقى مازالنا متواصلين حتى الماضي ساعتين.

0: دكتور ألبان هو وميليسا يخلطونا حتى كشي الماضي ساعة وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح سيفرج لوفر متاع وائل. قبل من شو نستقبل أخونا محمد
1: حي المنازة
0: اي
1: باي
0: ورا الكلينيك
1: باي باي باي باي أوفر مزيان يعني هو كلامه صحيح في 700 أقل حاجة عمل الأوفر 20 دينار نجم يوصل حتى أقل شوية أما به يعني كأوفر حتى 780 حتى 700 به برشا الحقيقة. أنا ديجا عرفته بلو عرفته
0: أي أنت خدته ديجا
1: مسلش عرفته بالكدا يعني به بلاستو مزيان وتحفون وR plus 2 3 مرة تري غادي كفهم الكلينيك والكل نجم يدخل في اللوكاسيون بالكدا
0: أي يخدم له باش يكون انفستيسمون
1: انفستيسمون مش نجم مش سيت انفستيسمون يعني باش ياخذوا غاديك مش يعملوا فيلا روحوا كاو باش يعمل ار بلس 2 3 روتري يخرج من الاستوديو ويكري غاديك البول دي ميدسان ولا بول دي اللي يجيو للسبيتار زاد كيف كيف كان يعملها مبلي زاد تمشي له وتنجح مليح مليح انفستيسمون باهي برشا يعني 700 دينار خارق العاده السوم تاعو
0: باهي. مشيو لسي محمد مرحبا.
2: الو عسلامه
0: نهارك زين خويا
2: بيك عايش بارك الله فيك محمد معز النار معاك
0: مرحبا
1: مرحبا سي معز
0: نتشرفوا بيك. هاي سي محمد شحال
1: محمد معز
2: عندي حانوت في الرحبة
1: أمام الرحابي
0: ولا
2: رحبة رحبة سوسة
0: رحبة سوسة
2: أي مقابل حمام البي
0: مقابل حمام البي
1: أي
0: مقابل منهم هذي
1: مقابل الجامع ولا قابل مقابل الحمام ولا
2: لا لا مش قابل الجامع في عمار مقابل باب الحمام بالضبط
1: مقابل باب الحمام اللي كان
2: اللي
1: أي اللي في الكوة أي أي
2: أي
1: اي
2: فيها 24 متر مربع وفي اللوطه والفوق هذا يحل على على النهج بتاع السفره ويحل على نهج المر
1: فون يمير مير ولا فون ولا شنو
2: لا من بتتري هو ملك حبوا
1: مش تبيع مش تبيع الحيوت انت
2: الكل بكله الحيوت و... الحيوت
1: انت مولا الحيوت. انت مولا الاكتيفيتي ولا مولا
2: انا اني واحد من الورثه اخويا
1: باه واللي كاري من عندكم المحل
2: لا ما كاري حد
0: مسكر توا معناه
2: اي كان كنا احنا حلين وبعد سكرناه كي توفى الوالد الله يرحمه
1: رحمه الله
0: ايه معناها تو محل مسكر اللي باش يجري يجري لحيوط ويخدم على روحه ما عندكش فوند كوميرس فيه ما عندك حد شي فيه
1: انا ما ريتش حتى حانوت مسكر غاديك
2: فما فما مقابل الحمام البي
1: بربي مسكر الحانوت هذاك
0: وي اللي في الكوان
1: اي عرفته وي اللي كان قبل الحماس قبل دونوتون كان حماس
2: يعطيك الصحه
1: اي
2: اللي كان حماس
1: صحيح اي باش هكا صغري كل عادي توغاديك تقول
0: مش اللي قبل الاستراحه
2: تعرف حمد شكون انت زاد
1: اي ماشي هكا تو
2: حمد طالب بوزيدي الله يرحمه
1: اي رحمه الله عليه
0: الله يرحمه
1: ولده سي نور الدين
2: سامحني
1: نور الدين
2: لا لا ولده انا ولده انت تحكي على انت تحكي على
1: نور الدين بوزيدي اللي عندهم في البلاد العربي قبل
2: تحكي على على على على خال بابا
1: لا اي خال بوك لا اي دوك الكل
2: اما اللي ولده معز
1: مرحبا مرحبا سي معز اي
2: بيك عايش
1: بيك مرحبا بيك باش
0: تشتغل فيه معز
2: اخويا والله شو احنا ما انا ما عطوناش وما نكذبش عليك
1: قداش تقريبا انت عامل فكره على حسب ما يمشي غاديك
2: حسب تقريبا قلت يعمل ممكن 400-450 مليون
1: والله شوف سي محمد في الحقيقه نتاع ربي كان جيت الاكتيفيتي كيما قبل في سوسه حيه نقول لك يجيب بالحق فهمت ممكن شاء الله ربي يفرجها ربي يفرج كربه يفرج اسبابها الصيف السنه تتحرك شويه نجد تلقى بيعته في الصيف خاطر بالحق محل كيما ذاك في بلاصه كيما ذيك بالحق وسورتو انت تو مش قلت الحمام قبلتك اللي مازالت ما تحلتش لو كانت تحل مش قلت الحمام تولي خارقه العاده راه ما تنساش هذايا مش قلت الحمام اليوم معناتها دخل الباتريمون راهو ما تنساش
0: اي
2: في بالي
1: دخل الباتريمون يعني اللي باش ياخذوا باش يرجعوا حمام كيما كان قبل هذاك علاش العباد ما تشجعتش حبوا ياخذوه قبل من الاول باش يرجعوه يعملوه كي الكومبلكس مي ما خطفتش معهم الله غالب دخل الباتريمون ولا يلزم يرجع حمام كيما كان
2: ان شاء الله يبقى لنا اخويا والماء روعه اللي فيه اخويا ان شاء الله يبقى لنا الحمام
1: ان شاء الله ان شاء الله انا هنا هذاك علاش تحفظوا عليه حتى هما الحقيقه المحل نتاعك مش خايب باهي فهمتني بقينا اصبر خليه تدخل السيزون سي محمد ممكن تو يتبع
0: إيه ما هو تو يعمل الببليسيتي لل
1: اي وتعاود معنا في جويليا
0: في جويليا
2: يعطيك الصحه
1: يا ربي يسهلك ربي يسهلك قداش نمرك سي محمد اي
2: نمرك 26
1: اي
2: 434 395
1: 395
0: باهي نحطه ما بين 400 450
2: اوكي نعطيك نمر اخر ان شاء الله.
1: عندي خدمة حبات
2: 98 291 590
0: 590
1: سلمنا على هاد الحومة الكل غادي.
0: معز انت قلت لكونه ورثة عملتوا شهادة الملكية مازالت باسم الوالد ولا بدلتوها بسميكم انتم ولا كيفاش عملتوا؟
2: باسم الورثة تيتري أمور منظمة تيتري
0: باسم الورثة والورثة الكل يصحوا معناها ما فماش مشكلة ولا فما توكيل ما بيناتهم؟
2: فما توكيل يصحوا
0: واضح
2: توكيل
0: عندنا واضح واضح ما باش تبدا الأمور قانونية 100% والناس باش تعرف ما يقولكش لا هذا ورثة فك عليا نقعد نجري في جرتهم بالواحد بالواحد لا الكل ملمومين وأمور واضحة
1: هكا هكا سلمنا على سي حسين وعلى ولاد جيزه وعلى جماعه الكل بر ربي معاكم
2: ان شاء الله خويا بارك الله فيك. السلام عليكم.
0: عايشك سلام. نمشيو للتليفون اللي بعده. الو
1: وي مرحبا.
0: الو الو
1: شفت الحانوت هذايا يعني ذايه في الوقت نتاعو بالحق 400 و 500 بالحق بور دو بون يجيبهم مرتاح زاد.
0: وي
1: خلينا نشوفوا سي لمجد ساعه نحكي.
0: سي لمجد
3: وي
0: مرحبا
1: سي لمجد.
3: وبيت عايش.
0: هاي سيدي ايش عنا؟
3: عنا خويا قطعة أرض فلاحية.
1: قداش فيها؟ قداش فيها؟ خلينا نعاونك.
3: 3200
1: وين موجودة سي لمجد؟
3: موجودة في منطقة دوالة هي قرب
1: الزوارع.
3: دوالة
0: طريق قربص.
3: أي نعم.
0: باهي فيها مزروع حاجة ولا أرض بيضاء؟
3: لا ما مزروعة بورجان تومسون.
1: ما شاء الله
0: ينجح
1: كما شوية.
3: 200 قرابة 200 عود.
1: 200 عود في 3000.
3: أي
1: ما شاء الله.
0: تومسون يحب الضيق ما عندوش مشكلة.
1: 200 عود 200 عود في 3000 متر. أي
3: عارفها ثلاثة على أربعة ولا خمسة على ثلاثة
1: واضح. باه اش تعرف فيها سي لمجد؟ باه
3: فيها سور مسيجه سور مبني
1: مسيجه يا جور. اي
3: فيها بارتي مسيجه درياش.
1: باه
3: فيها فانا
1: فيها فاندو فاندو
0: فانا
3: وفيها الجوتا جوت كل شيء.
0: باه
3: بقينا احنا ما عادش عندنا وقت.
0: الضو كيفاش فيها؟
3: لا الضو قريب والماء تاع الشرب قريب جاو قبلنا يمكن شي 120 متر وقت وخطر ما فماش سكان بعد في 120. لا احنا
1: تقرب للبحر لا
3: لا
1: ما تقربش بحر يا بابا واش الناب نتاعها شنو حلوه ولا مالحه علاش؟
3: لا لا باهي خاطر غادي فما ابار.
1: فما ابار
3: اي اي انا بيبي وقتها قصت فانت الحاكم ما عندها عام ونص هذا عام ما عندهاش ماء خذيت ما عنده جاء
1: ما حلو ما عنده
3: ما حلو
1: باهي اش تعرف فيها سي لمجد؟
3: لا اله الا محمد رسول الله هو مستد الامور واضح.
1: باهي
3: يا كاترون جات باش تتباع ب 150
1: باهي
3: والحقيقة من وقتها
1: وقفت البيع
3: وقفت البيع
1: باهي توا ربلات
3: وتوا ما عادش عندي شكون باهي بها وباش تهمل وكل شيء.
1: داكا دونك دو بريفيرونس تبيعها ياخذها اللي شكون يستنفع بها.
3: ياخذها شكون
1: يستنفع بها.
3: اكزاكتومون.
1: باهي قداش طالب في الاستنفاع هذايا؟
3: والله انا احب نبيع مانيش باش نطلب انا طالب حكايه 150
1: يعني باش ترجع نفس السوم تاع الاولاني بتاع الديبار.
3: هكا
0: فيها شهاده ملكيه ولا لمشت؟
3: اشتراك في الملكيه.
1: اشتراك في الملكيه.
0: باهي.
1: باهي قداش تليفونك سي لمجد؟
3: 98
0: ايوا
3: 651 نعم
1: 838
0: شكرا على الاتصال لمجد ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. امنه تسال تقول عندي قطعه ارض في هرقله ورا المدفون ندخلوا لها من بحذا المانجا هكا على اليمين نحب نعرف السوم غادي قداش
1: تدخل برشا تدخل شويه منين تدخل من الموقع مين تدخل لها كيف
0: دخلتها المنقعة
1: هي ما نعرفش ما نجمش نثبت لك بالضبط خاطر المنطقه كبيره اللي حكى عليها راهو ما نجمش
0: وفما محميه
1: اي لا فما ما دام سالت على البيوع ما دام فما تتباع معناتها مش نتصور في 300 المتر لازم تتشاف الحقيقه ما اوزر ديما هل بالتليفون بعيده ما نجمش نحددها بالضبط. اوكي
0: باهي. وماذا بك تقول لنا قداش المساحه زاده كيف
1: بالضبط قطعيه؟ ما لا هو المدخله قداش المدخله قداش تقرب المدفون؟ بعيده برشا في المنطقه السكنيه في الفلاحه بحذا الصبخه كل يتحسب بعد ما نجمش نعطيها بالضبط تقريبا.
0: باهي واضح جدا. نسمعوا ام سي سولار بعد نعطيو الريكاب بالنسبه لليوم.

0: التوني مع خالد التوني على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: من 59 دقيقة وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم السبت 23 مايو 2026 السادس من ذو الحجة 1447 للهجرة. تعدى معنا خونا حمدي عنده أرض في حمام سوسة في 1204 مترو طريق تونس لداخل شوية. شهادة الملكية موجودة طال 350 دينار في المترو. عنده أرض في لحية في القلعة الكبيرة في 11250 مترو في 80 زيتونة طريق الكوندار. شهادة الملكية موجودة طلب فيها 450 ألف دينار فيها سونداج زادة كيف كيف. في القلعة الصغيرة زادة كيف كيف عنده 3000 مترو في ولاد محمد 60 دينار المترو. شهادة الملكية موجودة فيها جابية تهز 15000 لتر فيها 40 زيتونة. هذوما الكل تنجموا تتصلوا خونا حمدي 98 500 92 400. سهير تهزنا للروابي وين عندها فيلا فيها 213 متر والأرض الكوفير 150 متر موجودة بعد القنطرة على اليمين فيها ريتشوسيس بلس 3 فما شوية فينيسيون ناقصة منه ومن غادي. طالبة 280 ألف دينار 94 65 55 21. دلندا عندها أرض في ابن حسن بحث الجامعة فيها 1000 متر وشهادة الملكية موجودة فيها 6 زيتينات. جابوا لها 11 نديك
2: اي مانا 15
1: ولا 15 انتاج جميل جدا
2: اي يا اخي قديمه الظاهره
1: وي 400 دينار المترو 21 75 73 59 ولا 28 0 41 213. خونا منير عنده ارض في كودا طريق المال فيها 175 مترو تحل على زوز اثنين قدام من تالي. عمل فيها فوال عمل فيها العروس خليها عداله. شهاده الملكيه جماعيه فيها 100 الف دينار. عنده ارض اخرى بحثت

0: عمرهم 6 شهور عربي موجودين في عين الجارسي 1450 1300 هذول اللي تعمل كسوم دونك 21 791 908 ولا 97 388 994 وما فماش ليفريزون ما حبوش خليني نسألها على ليفريزون 7000 ولكن
1: لا طيح لك ال 50 تحكي عليها انت كاو
0: ونمشي نجيب
1: كاو باش تحسب لك
0: كان زيدها 50 وتوصل
1: باش تعطيك 2700 لازمك تشوفهم كيفاش تشوف هذا ما شفتهاش
0: لا بالثقه
1: بثقة في العلاج فماش خاطر هي ما تسماش غشتك باش تبيع لك حاجة وانت رضيت بها بورتو ما رضيتهاش ما قلبتهاش
0: هيك هاو
1: انت زارك
0: انت زارك كلمة الثقة بالكلمة
1: صب لها فلوس توصل لهم تبعثهم لك
0: لا الدفع عند الاستلام
1: مثلا
0: ملاوينك
1: بالتقليب زاد
0: حل الباكو قبل
1: بالتقليب بالتقليب
0: تخلص الليفرور
1: ايوا
0: هنا محمد يهزنا الوسط بلاد العربي قدام باب حمام البي في في سوسة في الرحبة عنده حانوت الفيلو كوان في 24 مترو ار بلس 1 شهاده الملكيه موجوده دونك يحب يبيع الحيوط مش قاعد يخدم توا ما بين 400 ل 450 الف دينار 26 43 43 95 وختمنا معاه لمجد اللي عنده ارض فيها 3200 مترو طريق قربص فيها 200 عود تومسون فما السور مبني فما 40 مترو كهو غرياج فما فانا متاع ماء الانستالاسيون تاع الكوتا كوت موجوده طال فيها 150 الف دينار الشهاده الملكيه موجوده ما اشتراك في الملك 98 651 838 هذه حصيله اليوم يعطيكم الصحه الناس كل اللي تبعتونا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص نهار الماضي ساعتين في موعد جديد من اوتوموتو باش نحكيو على لي ميور موتور اللي موجودين برشا ناس تتسال زعم الموتور هذا باهي زعم الموتور هذا خايب لا الكهرباء هذيك موتورها ما نجحش دونك باش نعطيو ترتيب نتاع خمسه احسن موتورات اليوم حتى لتو مازالوا موجودين ومازالوا مستعملين ويمشيوا على بليزيور موديل دونك ان شاء الله
1: بيان سور المرسيدس
0: موجود
1: الاول مش حتى موجود
0: لا مش الاول تويوتا
1: اي في الفيرسيون جديده
0: اي موتورات تويوتا
1: اي في الفيرسيون جديده اي
0: ما فما
1: ابارامون زيوتهم ما يتبدلوش زاد هكا
0: لا لا لا فما حتى شيء ما يتبدلش كيما يقول لك الشان غالصه في في الزيت دونك ما تبدلش وشان حديد ومن عشرة هذاك كله لا كل حاجه عندها عمرها وتبدلها وتبدل
1: الزيت
0: وتبدل كل شيء دونك ما فماش حاجه ما
1: اما التويوتا يحكيوا عليها موتورات نتاعها بالحق الخرانين
0: فما موتور اللي عمل 2 مليون دو كيلومتر
1: لا
0: باش تفهم معناها
1: قوت الشركه
0: لي موتور
1: قوت شدي هذه فونغو على
0: على غد اكزاكتومون ما بقى لك باش نشكر
1: الفريق اللي عندكم مبروك ساعات كل حنا كل عام تحيي بخير خاطر احنا
0: ما زلت باش تقابل معاهم نهار
1: اي لا قبل ما نعيد عليهم من تو عاد شبيه خاطر العيد جاي نهار الاربعاء
0: نهار الاربعاء اكزاكتومون
1: ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام تحيي بخير ما تنساوش نهار ثلاثه سومو يوم عرفه راهو باهي
0: اي
1: نهار عرفه راهو باهي اجر كبير تكفير ذنب السنه والعام الجاي
0: باهي
1: وربي وربي يغفر الجميع ان شاء الله باهي باهي فرصه فرصه
0: ان شاء الله
1: دعوه للحق
0: خليكم مع بقيه برامجنا هذوما باي باي.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في التربص في مدينة تبرق استعداد للمشاركة في مونديال 2026 اللي بش يدور بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. الملاعبية الموجودين في الاستاج على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، بن حسن، أيمن دحمان، بن حميدة، شواد، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، إسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري، مرتضى بن مناس، آدم عروس، مع وصول إلياس العاشوري، راني خذيرة، ومنتصر بهذا الثلاثي من المنتظر يشارك في الحصة التدريبية متاع اليوم في انتظار اتحاق بقية الملاعبية المحترفين تباعا، والنساب يكتمل بداية الأسبوع المقبل. في البروغرام قبل المونديال عنا زوز مقابلات ودية، الأولى باش تكون 1 جوان ضد النمسا في فيينا، والمقابلة الثانية 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل. غدا باش يكون الموعد مع مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم، زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية. نعطيكم البرنامج تعيينات الحكام في استاد شادلي زويتن، شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة زفرها حسني النيلي، في الفار باش يكون هيثم الترابلسي، والمقابلة الثانية كيف كيف في نفس التوقيت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. لنذكروا سي اس اس اعلن على غلق المدارج 4 و5 في استاد الطيب المهيري بعد الاحداث في المقابلات الاخيرة. دونك سي اس اس باش يستضيف ترجي جرجي، مقابلة يزفرها وليد المنصري، في الفار باش يكون مجدي بلاغة. ونذكر انه في المقابلة بتاع الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس في صورة نهاية المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل يقع اللجوء لزوز حصص إضافية، في صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى ركلات الترجيحية لتحديد الفائز. بعد هذا باش يكون الموعد مع مقابلتي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من 4:00 زوز مقابلات في استاد حمام لم في حضور 2400 متفرج. نادي حمام لم يستضيف مستقبل القاسرين في ملعب جيبس بحضور 4000 متفرج. الملعب الجيبسي يلعب ضد اتحاد تطاوين. نذكر انه في مقابلات البراج في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يقع اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل الى النهائي متاع البراج. ونذكر انه زوز مقابلات نهار 30 باش يكونوا تيليفيزي وايضا بحضور تقنيه الفار. زوز مقابلات هذا باش نعرفوا من خلالها مش يكون الفريق اللي باش يكون في النهائي، نهائي البراج باش يتلعب نهار 30 ماي في الملعب الاولمبي بسوسه. باش نعرفوا من خلاله شكون الفريق الثالث اللي باش يصعد للرابطه الاولى باش يرافق امل حمام سوسه وتقدم ساقيه الدير. بالنسبه لحمام سوسه تقدم ساقيه الدير باش يلعبوا نهائي الابطال اللي بطبيعه باش يكون نهار الجمعه 29 ماي في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير انطلاقا من 4:00. وعلى الهوند اليوم الترجي الرياضي التونسي بعد فوزه بلقاء الديربي البارح ضد النادي الافريقي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس بنتيجة 27-26. اليوم باش يتعرف على الفيناليست الثاني ومنافسه في الدور النهائي من مسابقة كأس تونس، مقابلة تتلعب مطلثة بين نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات في صالة ساقيت الزيت. باسكيت النادي الافريقي يلعب في اللحظات هذه ربع نهائي البال ضد اهلي بنغازي الليبي، مقابله مازالت كيف بدات نجم تتابعوها على قناه نس مجدي. اهم الماتشات في الاوروب الجوله الاخرى في الليغا انطلاقا من 8 فالونس تلعب ضد برشلونه حامل اللقب، ريال مدريد تلعب ضد اتليتيك بلباو، من المنتظر انه يتم تكريم كارفاخال في المقابله نتاع اليوم بعد رسميا نهايه رحلته مع النادي الملكي. في الكالتشيو الجوله 37 انطلاقا من 5 بولونيا تلعب ضد الانتر البطل، وثمانية غربة لازيو تلعب ضد بيسا. النادي الأسطوري نادي برشلونة الإسباني باش يكون في تونس الصيف هذا لإطلاق معسكره التدريبي الرسمي بارسا أكاديمي سامر كامب، باش يكون المدير الفني ومدربه مركز التكوين الشهير لنادي برشلونة متواجدين في تونس للإشراف على مواهبنا الشابة وتأطيرهم. والسنتر اللي خرج برشا أساطير كبار كما ليونيل ميسي، لامين يامال وغيرهم من الأسامي. برنامج المعسكر يتضمن معايشة كاملة، تطوير المهارات الفنية وتلقين قيم ومبادئ نادي بلوغران العريق، هذا باش يكون من 22 جوان حتى ل 3 جويليه في الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس. حصتين يوميا، حصه صباحيه وحصه بعد الظهر، الاماكن محدوده جدا. لضمان المشاركه نتاع اولادكم ما تردوش في التسجيل عبر الموقع الالكتروني والصفحات الرسميه برسا اكاديميه. في ثاني نشرات رياضية اليوم قدم لكم نيس اللذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينيتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. مواد رياضية جاي بشيكونا بارتير من الأربعة في بلان سبور. شاي طيبة في لمن
0: سيتي جهرة سبور. جهرة سبور avec l'équipe سبور.

0: Weekend Zen.
1: Weekend Zen. Weekend Zen.
2: الساعتين وتسعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد ومتجدد ديما من الويكاند زين على إيقاع نهاية الأسبوع. نتلقاو بكم دونك من توا حتى للأربعة متاع العشية، إن شاء الله الرفقة تكون طيبة من خلال آخر الأخبار والمتابعات الثقافية في بلادنا. نشجعكم باش تخرجوا، نشجعكم باش تتبعوا، نشجعكم باش تكونوا على باج، نشجعكم زيدا باش تبدلوا المود ما لالويش مجعول. هو الويكاند كيفاش نكسروا بيه الريتم والإيقاع متاع وسط الأسبوع. دونك مرحبا بكم الناس الكل، كيف الكل، تسلم عليكم جيهان الحومة في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بشكون مع زياد غرسة، ونرجع لكم بعد شوية مع أولى متابعاتنا وأخبارنا ديما في الويكاند زين.

0: جوهرة FM.
1: Publicité.
2: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
0: جوهرة FM
1: Publicité.

0: كان زين.
1: ويكاند زين.
2: رجعنا لكم في الويكاند زين مع أولى المتابعات الثقافية بالنسبة لعشوية اليوم، واخترناها باش تكون موجهة للشباب المغرومين بالتكنولوجيا الحديثة، وخصوصا أنه يكون عندهم جانب من الغرام بالمواقع الأثرية والتراث في بلادنا بصفة عامة. هي مسابقة طرحتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، وهي مسابقة أسرار شمتو الرقمية. دونك نحكيو على شمتو، نقولوا على واحد من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم. المبادرة هذه جات لتعريف الشباب والأطفال، وأنه الأعمال اللي باش تقدم للمشروع هذه باش تبقى في خزينة الوكالة، وكالة أحياء التراث، من حيث الاهتمام بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي هذه، ويكون فما جزء من الهوية اليومية الرقمية للمعالم التاريخية في بلادنا اللي هي عديدة وعديدة جدا، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. دونك الهدف من تظاهرة هو أنه نكتشفوا أسرار مقاطع الرخام النوميدي ونمريو القيمة متاحة والتعريف بكنوز جندوبة الأثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية. دونك الناس المغرومة بالابتكار الرقمي اللي تنجم تصنع حاجة هكية ما نعرفش، يعني غياليتي أوغمونتي 3D. دونك ينجموا أكيد يكون عندهم جانب من الابتكار ويركزوا على الموضوع هذايا وعلى موقع شمتو تحديدا، وخصوصا تفاصيل المعلم التاريخي هذايا في أجواء تفاعلية رقمية تكون مغرية جدا لجيل اليوم، جيل الشباب اللي يحب برشا الديجيتال ويحب برشا الألوان ويحب برشا كل ما هو مبتكر من خلال التكنولوجيا. دونك المسابقة هذه مفتوحة للشغوفين الكل بالتاريخ والأثار كما أشرت، وآخر أجل لتقديم ترشحات هو نهار 27 مايو 2026. بيان سور تقدموا ترشحات مباشرة إلى وكالة أحياء التراث بجندوبة، وهذه من خلال المنشور الرسمي اللي موجود على موقع وزارة الثقافة وعلى صفحتهم الرسمية على الفيسبوك. تنجموا تدخلوا لها بيان سور تلقاو تفاصيل الخبر هذايا. ونعرف انه تونس والجامعات التونسيه تسخر الحقيقه بالمواهب اللي قاعدين يقراو في اختصاصات الملتي ميديا، اللي قاعدين يقراو في اختصاصات الفنون بانواعها الكل. اكيد ينجموا يعملوا حاجه مزيانه برشا تزيد في قيمه المعالم التاريخيه في بلادنا.

0: انت كنت فاكرنا عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله. وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
4: خلاص خلاص ما ضاعش. خلاص خلاص ما تعبرش. يلا دي واحده ثانيه.

هيوستن فيتشرينج جورج مايكل لا يوصلنا على ساعتين وخمسة واربعين دقيقة في الويكند. زين أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل بتاريخ السبت 23 ماي 2026. كي نقولوا 23 ماي نقولوا معناها سيبون فيو الاكزامانات بالنسبة للطلبة وبالنسبة زادة للمستويات الثانوية. إن شاء الله بالتوفيق للي مازالوا باش يبقاو يستناو الفترة هذية الامتحانات الوطنية كيما سيزيام النوفيام والبكالوريا. إن شاء الله زينة ليهم الكل بين البارح أي الجمعة واليوم ما شاء الله حركية كبيرة وكبيرة جدا في المحطات الكبرى في تونس في وسائل النقل العمومية. مانيش نحكي على الموظفين ما نحكي تحديدا على الطلبة اللي خلقوا حركية كبيرة برشا كلهم في ليجيتهم كلهم مروحين باش يعيدوا وباش تبدا معاهم العطلة الصيفية. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله النتائج تكون طيبة. اما خليني نذكركم زيادة بأهمية البلاغات اللي تصدر من الجهات الرسمية الفترة هذه في اطار تنظيم المرور في اطار توقي والحذر في اطار انه الناس الكل ان شاء الله توصل تعيد سلامات في ديارها وان شاء الله كل واحد ربي يوصله للوجهه نتاعو سالم غانم. دونك حبيت نذكركم بالخطه خليني نقول والاحتياطات الامنيه اللي هي خاصه بتامين عطله العيد الكبير والطرقات التونسيه اللي تعيش الفتره هذه على وقع حركيه مروريه كبيره وكبيره برشا انطلاقا اني نقول من البارح العشيه هما قالوا من اليوم ما اني على ريتو بعيني انطلاقا من البارح العشيه. دونك وزاره الداخليه تذكر مستعملي الطريق الى عدم الافراط في السرعه وهذا مساج لكل سواق النقل العمومي بانواعهم الكل خصوصا اللواجات الالتزام المطلق بقواعد الجولان التحلي برحابه الصدر واحترام الاولويه والالتزام بالسياقه المتزنه وفي كل شيء فكوا بايكم يا جماعه كان في الطريق خليوها الباي للغير بيان سور كان في طريق ما عندك ما تفك ديما خلي الاولويه مهما كانت الظروف بطبيعه من غير ما ننساو احترام علامات المرور واتباع اشارات الاعوان حزام الامان اللي هو ضروري كيما عند الشوفور كيما عند المرافقين اللي معاها الكل وخصوصا في التنقل زاده داخل وخارج مناطق العمران. بيان سور فما زوز ارقام نذكركم بهم وان شاء الله ما تستحقوا لهمش وان شاء الله ديما سلامات اللي هما 71 343 201 71 342 878 وإن شاء الله عيدي وسنين دايمة.

الويكند نخلط له ساعتين وستة وخمسين دقيقة على جوهرة فيم. الويكند زين، ما زلت متواصلة معكم في ساعتها الثانية إن شاء الله مباشرة بعد الأخبار موجز نتابعوا من خلاله آخر المستجدات في تونس والعالم اللي بيكون إن شاء الله على رأس الساعة. خليكم معنا، المشوار ما زل متواصل له.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكثر من 1600 مواطن تونسي ينتظرون زرع كلى، هذا ما أكده مدير عام المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي في تصريح لمراسلنا بالقصرين على هامش يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين.
2: فما أكثر من 1600 إنسان مواطن تونسي يستنى في كلى، وأكثر من 1700 مواطن تونسي يستنى في قرنية باش يزرعها. جينا لولاية القصرين وين فما جميع ظروف الملائمة، والإدارة الجهوية للصحة والإدارة الطبية كلها يعني سخرت روحها اليوم باش يقوموا باليوم التحسيسي هذايا، باش نشوفوا شنو المجال اللي نجموا نتعاملوا فيه أكثر، باش نعرفوا أكثر بالمجال هذايا في الولاية، سورتو اللي ولاية القصرين ولات مرخصة من سنة 2023 باش نقوموا بعملية أخذ الأعضاء وزرع الأنسجة فيها. وقمنا إلى حد الآن بزراعة 3 قرنية محليا في ولاية القصرين، اللي هي تسمى خطوة هامة جدا في مجال الصحة العموم وتقريب الصحة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية التونسية. ما يقعدش حكر كان على المراكز الساحلية، مستشفى المرخص كان لأخذ أعضاء وزراعة الأنسجة. دونك إن شاء الله نحن نبدأ، هو برنامج راه متكامل، نجمش يكون برنامج منفصل على البرمجة كلها. دونك إن شاء الله نبدأ في أقرب وقت عملية أخذ الأنسجة والأعضاء هذية في المستشفى محليا، وإن شاء الله يساهم في المخزون الوطني من أعضاء ونوفروا أكثر أعضاء المواطنين التونسي. عدد المتبرعين اللي قانون تونسي هو كل مواطن تونسي هو متبرع طالما لم يرفض ذلك في حياته، والعائلة حق الرفض في هذا المجال هو قانون المرجعي 1922، زاد القانون هذا زاد قانون 99 فينا نجم نحطه بطاقة تعريف الوطن صيغة متبرع.
1: احتجاجية نظمتها اليوم جمعية حماية الحيوانات بتونس أمام مقر البرلمان، وذلك المطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة. وفي تصريح لمهر صغير قالت أمينة طريقي متطوعة بالجمعية إنهم يطالبون بوقف القنص وإيجاد حلول أخرى للتعهد بالكلاب السائبة.
3: الوقفة الاحتجاجية هذه اليوم جينا تلامينا الكل نطالبوا الدولة باش تلقى لنا حلول إنسانية حذرية. في 2026 ما زلنا معنا نقتوا في الكلاب ونسيلوا في الدم في الشارع، حاجة معنا توجع القلب. نطالبوا الدولة إنها توفر لنا أراضي في المناطق الخارج مناطق العمران، نجموا نخدموا مع بعضنا أون كولابوراسيون ما بين عمادة البياطرة وزارة الفلاحة وزارة الصحة، هذه قضية رأي عام الناس الكل لازم نتعاونوا عليها، والمجتمع المدني كيف كيف. لازم نعملوا دي سونتر دو ستيريليزاسيون في كل معتمدية ولا ولاية، كل بلاصة لازم تكون عندها سنتر دو ستيريليزاسيون تاعها. عمليه التعقيم والتلقيح لازم يكونوا بصفه مكثفه، معناها كل يوم، معناها على ليميت. هذايا حاجه بيولي مشروع قائم ذاته شركه، كاينه شركه فما عمال معناها باش يخدموا باش يعملوا الكابتشور نتاع الكلاب، فما اللي باش يوكلوا وينط، وفما الفيتيرينير اللي باش يعقم، فما المتطوعين اللي باش يجيوا يعاونوا زاده بالموارد نتاعهم. هذا هما ما طالبنا.
1: دوليا، مسؤول إيراني يفيد بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني في انتظار الرد الأمريكي، مشيرا إلى أن مذكرة تفاهم تشمل إنهاء الحرب ورفع

0: الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة قوات أمريكية منطقة الحرب، ولا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض وفق تصريحه. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تقول أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران وصل إلى مرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. وختاما، هيئة صحية إفريقية تقول أن 10 دول في القارة مهددة بتفشي فيروس إيبولا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
2: J'en suis conscient.
1: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
3: Ah, la David Vendetta présente
1: Cosa Nostra. Cosa Nostra.
4: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie, et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jawhara FM, en vous embrassant.

0: quinzaine.
1: في غيابك واش صرالي وعشقك اقتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع

0: ويكاند زين.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من الويكاند زين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. في ساعتنا الأولى كانت وجهتنا من خلال المتابعات الثقافية ولاية جندوبة، والوقت هذية باش نمشيو بكم للقيروان اللي غدوة لحتى 24 ماي 2026 تعيش على واقع موعد ثقافي وتربوي. شاركوا فيه مشاركين وتلامذة من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، 52 تلميذ بصفتهم سفراء للمتاحف، 100 تلميذ في الورشات الثقافية، 20 تلميذ في العروض الفنية والتقديمية، وهذا بإشراف 52 مدرس، 30 متفقد حسب البلاغ الرسمي بيان سور الصادر عن وزارة التربية في علاقة بفعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. المسابقة هذه تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، وأكيد التلامذة الناشطين والتلامذة اللي يقرأوا في الثانوي زادة وناشطين حتى هما في مختلف النوادي عندهم علم بالمسابقة هذية، وعندهم علم بشكون سفير المتاحف والمعالم الأثرية في تونس. دونك فما عدد كبير من المترشحين كانوا في دورة أولى، بعديك تم الاختيار على 52 تلميذ رسميا هما سفراء للمتاحف. المسابقة هذية باش تصير كما قلت غدوة في القيروان بتاريخ 24 ماي 2026. الهدف منها هو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الوطني عند التلامذة وتعزيز ارتباطهم بالمتاحف والمعالم الأثرية باعتبارها فضاءات تعليمية وثقافية حية. واللي باش يقول عكس الكلام هذايا ونقولوا له اكيد انت ما جربتش وما تعرفش شنو اللي يصير وكيفاش تكون الاجواء في وسط الفضاءات هذايا اللي تكون موجهة اساسا لتنمية القدرات الحسية والفكرية عند التلميذ، وخصوصا الترويج للثقافة التونسية. بيان سور المسابقة هذايا فيها جائزة وطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية الى دعم الحياة المدرسية وتنمية روح المبادرة والابداع والعمل الجماعي، وخصوصا زادة تثمين الموروث الحضاري الوطني وتشجيع الانفتاح والتبادل الثقافي بين التلامذة في مختلف الجهات. دونك السفراء هذوما و52 سفير وكل من معهم غدوة وجهتهم باش تكون القيروان، وباش يتلقاو غاديكا اللي جاي من الكيف، اللي جاي من سليانة، اللي جاي من زغوان، اللي جاي من تونس، اللي جاي من نابل، دونك من مختلف مناطق الجمهورية باش يكون اللقاء في القيروان، وان شاء الله الاجواء تكون طيبة. نعاود نذكر غدوة 24 ماي بمتحف رقادة بالقيروان انطلاقا من 9 امتع صباح، وفرصة بطبيعة للناس اللي تحب تحضر وتدعم وتتفرج. علاش ليه؟ مش بضرورة يكون الحضور حكرا كان على المشاركين، بالعكس راهم في المناسبات هذه يستناو برشا دعم من عند الجمهور اللي نجم يكون يحضر وينجم يدعمهم وينجم يتعلم برشا حاجات من خلال مواكبته للنوع هذايا من التظاهرات الثقافية اللي هي مفتوحة لكل الأعمار، أطفال، مراهقين، شباب، كهول، الكل مرحب بهم غدوة في متحف رقادة بالقيروان.
0: Weekend Zen.

0: ويكاند زين.
1: ما 43 دقيقة في الويكاند زين، متابعتنا الثقافية مازالت متواصلة. وجهتنا لقيت هذه ولاية سوسة، وأكيد تبعتوا الحدث على موجات الجوهرة فيهم من خلال القراءة اللي تكون موجودة لكم انتوما، بيان سور القراءة عليكم انتوما مستمعينا لأخبارنا اللي موجودة على موقعنا على الانترنت www.jawhrafm.net وعلى الباج اوفيسيال جوهرة فيهم، وسمعتوها وتبعتوها زيدا في مختلف البرامج من خلال زيدا المواجيز الإخبارية اللي قدمها لكم قسم الأخبار في علاقة بتتشي دار ثقافة سيدي بوعلي وإعادة فتح دار ثقافة بهرقلة ومركز الفنون الركحية والدرامية والمركب الثقافي بسوسة. الحقيقة هما ثلاثة عناوين للثقافة للأنشطة الشبابية والثقافية اللي نورمالمون تكون متواصلة لعام 12 شهر دون انقطاع. يعني كل واحد مقيم في سوسة وإلا زار سوسة وإلا خليني نقول الطلبة اللي تكون وجدهم سوسة أكيد عندهم ذكريات مع المؤسسات الثقافية هذه وخصوصا المركب الثقافي بسوسة التاريخ الكبير اللي عنده للعروض الكبيرة زادة اللي تقدمت فيه. فيوم أمس كان فما إشراف من وزيرة شؤون الثقافية أمينة سرارفي والسيد ويلي سوسة سفيان التنفوري على تدشين دار ثقافة سيدي بوعلي ومركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة وإعادة فتح دار ثقافة بهرقلة والمركب الثقافي بسوسة. البرنامج هذي ولا المشاريع هذي هي كلها في إطار برنامج وزارة الثقافة ولا وزارة شؤون الثقافية، الهدف إلى تعزيز البنية التحتية وإعادة هيئة المنشآت العمومية الثقافية وخصوصا تعصيرها، على خاطر المؤسسات هذية عندها سنين ربي تخدم الحقيقة الانفراستركتور للناس اللي تعرف ممكن ومشيت وزارت مش كيما 20 سنة التالية مش كيما توا. أكيد كل حاجة يلزمها صيانة، يلزمها إعادة ضخ الروح فيها سواء من خلال الأنشطة زادة كيف كيف من خلال الانفراستركتور من خلال الإمكانيات اللي تنجم تكون موجودة في العناوين هذية وفي المراكز الثقافية هذية. الحقيقة دونك حاجة مزيانة إنه عاودوا هكا نجدوا نفس كما نقولوا في المؤسسات الثقافية هذية باش تتجدد الروح ويتجدد الحماس والنشاط باش الأنشطة الثقافية تكون موجودة وتستقطب كل الشباب خير من برشة حاجات أخرى وخير من برشة وجهات تنجم تكون أخرى. دونك تم تدشين دار ثقافة بسيدي بوعلي اللي فيها قاعة عروض بطاقة استيعاب توصل 300 شخص، فيها ركح مزيان برشة برشة بمعدات تقنية، ثلاثة نوادي متعددة النشاط، قاعة للإعلامية وأخرى للنشاط السمعي البصري، وبطبيعة فما أكيد لونيسيسيغ الكل بالنسبة لفضاء ثقافي كما هكا كما الحجرات متاع الفنانين متاع الممثلين وغيره والمساحة المخصصة للإدارة. حاجة ياسر مزيانة إنه زادة نلقاو المركب الثقافي بسوسة وفات فيه الأشغال يرجع يحل بيبانه على شلي، دونك تكييف المركزي موجود، شبكة الحماية من الحرائق موجودة، الكل فزيدة تقدر بالمليارات. أما زيدة الأهم أنه نحافظوا على المكسب الوطني هذاك وخصوصا أنه نلقاو المركز الفنون الدرامية والركحية زيدة قاعة العرض متاعه تم التوسيع فيها، نلقاو فيها 100 مقعد اليوم، نلقاو فيها جناح إداري، نلقاو 5 قاعات كبرى وبطبيعة كل المستلزمات اللازمة والضرورية أنه الفضائيات هذه تستقطب العروض الحية سواء كانت مسرحية أو موسيقية، وعليش ليه زادة تكون وجهة للعروض السينمائية. كل شيء متوفر والحمد لله، وإن شاء الله بيان سور نسمعه كان على الأنشطة. احنا حاجتنا كان بالأنشطة سي بون توا لابون نوفيل وصلناها معناها، والحمد لله كما قلنا تم إعادة التهيئة وتم افتتاح المشاريع هذه ولا إعادة افتتاحها، دونك توا حاجتنا بالخدمة، حاجتنا بالأنشطة اللي نجم نحكيو عليها زادة في جوهرة فيم وفي الويكاند زين ونتبعوها ونوصلوا المعلومة كل مستمعينا باش يكونوا موجودين في الصفوف الاماميه لمتابعه ودعم النشاط الثقافي في بلادنا اللي هو ركيزه من ركائز بناء المجتمع السليم، المجتمع اللي يتربى على الفنون، المجتمع اللي يتربى على الاصاله، المجتمع اللي يتربى على التراث على الهويه الوطنيه. ما تخافش عليه من الضياع مهما طالت السنين. مشوارنا مازال متواصل في الويكاند زين حتى للاربعة، نعملوا بوز صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شويه.
0: Weekend Zen.

افيتشي على جوهر فم مع نخلطوا المثلثة و 58 دقيقة ختام الموعد بالنسبة للويكاند زين لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا، المجال مازال مفتوح لبقية الزملاء بيان سور في جوهر

0: فهم لتقديم برامجهم. دونك ان شاء الله بعد شويه الموعد باش يكونوا مع جمال وليكيب سبور في جوهره فهم في بلانيت سبور من الاربعه حتى للخمسه. شكرا لليكيب اللي رافقتني زيد اليوم، عبد الحميد بالعجوزه، شكرا ليك سامي ظويري في الاخراج التقني، يعطيك الصحه. وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. موعدنا يجدد بكم مستمعينا غدوه بحول الله في الفجر، دونك من 6 نتاع الصباح حتى للتسعة ديما في الماتينا الويكاند على جوهره فهم. متابعه طيبه لباقي برامجنا. باي باي.
1: جوهرة اف ام تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou la 23-478-7000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني زيارة عمل إلى عدد من مؤسسات الصحية بولاية نابل، أشرف خلالها على افتتاح وحدة الاستعجال الجديدة بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة وقسم الإنعاش الجديد بمستشفى الجامعة المستشفى الجامعي طاهر المعموري، إلى جانب تدشين قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي المستشفى الجهوي أحمد تلاتلي بعد تجديده. وأشار الوزير إلى أن قسم الاستعجال الجديد بمستشفى تلاتلي يوفر خدمات متكاملة لفائدة الأطفال والكهول، إضافة إلى قاعة لعلاج الصدمات، مؤكدا العمل على دعم المؤسسة بالموارد البشرية الضرورية في إطار برنامج الانتدابات المقرر، إضافة إلى تعزيزها بجهاز سكانر قبل نهاية السنة الحالية، بما من شأنه تخفيف الضغط على المستشفى الجامعي الطاهر المعموري. وفيما يتعلق بقسم الإنعاش الطبي الجديد بمستشفى المعموري، أوضح الوزير أن هذا القسم يضم 6 أسرة إنعاش ويؤمنه فريق طبي وشبه طبي مختص، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لعدد الوافدين على ولاية نابل خلال فصل الصيف، حيث يتضاعف عدد السكان إلى 2 أو 3 مرات. أمن القسم الجامعي لأمراض العيون بمستشفى الجهوي الهادي جاب الله بتوزر بين اليوم والأمس عمليات جراحية مجانية لإزالة الماء الأبيض من العين لفائدة 60 منتفعا من المصابين بأمراض مزمنة والمسنين الذين يعانون من هذا المرض، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي. ختاما وفي اخبارنا العالميه، اكد مسؤول ايراني التوصل الى مذكره تفاهم مع الوسيط الباكستاني، لكنه قال ان طهران تنتظر الرد الامريكي، وافاد ان بنود المذكره تشمل انهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادره القوات الامريكيه منطقه الحرب، مبينا انها لا تتضمن القضايا النوويه لانها معقده وتحتاج الى وقت كاف للتفاوض.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وأربعة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة كالعادة، سويعة في الأكتواليتي في تونس والعالم. رافقنا اليوم في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني منتصر خمر. مرحبا منتصر.
2: مرحبا بك أنيس، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات جوهر فام ومشاهدي ومشاهدات جوهر فام وفريق التقني، وإن شاء الله نقضي ساعة خفيفة الظل عليهم.
1: بعد شوية باش نتابعوا اللحظات المشوقة، اللحظات الأخيرة في مباراة ربع نهائي البال. النادي الإفريقي في كيغالي يواجه أهلي بنغازي الليبي، كيف كيف نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد. نادي ساقيت اللزيز جامعة الحمامات مقابلة قاعدة تلعب في اللحظات هذه. باش نحكيوا على أكاديمي برشلونة باش تكون في تونس، كل التفاصيل نحكيوا عليهم بعد شوية، وأيضا باش نحكيوا على المنتخب الوطني آخر التحضيرات بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، كيف كيف باش نحكيوا على مقابلات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. في البروغرام غدوة زوز مقابلات في زويتن، شبيبة العمران تلعب ضد الترجي، وسياسة تستقبل ترجي جرجيس، ومقابلات البراج اللي بش يكونوا في بطولة الرابطة الثانية من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. قبل نعطيه السكور بالنسبة لمباراة فريق النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي، تقريبا مازال دقيقة 53 ثانية والتقدم في اللحظات هذه للفريق الليبي 84 مقابل 81 في انتظار صافرة النهاية. كل التوفيق لممثل كرة السلة التونسية النادي الإفريقي، ويظهر لي قاعدين نشوفه في ريتم قوي من مقابلات الدور ربع النهائي منتصر في الباسكت. طبعا نرجع لبقيه المحاور
2: بالتاكيد المرحله ذي اللي في كيغالي معناتها في رواندا، معناتها الفرق الاقوى هي اللي مشات لدور ربع النهائي معناتها بعد التصفيات الاوليه اللي كانت صارت في المغرب. نتصور معناتها المنافسين تاع النادي الافريقي كلهم عندهم نفس الطموحات ونفس الاهداف اللي هي الحصول على البال هذه. ونعرفوا احنا الفرق اللي بيان نشوفوا تو اهلي بنغازي تعز صفوفها بلاعبين امريكيين مستوى عالي، ونتصور التنافس باش يكون كبير الى اخر هذه المقابله، والسكور اكبر دليل 84-81 قبل دقيقه و50 ثانيه تقريبا. ونتصور معناتها اخر الثواني هي اللي باش تبوح باسرار.
1: بالفعل مع تواجد رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سيد سفيان الجريبي اللي موجود في كيغالي، حاضر بدعوة من الرابطة الإفريقية لكرة السلة البال. وعنا أبر النادي الإفريقي عنا زادة مدربين التوانسة محمد قدور وسفيان المحلي مع في رقم سواء دكار السينيغالي الفتح الرباطي المغربي، الأكيد زادة إن شاء الله
2: التوفيق للجميع.
1: بعد شوية دونك مازلت دقيقة زوز ثواني على نهاية مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي، سكور 83 مقابل 84 تقدم بفارق نقطة واحدة للفريق الليبي في انتظار بقية ردهات المقابلة. نعطيكم أيضا السكور في نصف نهائي كرة اليد في ساقيت الزيت، صالة ساقيت الزيت، نادي ساقيت الزيت متعادل مع جامعة الحمامات 18 مقابل 18 في 43 دقيقة لعب. المتأهل من المقابلة هذه باش يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي نهائي كأس تونس في كرة اليد بعد فوز الترجي في الدربي على حساب النادي الإفريقي البارح 27-26. بعد الموسيقى نبدأ بالمحور الأول ونبدأ بتواجد برشلونة في تونس وكل التفاصيل.

0: 15 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور حتى للخمسة مع تواصل التشويق في البال في الدور الربع النهائي نادي الافريقي أهلي بنغازي الليبي. نادي الافريقي خذا الأسبقية قبل 15 ثانية ثم بعد رجع الفريق الليبي مازالوا زوز ثواني والسكور 88-87 لفريق أهلي بنغازي الليبي. طبعا شوي نعطيكم النتيجة النهائية. نحكيه على فريق برشلونة. برشلونة في تونس منتصر خمار من خلال الأكاديمية. دونك برشلونة باش تكون في تونس الصيف هذا لإطلاق معسكر تدريبي اللي هو باش يكون برسا أكاديمي سامر كامب. باش يكون حاضر فيه المدير الفني والمدربين بتاع مركز تكوين الشهير بتاع برشلونة. باش يكونوا متواجدين في تونس للإشراف على المواهب الشابة وتأثيرها. وكما نعرفوا السنتر بتاع البرسا اللي خرج ليونيل ميسي لامين يامال وغيرهم من الأساطير.
1: وحدث بصراحة رياضي معتها وخاصة بالنسبة للشبان معتها كرة قدم اللي مرسوا في كرة قدم في تونس. وهذه فرصة معتها وسعت معتها دائرة الاختيار متاحة وهامش الاختيار متاحة فريق برشلونة نشوفوها لأول مرة ربما في تونس بشي يقوم معتها مع اختيار لاعبين مواهب ربما إن شاء الله يلقوا المواهب. الخطر بصراحة معتها في الفترة الأخيرة معاش موجودين المواهب وربما المواهب معتها متلقاش حظها معتها في الفرق التونسية ونشوفوا في مشكلة كبيرة في تكوين شبان في الفرق التونسية من خلال معتها الاعتماد على مكونين اللي يرتقيوا في مستوى مكونين لاعبي كرة قدم في تونس أو تشريك لاعبين عندهم معتها مش بإمكانياتهم لربما بأشياء أخرى. لكن تبقى فرصة للمواهب ربما اللاعبي النخبة اللي قاعدين يشاركوا معتها في المنتخب الوطني اللي لشبان كرة قدم لتونس معناتها يختاروا أحسن لاعبين. ونتصور معناتها في تونس إن شاء الله معناتها عنا اللاعبين الموهوبين وما نحنش نفتقدهم. وهذه فرصة دي كما قلت لك معناتها إن شاء الله معناتها الطموحات متاع اللاعبين بتاعنا تكبر ونشوفوا كما اللاعبين المغاربة نشوفوا يوصل يلعبوا في الأكاديمية متاع برشلونة لاماسيا إن شاء الله نشوفهم لاعبية معناتها في مستوى عالي ونرتقي معناتها. وفرصة ذي معناتها وزاد تشجيع معناتها الإدارة الفنية في تونس معناتها بشي تلهو أكثر بالشبان على خاطر هذوكم عماد المستقبل وبش تكون أجيال معناتها للمستقبل وتحسن مستوى كرة قدم في تونس.
0: هو البرنامج بتاع المعسكر بشي تضمن معايشة كاملة تطوير المهارات الفنية كيف كيف تلقين القيم والمبادئ بتاع نادي البلوغرانا العريق بالتاريخ الكبير اللي عنده. هذا بشي يكون من 22 جوان حتى 3 جويلية في الملعب الفرعي ملعب حمادي العقربي برادس بمعدل حصتين يوميا حصة صباحية وحصة بعد الظهر. انت حكيت على المواهب لكن بالطبيعة المواهب الأماكن محدودة جدا فرصتهم زادة باش يقيدوا من توا عبر الموقع الإلكتروني وإلا صفحات الرسمية بتاع البرسا أكاديمي اللي كان يحبوا يشاركوا في الحدث العالمي هذا.
1: خاصة معناتها اللي راه في نفسه معناتها شو معناتها هي باهي الملاعبين يقيدوا وحدهم هكا ولا
0: اللي راه الوالدين نتاعهم
1: هذا هو المطلوب على خاطر كان باش توصل معناتها باش معناتها النوادي هي اللي باش تختار الاختيار ما ماهوش باش يكون ما نقولش مصداقيه كامله ربما معناتها تعطي شوا الملاعبيه ولا الاولياء اللي راهو في اولادهم معناتها كابابل باش يغزو باش يمشيو لبعيد. نعرف ديما الاولياء يرا في ولده ميسي ورونالدو الى اخره. اما ان شاء الله معناتها هذه باهي كي يكون معناتها عمليه لونجاجمون تاع الملاعبيه هذه عن طريق التسجيل وذاك تمنح الفرصه 100% ما يقعدش معناتها استثناء لاعبين قبل الوصول نتاعهم يسجل واذا امكانياته تسمح له. ونعرفوا احنا معناتها في برشلونه ولا حتى الاوروبيين بصفه عام وما يجملوش
0: مجاملات ما فماش
1: اذا يستحق باش يكون موجود معناتها باش يكون موجود.
0: ومش بسهل بيجيك برشلونه لتونس بمديرها الفني والمدربين بتاع مركز تكوين الشبان بتاع النادي العريق.
1: احسن مركز تكوين شبان معناتها في العالم هو لاماسيا معناتها بدون منازع معناتها نشوفوا احنا ميسي نشوفوا جافي نشوفوا برنال نشوفوا كاسادو لامين يامال معناتها فيرمين لوبيز معناتها مستوى عالي وعالي كوبارسي معناتها لاعبين ذو مستوى عالي جدا باش تكون انت في المدى السكية وفي الاكاديميكيه يلزمك تكون استثناء في تونس في كره قدم ما تنجمش تكون لاعب ممتاز فقط يلزمك تكون موهبه خارق العاده.
0: واحنا محوجنا في تونس انه على الاقل يكون بعض المواهب الشابه اللي يجي نهار كيما على غرار النجوم من افريقيا اللي صعدوا ووصلوا للنيفو العالي يكون عندنا نجم في برشلونه
1: ينجم شو احنا الافارقه يمتازوا علينا احنا اللي هما يضحيوا.
0: احنا افارقه ما هما
1: لا لا افارقه جنوب الصحراء خاصه ناس الضحي ناس تمشي عمرها صغير ما يخموش في المال ابدا ما يعيشوش الكونفور كيما عايشينو احنا. الولي يهبط قدام الملعب من بعد يروح بيه الى اخره ما يعرفوش المعاناه
0: اللي يعمل مجهود يتعب
1: مجهود والمعاناه تعرف المعاناه الابداع يخرج من رحم المعاناه كما يقولوا تكون متميز. ارجع الاساطير انت نتاع لاعبي كره قدم تلقاهم من عائلات فقيره ولا معزه حطوا اهداف الا الكره القدم تنجم تنهض بيهم تنهض فما برشا ملاعبيه معناتها نهضوا بعائلاتهم نهضوا
0: كما ساديو ماني مثلا
1: ساديو ماني
0: بلاد كامله
1: برشا لاعبين
0: بامبالي القريه نتاعو
1: الكل معناتها كل لاعبين شوف حتى اللاعبين البرازيليين شوف معناتها الاغلبيه نتاعهم يكونوا من عائلات معناتها فقيره لكن يحطوا الهدف نتاعهم الكره القدم باش توصلهم لمستوى عالي تحسن ظروف العيش نتاعهم.
0: دونك هذه فرصه البرشا توينسا
1: ان شاء الله معناتها يحلموا ان شاء الله يحلموا يلزمهم يحلموا يلزم يرجع الشبان كره قدم في تونس يرجعوا يحلموا وباش الخطر هو بدايه الوصول للهدف نتاعك لازمك تبدا تحلم به باش نجم توصل له بالخطوه بالخطوه.
0: واضح. نذكر دونك الناس الكل اللي يحبوا يسجلوا يدخلوا الى الموقع الالكتروني ولا الصفحات الرسميه نتاع البرسا اكاديمي ولا اليان موجود في السيت نتاعنا جوهرفان.نت نجموا تدخلوا من خلال اليان تقيدوا صغيراتكم باش ينجموا يكونوا حاضرين في الحدث الكبير هذا اللي كما قلت برشلونه في تونس في هذا الصيف من 22 جوان حتى ل 3 جويليا في الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي بيراتس. بعد شوية نحكي على بقية المواضيع في بلانيت سبور.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
1: مونو بري ديما معك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
1: بلانيت سبور

0: الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. نتيجة نهائية في ربع نهائي البال، المواجهة الأولى بين النادي الأفريقي وأهلي بنغازي الليبي، وفات بانتصار أهلي بنغازي على النادي الأفريقي 88 مقابل 87، فارق نقطة واحدة. دونك الفرضية متاع تأهل النادي الأفريقي إلى المربع الذهبي في البال هو الانتصار في المواجهة الثانية اللي بيشكون نهار الاثنين، فارق زوز نقاط يعني تأهل للدور النصف النهائي، رغم أنه زوز فرق تقريبا نيفو كان متقارب برشا. على كل إن شاء الله اللقب يكون تونسي،
1: إن شاء الله
0: الاتحاد المنستيري كان توج باللقب هذا سنة 2022، وهذه النسخة السادسة من البال، فرق كبيرة، فرق عريقة، فرق عندها تقاليد، والنادي الأفريقي كما قلت من أجل التواجد في المربع الذهبي. نذكر هزيمة في المواجهة الأولى 88 مقابل 87، المواجهة الثانية بشتكون نهار الاثنين ضد نفس المنافس اللي هو أهلي بنغازي الليبي، كما قلت الانتصار بفارق زوز نقاط يخلي الأفريقي تكون في المربع الذهبي. في الهوند تقريبا 55 دقيقة نصف نهائي كأس تونس اللي هو النصف النهائي الثاني، نادي ساقية الزيت متقدم على جامعة الحمامات 24 مقابل 22 في انتظار الدقائق المتبقية، المتأهل يلعب ضد الترجي في الفينال. منتصر نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، يتواصل التربص نهار الخامس من التربص في مدينة تبرقة استعدادا للمونديال، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
1: بالنسبة معناتها التحضيرات المنتخب التونسي تتواصل معناتها في مدينة تبرقة، بصراحة معناتها البنية التحتية ممتازة ممتازة جدا معناتها في تبرقة أو عند راهم معناتها، والتربص هذا نتصور معناتها المدرب باش يحاول يجمع فيه اللاعبين باش يقربهم أكثر لبعضهم أكثر، أما هذه الفرصة معناتها الأخيرة قبل تأخر تجمع بالنسبة للاعبين قبل المغادرة قبل الالتحاق بقية اللاعبين معناتها بالمنتخب والسفر معناتها باش يجري زوز مقابلات ودية في ضد النمسا وضد فريق ثاني معناتها
0: النمسا وبلجيكا في فيينا ثم بروكسل،
1: اي معناتها نتصور اي هذه فرصه معناتها لتجميع اللاعبين وتقريب اكثر بعض ومعايشه باش تكون اكثر وتمتين اللحمه بين اللاعبين. وبالنسبة للمدرب معناتها الحكم معناتها بصفة نهائية معناتها وعلى اختياراته، تحديد اختياراته النهائية بالنسبة للاعبين اللي باش يكونوا معناتها أساسيين في المقابلة الأولى، وخاصة معناتها المقابلة الودية معناتها الأولى ضد النمسا ثم بلجيكا، باش ياخذوا فكرة كبيرة على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وباش يحضر المقابلة الأولى متى كأس العالم معناتها في شهر جوان إن شاء الله، وإن شاء الله معناتها تكون الاختيارات صايبة من خلال منح الثقة للأكثر اللاعبين جاهزين.
0: والفيديو نشوفه فيه زادة على من الباج متاعنا اللي هو الفيديو الخاص بالجامعة التونسية لكرة القدم، مكش في سويسرا، انت في مدينة تبرقة، يظهر لي تبرقة اللي ولات وجهة لعديد المنتخبات صحيح. والفرق الكبرى في الحقيقة في كل مرة، شفنا الأهلي المصري البيبل الكبيرة اللي عملها على مدينة تبرقة، من خلال حتى المنتخب الوطني التونسي نجم الروج وهوكا سياحة ورياضة،
1: سياحة ورياضة بطبيعة، هي الرياضة في خدمة السياح والعكس بالعكس. وبصراحة معتها مدينة تبرقة معتها حتى كي كنت لاعب معتها التربصات تكون في عند راهم تو في عندك حمام بورقيبة إلا عند راهم، بصراحة معتها بنية تحتية ممتازة، طقس جميل جدا، أجواء مريحة ومريحة جدا، معتها التركيز يكون تام على التحضيرات وعلى كرة القدم. ونتصور معتها اختيار الفرق متاع الأهلي المصري ولا حتى المنتخب التونسي إذا عنا احنا بنية تحتية وما نستغلوهاش ونخير معتها مش قوم ترابصات البرة معتها يعني تسمى إهدار للمال العام. نتصور معتها الاختيار كان صعب الخطر، عندنا بنية تحتية ممتازة في تبرقة وعندنا أجواء ممتازة، عندنا الهواء نظيف، عندنا معناتها مكان تنجم تركز فيه وتجمع فيه اللاعبين ومعناتها وتحضر كما ينبغي معناتها لكأس العالم،
0: وهي من أحسن الوجهات تقريبا للفرق الكل. شفنا فرق سويسرية، فرق بلجيكية، شفنا المنتخب الموريتاني، منتخبنا الوطني التونسي في الكوب دافريك الأخرى خرج من مطار تبرق وقت اللي مشى للكوب دافريك متاع المروك، المرة هذه دونك التحضيرات تتواصل. على مستوى التحضيرات فما مراحل، بدينا بالمرحلة الأولى تجمع الملاعبية متاع البطولة التونسية مع بعض المحترفين، بدينا مهيب الشامخ، بن حسن، دحمين، بن حميدة، شواط، حاج محمود، هيكل الشيخاوي، إسماعيل الغربي، الشعبي ديلان برون، فما خلط خليل العياري، يان فاليري، مرتضى بن وناس، آدم عروس، وصول البارح الياس العاشوري، راني خذيرة، ومنتصر الطالبي. هذا ثلاثي اللي منتظر أنه اليوم يشارك في الحصص التدريبية، وبش ياخذوا لهم لاعبين تباعا. منتظر بداية الأسبوع المقبل يكتمل النصاب قبل شد الرحال إلى النمسا ثم بلجيكا.
1: خاصة معناتها فما لاعبين عندهم التزامات، كما شفنا العابدي معناتها البارح عند الدور النهائي ضد فريق لانس مع خسر الفريق نتاعو 3-1، وكان متواجد على بنك الاحتياط.
0: هبط من بعد
1: شارك معناتها فما التزامات، وفما فرق متمسكه معناتها باللاعبين نتاعها الى نهايه الالتزامات نتاعها،
0: حاولت تتمسك اكثر نيس. لكن كما نعرفوا الفيفا لهنا قراراتها واضحه، بما انه فريق نيس باش يلعب براج ضد سانتيتيان، لكن الاولويه لهنا للمنتخبات بما انه تكون جورني فيفا وغيره.
1: ايه بالتاكيد مادام تمسكت هي باللعيبه باش يشارك في النهائي، من حق المنتخب التونسي باش يتمسك سادة باللاعب نتاعو، بما انه قوانين الفيفا تسمح له باش ياخذ الملاعب نتاعو باش يحضر كاس العالم. ونتصور معناتها بالتحاق بقيه الافراد المجموعه يكتمل النصاب، والمدرب يولي يبدا يحضر معناتها تو نتصور معناتها التحضيرات مركز على الناحيه البدنيه اكثر منها نواحي اخرى، حتى يقع تجميع كل اللاعبين باش المدرب يركز اكثر على النواحي الفنيه والتكتيكيه لتحضير اولى المقابلات الوديه اللي تكون باش تجمعنا ضد المنتخب النمساوي، ثم منتخب بلجيكي، ثم معناتها تحضير المقابله الاولى الرسميه في كاس العالم اللي باش تكون هي الاهم معناتها وخاتمه التحضيرات هذه.
0: والاكيد زاد حنبال المجبري يلعب غدوه اخر مقابله ثم يلتحق في البريمير ليج، نذكر فريق نزل للتشامبيونشيب. وبقيت الملاعبيه تبعا كما قلنا ما نجموش نحكيو توا على ملامح نتاع تشكيله تنجم تكون في مخ الناخب الوطني.
1: لا ما نتصورش في كل مدرب تلقى عنده ملامح، راهو ما نتصورش انا عنده هيكل واضح، عنده 7-8 ملاعبين في مخه معناتها يتصور هذوكم باش يبداو، عنده 3-4 لاعبين 4 مراكز معناتها المستوى يكون متقارب. ديما كل مدرب راهو عنده، أما شنو يحاول إذا معناتها الجاهزية، ديما المدرب يحط مثلا يحاول ما يغيرش برشا، يبحث على اللحمة على الأوتوماتيزم أكثر. لكن فما إصابات، فما جاهزية متاع لاعبين هي باش تعمل الفرق بين اللاعب والثاني. لكن نتصور أن المدرب عنده فكرة واضحة، بما أنه في المقابلات الودية الفارطة في التربص الفارط اللي في كندا شرك جميع اللاعبين إلا الحارس الفرحاتي، ما تعطي منح الفرصة للناس كل وقف على الجاهزين تاع الملاعبين الكل وحقيقة إمكانياتهم عن قرب، وفي مقابلة رسمية تعتبر ودية لكن ذات صبغة رسمية بالنسبة للاعبين اللي شاركوا لأول مرة معناتها مع المنتخب الوطني التونسي كيما مهيب الشامق كيما آدم عروس. ونتصور معناتها المدرب عنده فكرة واضحة، ربما 70-80% من تشكيلة المنتخب التونسي جاهزة في ذهن.
0: ننتظر بالطبيعة، فم بعض الصور زاد بعض الكواليس حاول تواجد ابنه، ما نعرفوش
1: من نجم يكون أمور عائلية فقط
0: تاع التواجد،
1: ايش يكون مع الوالد نتاعه اللي احنا ديما نقولوا
0: انتظار التوضيح. نعرفوا السبب نتاع التواجد نتاعه. نذكروا زاد انه المنتخب زاد عزز الطاقم الطبي نتاعه بالدكتور فيصل الخشناوي اللي موجود في الاستاج في تبرقه، اللي سبق له بطبيعه العمل في المنتخب الوطني وترأس اللجنه الطبيه كيف
1: كفاءه بصراحه. الدكتور فيصل الخشناوي معناته نعرفه شخصيا، معناته تعرضت لي سابق وعملت عمليه، معناته هو اشرف على مراحل الأولى متاع العملية متاعي، ثم الدكتور رياض الحيزم والدكتور لياس بسكرو معناتها في المنسيف في مركز الطب متاعهم هم اللي يكملوا. لكن فيصل خشنوي بصراحة كفاءة طبية ورياضية كبيرة، ونصور كسب المنتخب التونسي.
0: على كل إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي وتحضيراته للمونديال. نذكر 3 مقابلات باش يكونوا مهمين، 3 مقابلات أو 2 مقابلات الودية صعب باش يكونوا مهمين لتحديد ملامح التشكيلة الأساسية. ومن بعد عنا المقابله الاولى كونتر السويد، ثم نواجه المنتخب الياباني اللي باش تكون مواجهه تاريخيه لعدد 1000 في المونديال، ثم مواجهه المنتخب الهولندي. توقيت تونس تقريبا المقابلات باش يكونوا مؤخر شويه. على كل ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه
1: للمنتخب التونسي.
0: بعد شويه نحكيوا على مقابلات الدور نصف النهائي لمسابقه كاس تونس في كره القدم اللي برمجين غدوه.

0: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة رجعناكم من جديد في بلانيت سبور. نهاية مقابلة الدور نصف النهائي في كرة اليد، نادي ساقيت الزيت يتأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز في مقابلة كانت مشوقة على جامعة الحمامات 27-26. وكل الفينال باش يجمع الترجي الرياضي التونسي اللي فاز بالدربي البارح على حساب النادي الإفريقي، نفس السكور 27-26 باش يلعب ضد ساقيت الزيت في الفينال اللي تلعب الجمعة الجاية. منتصر ما دام نحكيه على مقابلات النصف النهائي نحكيه على الفوت غدوة، زوز مقابلات مشوقة ما 3:30 في ستاد شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس. شنو نجم نقولوا على المقابلات هذه؟
1: بالنسبة لأربع الفرق اللي مترشح هذوم كلهم ينتميوا للرابط المحترف الأول، الملاحظة الأولى
0: نبدأ بالمقابلة بالمقابلة، نبدأ بماتش ستاد شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي.
1: تجمع بين فريق معناتها ترشح الدور نصف النهائي اللي هو شبيبة العمران لأول مرة في تاريخه، وفريق ترشح 39 مرة في الدور نصف النهائي معناتها في تاريخه، وفاز بالكأس 15 مرة، هو صاحب الرقم القياسي في تونس في الأحراز على الكؤوس. مقابلة باش تكون معناتها تنافسية، شفنا معناتها شبيبة العمران في مقابلة البطولة مع ضد الترجي الرياضي التونسي كيفاش الترجي الرياضي التونسي تعب برشا بعد باش ينتصر على شبيبة العمران 1-0 بضربة جزاء ياسين مرياح الشهيرة. وشوفنا معناتها الاستيمات الكبيره للاعبي شبيبه العمران. بالنسبه للاعبي شبيبه العمران وفريق شبيبه العمران توتا غاني ريانا بيرد، الشيء اللي حقه في الموسم هذا يعتبر انجاز، ضمن البقاء نتاعو على بكري وترشح للدور نصف النهائي لكاس تونس بامكانيات نتصور ان ميزانيه لعب من الترجي الرياضي التونسي تضاهي ميزانيه فريق شبيبه العمران، كما يحكي المدير الرياضي بتاع شبيبه العمران عبد السلام بوحوش ونحترمه برشا. بصراحة معناتها بين فريق خبرة وفريق طموح، نقولوا احنا الترجي الرياضي التونسي مع باركوني استعاد التوازن نتاعه
0: تقريبا، ما خسر حتى مقابلة،
1: ما خسر حتى مقابلة قبل وتو، معناتها واصل في نفس السلسلة نتاع الانتصارات مع انه ما لعبش ضد منافسين معناتها كاليبر كبير، ولعب ضد منافسين درجة ثانية كيما بوحجلة معناتها في المقابلة اللي قبل
0: في الرابطة،
1: ولعب ضد فريق معناتها المتلوي معناتها ترشح ضده، الفريق محترم لكن فريق مرهق وفي نهاية موسم. لكن الترجي عاد من بعيد ونصور معناتها رجع ترشح لرابط الأبطال الإفريقية كمركز الثاني كهدف أول، عنده باش ينقذ الموسم تاعه وعنده الكأس، نعرف الفرقة ذي تعيش كان بالألقاء مش مقبول معناتها من جماهير الترجي الرياضي التونسي بالنسبة لها، الفريق يخرج بدون لقب في الموسم هذا على الأقل ترشح إلى رابط الأبطال الإفريقية والإحراز على الكأس، لكن في المقابل بشرقة ضده فريق معناتها طموح بدون عقد ما غير ضغوطات
0: موتيفي ديجا من عند ربي بالوصول للدور هذا،
1: يحاول يعطي كل ما عنده بما انه احرج الترجي الرياضي التونسي مقابله البطوله، يقول لك اللي ما لا كل شيء ممكن في كره القدم وعلى 90 دقيقه كل شيء ممكن، ونعرف الضغط مسلط اكثر على الترجي الرياضي التونسي اللي هو مطالب بالنتيجه اكثر من فريق شبيبة العمران. دونك نظريا نقولوا الترجي الرياضي التونسي عنده اسبقيه تاع معنوية ومعناتها والتاريخ يشفع له باش يكون عنده أسبقية في المقابلة ذي، لكن حذاري من طموح شبيبة العمران.
0: بالأرقام الترجي فقط تصحيح في الأرقام، الترجي في رصيده 16 لقب لل 11 فينال تقريبا، هذوما اللي كان التتروات اللي هزهم هما 16 لقب من 27 فينال. شبيبة العمران لأول مرة تتواجد في الدور نصف النهائي، مع أيضا ذكر أنه الترجي باش يسترجع الأجانب نتاعو على عكس مباراة بوحجلة،
1: هذه إضافة كبيرة معناتها نعرفوا معناتها أهمية الأجانب معناتها بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي كما ديارا اللي خذي حظه مع باركوني، وين يتصور معناتها اللعبة ذي يلزم يكون أساسي. بوعالي استعاد معناتها
0: فقط باش يغيب بوعالي عنده عقوبة الإنذار الثالث،
1: عنده دانو عنده توغاي ربما معناتها يشارك، عنده اللاعبين الأجانب يقدموا معناتها اللي فقدهم أوكبيلو، معناتها اللاعبين هذوما عندهم قيمة كبيرة في فريق الترجي الرياضي التونسي، لكن اللاعبين الشبان اللي شاركوا في المقابلات الفارطة بصراحة معناتها أكدوا معناتها كيما اللاعب
0: الحميدي
1: كما اللاعب اللي
0: هيثم ضو
1: بصراحة صاحب عنده امكانيات كبيرة، هدف ممتاز جدا بصراحة. فما لاعبين خذوا حظهم في المقابلة الفارطة خاصة ضد فريق بوحجلة، وأكدوا إلا فريق الترجي الرياضي التونسي نجم يعتمد عليهم.
0: تصور بشي تم تعويل أكثر على بعض الشبان وإلا بعودة
1: اللاعبين
0: الأجانب؟
1: ربما معتها ديارة يكون موجود، ربما ضو يبدأ المقابلة بما أنه اللاعب بوعالي معتها غائب عن المقابلة ذي، معتها نصور معتها يمنح له الفرصة المدرب، خاصة اللي هو يمر فترة زاهية وفترة الأخيرة.
0: هذا بالنسبة للترجي. الترجي اللي احتاج على التحكيم في مباراة بعث بوحجلة، ورسميا البارح كانت الديزينياسيون بتاع الحكام. حسني النيلي هو اللي بيش يزفر المقابلة هذه، في الفار بيش يكون هيثم الترابلسي، وبتواجد تقنية الفار على الأقل لازم يكون تقليل في الأخطاء ذاتها.
1: هي بالتأكيد هي معناتها تقنية الفار معناتها وجدت لتصحيح قرارات الحكام، معناتها ربما ترجي معناتها تشكى أكثر من حكم الفار وهيثم قيرات في المقابلة الفارطة. لا معليه كيفاش معناتها بعد ما سجل الهدف الأول متاع بن علي وثم في الهدف الثالث معناتها وقف اللعب ورجعوا الفار، لكن هذه قوانين كرة قدم معناتها تطبق على الترجي الرياضي على بقية الفرق الكل، وفي الآخر الترجي خذي حقه الهدف الشرعي احتسبه الهدف الأول والهدف الثالث.
0: باهي نمشيو للمقابلة الثانية اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، النادي الصفاقسي ترجي جرجيس، مقابلة كيف تتلعب ما 3:30 بتاع العشية، زفرها وليد المنصري، في الفار مجدي بلاغ. نذكروا سي اس اس قام بغلق المدارج الكات والسانك الأربعة والخمسة بسبب الأحداث اللي صارت سواء في ماتش البطولة وإلا في الماتش الأخر متاع الكوب.
1: مقابلة كما قلت لك معناتها بين فريق معناتها ترشح ل 31 مرة لدور نصف النهائي اللي هو نادي الصفاقسي، وفريق ترجي جرجيس 6 مرات. بين فريق وسبق المقابلات اللي لعبون في البطولة، في المقابلة الذهاب تلعبت في صفاقس ترجي جرجيس فاز، في المقابلة الثانية اللي تلعبت في تطاوين أظن فاز فيها نادي الصفاقسي، لكن اليوم الجاهزين بتاع زوز فرق تختلف تماما على زوز مقابلات الفارطة بتاع البطولة، كسوا اللي في الذهاب اللي فيها نادي الصفاقسي ما لقاش توازن بتاع في بداية تكوين فريق وبناء فريق مع المدرب القدير الكوكي، وترجي جرجيس وقت لما بدا بداية طيبة مع أنيس بوجلبان فما استقرار ثم لا استقرار بخروج أنيس بوجلبان، تمكن وقت الفريق ترجي جرجيس يعيش معناتها في مرة ينتصر بقيت من برشا متعادلات برشا هزائم إلى أن جاء معناتها مشارك بصراحة ابن الجمعية معناتها تمكن معناتها من إيجاد التوازن في الفريق، والفريق ولا منظم تكتيكيا ويعرف ينتصر كسوا معناتها ويعرف يجيب نتائج إيجابية كسوا داخل ميدان وخارج ميدان، ونتصور معناتها في 7 مقابلات أظن ما بين كأس وبطولة منصف مشارك انهزم بمقابلة واحدة معناتها، وفما تحسن كبير على مستوى الفريق على مستوى تنظيم اللعب على المستوى التنظيم الدفاعي على مستوى المحافظة على نتيجة المقابلات، ونتصور مقابلة ذي معناتها النادي الصفاقسي اللي بشي حاول كيما ترجي رفتونس ينقذ الموسم تاعه بما أنه ترشح لكأس الكاف وقدم موسم ممتاز ممتاز جدا بصراحة النادي الصفاقسي، فريق تقريب مع النادي الإفريقي زوز فرق ذوما بصراحة اللي تطوروا من بداية الموسم من نهاية الموسم نحس الفريقين ذو مثين قاعدين يتطوروا من جولة بمرور الوقت قاعدين يتطوروا من جولة إلى أخرى، وفي الأخر شوفنا معناتها النادي الإفريقي توج بالبطولة والنادي الصفاقسي كان قاب قوسين أو أدنى باش يكون في الشامبيونز ليج، نقطة بينه وبين الترجي الرياضي التونسي مقال باش تكون كبيرة بين زوز فرق بصراحة
0: بدون منصف مشارك ربما بعد الإقصاء في المقابلة الأخيرة يأثر هذا ولا
1: لا؟ متصور أفكار المدرب راسخة معناتها في ذهن اللاعبين، نعرف معناتها قيمة المدرب فوق بنك الاحتياط، لكن النادي الصفاقسي على نظريا كما قلت نظريا عنده أسبقية بما أنه باش يسترجع اللاعبين الأجانب نتاعه، ونعرف أهمية اللاعبين الأجانب بالنسبة للنادي الصفاقسي اللي عندهم إضافة كبيرة كسوا حسنو معناتها اللاعب المدافع المحوري ممتاز ممتاز جدا،
0: لاعبين عمر ديفور مونديكو
1: عندي أونانا معناتها أوبيلي معناتها لاعبين ممتازين على مستوى عالي، نصور معناتها الفريق الغشك اللي صار معناتها نتاع جماهير النادي الصفاقسي غير مبرر، ذاك على خاطر فريق النادي الصفاقسي مقابل الفارطة لعب فريق غير متوازن أول مرة يلعب مع بعضه، نتصور معناتها باسترجاع اللاعبين الأجانب النادي الصفاقسي باش يسترجع التوازن نتاعو، لكن باش يلقى في المقابل ذلك يلقى فريق ترجي جرجيس باش يصمد باش يدافع على حظوظه إلى نهاية المقابلة.
0: ونذكروا ترجي جرجيس بذكريات 22 ماي يسعى للذهاب بعيدا في مسابقة الكأس بما أنه توج بالنسخة الوحيدة 2005 على حساب الترجي 22 ماي 2005، والسي اس اس اللي يبحث زيادة على التواجد في الفينال للمرة 15 بما أنه هذه 7 ألقاب وأكثر 7 ألقاب في الأربع فرق هذم في زوز مواجهات متاع غدوة، شكون الأقرب ربما تراه للتتويج باللقب؟
1: والله الأقرب أني رأى ترجي رياضي تونسي ونادي الصفاقسي يكونوا في الدور النهائي، أما ربما تأتي المفاجأة من ترجي جرجيس. أما الأقرب نادي صفاقسي وترجي الرياض تونسي نهائي كأس تونس.
0: وما طرفين نهائي تقول
1: أنت. أني معتها منطقي.
0: واضح حظ موفق بالنسبة للأندية الكل. غدوة كما قلت ما 3:30 زوز مقابلات دور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم. بعد الموسيقى مواصلين معكم في بلانيت سبورت.

0: الأربعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية الناس الكل تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. بعد شوية نحكيو على أبرز المقابلات المنتظرة في أوروبا, لكن قبل نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري منتصر اللي باش يتم عقد اجتماع باش يكون إخباري مع المنخرطين وأحباء النادي. هذا باش يكون غدوة لحد بداية من الخمسة متاع العشية في قصر الرباط في المستير. هذا في إطار التواصل والإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة بالنسبة لل جماهير.
1: في إطار استجابة لنداء الجماهير, أولا معناتها الجماهير في الاتحاد الرياضي المونستيري, باش نبداو نحكيو بأمور موضوعية بالنسبة للوضع اللي موجود الآن في الاتحاد الرياضي المونستيري. بصراحة مناخ غير إيجابي, يعني نعتبره سلبي بصراحة, وهذاك علاش معناتها صار معناتها الاجتماع ذا وتبرمج اليوم غد لمعناتها تصفية الأجواء وتوضيح الرؤى بالنسبة للهيئة المديرة, وربما استرجاع الثقة معناتها من الهيئة المديرة من جماهيرها اللي بصراحة في المدة الأخيرة شفنا نفور, ومعناتها حتى المدارج فارغة معناتها في المقابلات الأخيرة متاع البطولة. معناتها نشوفوا معناتها الجماهير الاتحاد المونستيري
0: ايش راضي على
1: غاضبة على العديد من الأشياء في الاتحاد المونستيري, منها الأزمة المادية الخانقة معناتها الموجودة في حاليا معناتها في الفريق, أسباب الوصول إلى الأزمة دي معناتها عدم الوصول الأهداف الرياضية معناتها الترشح إلى إحدى مسابقات الكأس
0: الإفريقية سواء شامبيونز ليغ
1: ولا كاف الإفريقية كاف ولا, ومعناتها الانسحاب المبكر من كأس تونسي اللي كان هدف رئيسي معناتها بالنسبة للاتحاد المونستيري في الموسم هذا لإنقاذ الموسم بتاعه, إضافة معناتها إلى عدم الاستقرار. معناتها الاتحاد المونستيري في الموسم هذا تميز باللا استقرار, فما استابيليتي لا على المستوى الفني, ثلاثة مدربين أو أربعة كمل سامي الحاج يوسف ونزار بقراع كمل الأسبوع الأخير من ميدان الموسم, 11 مدرب مساعد, وذا معناتها يطرح العديد من التساؤلات حول الاختيارات. هل الاختيار متاع المدربين أو المساعدين يقع على أسس صحيحة أمور علمية معناتها باش يقدموا إضافة للفريق أو لترضية مجموعات موجودة في الفيسبوك معناتها وإسكات هذه المجموعات لترضيتها؟ عدة تساؤلات تطرحها هنا.
0: أما خطوة إيجابية
1: اللقاء هذا لقاء لتصفية الأجواء ولتنقية القلوب. الخطر بصراحة الوضع لا يحتمل في الاتحاد المونستيري, فما مصلحة الفريق بل كل الأشخاص, فما أزمة مادية, فما عامل الوقت اللي ما من هنا 30 جوايز مطالب الفريق باش يدفع مليار والديون متاعه تقريبا توصل لأكثر من 3 مليارات, لكن مطالب من هنا 30 جوان معناتها باش يدفع مليار, معناتها على الأقل باش ياخذ الإجازة باش يشارك في الموسم القادم في البطولة الوطنية التونسية. بالنسبة للجماهير الاتحاد المونستيري والهيئة يلزمها تحكم العقل وتحط مصلحة الفريق بل الأشخاص والأفراد.
0: قبل ما سكروا تقريبا الملف خاصة على مستوى الاتحاد الرياضي المونستيري, دونك نذكر غدوة الموعد باش يكون الخمسة متاع العشية في قصر الرباط في المونستير. في الأوروب تقريبا ما فماش مقابلات كبيرة بما أنه تحسمت الأمور في مختلف البطولات. ثمانية فالونس برشلونة حمل اللقب, في الكالتشيو الانتر باش ينزل ضيف على بولونيا مقابلة تبدأ بعد شوية الخمسة كيف الانتر توج باللقب. فقط نسألك على رحيل بيب غوارديولا بعد 10 سنوات في

0: وجهه معينه ربما ولا بشيء.
1: هو حتى ما سمعت شفته البارح معناتها في تصريحاته معناتها بشيء بشيء يرتاح معناتها بشيء يلتزم الراحه، وثم ربما يكون معناتها المدرب القادم للمنتخب الاسباني بعد كاس العالم ربما.
0: زيدان استنى سنوات الكل باش يشد فرنسا.
1: ما هو ايش نقول لك، المدرب يلزم طموحات جديده واهداف جديده باش الطاقة تتجدد، معناتها حق كل الألقاب الممكنة مع النوادي. ما نتصورش باش يلقى أحسن من برشلونة ولا بايرن ولا مانشستر سيتي.
0: واضح. هكا نكون وصلنا نهاية بلانيت سبور. يعطيك الصحة مختصر خمار،
1: شكرا
0: لحضورك. كيف كيف عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سامي الظهري كنت تكنيك، والتفاصيل موجودة على السيت نتاعنا جوهر فهم.net وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهر فهم في لبنان.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيكو ونفرحو سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Business News.
2: مرحبا بكم. أسندت الدولة التونسية في إطار المبادرة الحكومية الهادفة إلى دفع المشاريع ذات المصلحة العامة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المهيكلة الكبرى إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاصة، مهمة قيادة وهيكلة ومرافقة تطوير مشروع بالغياضة في ولاية المهدية، والذي يمثل حاليا أحد أبرز فرص التحول الحضري والسياحي والترابي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي على مساحة تناهز 142 هكتار من الأراضي الساحلية والبحرية على الساحل التونسي، وهي عقارات مملوكة بالكامل للدولة التونسية، مما يوفر إطارا عقاريا آمنا ومضمونا ومناسبا لتنفيذ تنمية مندمجة ومستدامة واسعة نطاق. وسيتم تطوير المشروع بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاصة لضمان حوكمة واضحة ومهيكلة وفق ما تم الإفصاح عنها على هامش صالون قرطاج للبناء والتشييد المنظم من 19 إلى 24 مايو الحالي بقصر المعارض بالكرم. هذا وتندرج المقاربة ضمن رؤية تنموية تقودها السلطات التونسية بهدف استقطاب شركاء استراتيجيين قادرين على تقديم الخبرة والتمويل والمعرفة في مجال تطوير الوجهات المندمجة. وتتولى لجنة قيادة مخصصة الإشراف على المشروع، وهي تضم أبرز المتدخلين العموميين المعنيين بما يضمن التنسيق والمتابعة الاستراتيجية لتقدمه. قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثراً مجتمعياً ملموساً على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. الوزير بيّن خلال ندوة وطنية نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أن قطاع الصحة الرقمية يمثل أولوية أولى من خلال دعم التشخيص الطبي والمتابعة الوبائية والخدمات الصحية عن بعد. ختاماً، ومن جهته أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم رهاناً سيادياً واستراتيجياً يتجاوز البعد التقني ويرتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد الوطني والسيادة الرقمية، مشدداً على أن المهندس التونسي مدعو إلى لعب دور أساسي في المساهمة في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالتحول الرقمي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News.
3: جوهر اف ام. تندونس.
4: تندونس. برعاية
5: أحلى بونوس لأحلى ناس.
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: أريد طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كما قلت البارح باش نحكي اليوم على Open AI اللي تعلن اوفيسيالمون دعمها لمشروع قانون سلامة الأطفال على الانترنت المعروف بالكوزا. الخطوة هذه تعكس تزايد الضغوط على شركة التكنولوجيا باش توفر حماية أكبر للأطفال والمراهقين وقت اللي يبدأوا يستخدموا في المنصات الرقمية وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي. موقف الأوبن آي جاء في وقت اللي تواجه فيه سلسلة من الدعاوى القضائية المرتبطة بمخاوف السلامة على تشات جي بي تي، شيء اللي يخلي ملف حماية القاصرين أكثر حساسية في وسط قطاع التكنولوجيا. قانون الكوزا يعتبر من أبرز مشاريع القوانين الأمريكية الخاصة بحماية الأطفال على الأنترنت، ويفرض على منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية باش ياخذوا إجراءات إضافية باش ينقصوا من المحتوى الضار، مع منح المستخدمين القصر القدرة على تعطيل الخصائص الإدمانية. ولهنا نقول الإدمانية ما بين ظفرين، علاش؟ على خاطر كيما مثلا التوصيات الخوارزمية والمحتوى المقترح تلقائيا هك اللي يبدأ تديرول انت وهو يبدأ يحط لك في اللي بروبوزيشن. يقول مثلا كريس ليان اللي هو كبير مسؤولي الشؤون العالمية في الأوبن آي اللي كانوا الشركة متحبش تعاود نفس الأغلاط اللي عملوها قبل. في إشارة إلى الانتقادات اللي تعرضت لها وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعية وسبب هو تأخرها في توفير أدوات حماية فعالة للمراهقين. مشروع القانون يتحصل على دعم كيف ما الأوبن هي عدد آخر من الشركات متاع التكنولوجيا الكبرى كما مثلا أبل، مايكروسوفت، سناب ولا إكس، بينما تواصل جهات أخرى المعارضة متاعه بدعوة اللي كونه ينجم يحل الباب قدام فرض رقابة أوسع للمحتوى الرقمي. ويجي دعم الأوبن آي للقانون في ظل قضايا قانونية عملت جدل كبير بينها دعاوى من عائلات أمريكية تتهم فاليروبو متاع الدرتشة هذوما بتقديم نصائح خطيرة وألا تتفاعل بشكل غير آمن مع المراهقين، شيء اللي عاود يحل باب النقاش حول حدود الذكاء الاصطناعي ومسؤولية خاصة الشركات المطورة له. بلغة أخرى، أنا طورت اللوجيسيال متاع ذكاء اصطناعي كما تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيره، أسكو أنا مسؤول على الأسئلة اللي تطرحهم أنت والإجابات اللي قدمهم هو وإلا لا؟ هذا هو النقاش والجدل الكبير اللي صاير واللي يحبوا يدخلوه تحت إطار قانوني لتحديد المسؤوليات. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة. باي باي.

0: تونسنا تونسنا.
1: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تونسنا تونسنا. توا الخمسة عشر دقائق مباشرة من استوديو جورة اف ام بسوسة. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس والا خارج تونس على 102.5، والا تتابعوا فينا على اللايف على صفحتنا بالفيسبوك جورة اف ام. انطلقت الرحلة مباشرة معايا انا اروى بن عبد السلام من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. بيان سور مانيش وحدي، معايا في الاخر اخراج لو غران سامي الظويهري، وفي الديجيتال عبدو. عبدو اللي خلينا الجمعه اللي فاتت ما غير لايف. يا عبدو راني نفحك نفحك. عبدو بالعجوزة، مرحبا بكم في حلقة اليوم. عنا سيركوي جديد وبلاصة جديدة في فقرة تبعني مع إيمان الزمزمي اللي باش تهزنا معها السيدي غريب في كاب سيرات من معتمدية سجنين من ولاية بنزرت. بعثت لي تصاور حاجة ياسر مزيانة باش نكتشفوها بعد في فقرة تبعني. باش نحكيه اليوم على بورتري الفنانة فتحية خير في فقرة الفوندو، وباش نختمو البرنامج كالعادة فقرة أجندا. واليوم عندي دو انفيتي. الانفيتي الأول باش يكون سي حاتم بن بلقاسم، مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة، للحديث على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي نهار 22 مي من كل عام. وضيفنا ثاني باش يكون سياسين قويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، للحديث على احتضان تونس للنسخة الأولى من قمة The Bridge and Healthcare Summit 2026. مقبل هذا الكل باش نسمع غنية، باش نعمل موزيكا، باش نرتاحوا شويه، نرتاحوا اعصابنا شويه، نخرجوا في مود مزيان. ها ما تبدلوش الفريكونس، خليكم برانشي ديما على 102.5 جوار اف ام الدنيا وما فيها، باش نسمعوا اغنيه مزيانه برشا، اغنيه نحب نهديها لكل امهات العالم، سبيسيالمون الامي ربي فضلها، ربي خليها لينا، ربي يشدك بصحتك، راني نحبك برشا برشا برشا برشا برشا. مش ديما نقولك نحبك، اما راني نحبك ياسر ياسر ياسر. واليوم حبيت نقولها من ميكرو جورا فيم، نبوسك برشا ماما، نحبك برشا، كل عام وانتي حيا بخير. ليزيو دو لا مامون. ورجعين

0: الخمسة وستاشن دقيقة انطلقت الرحلة من توا حتى للستة متاع العشية في برنامج تونسنا اتونسنا. اليوم باش نبدأ اخترت اني نبدأ بفقرة تبعني، مانيش نبدأ بالأخبار، حبيت نبدأ بفقرة تبعني، الفقرة اللي ديما نحكي فيها على غاندوني اللي سيركوي توريستيك في تونس العزيزة، تونس المزيانة بالحق، بلادنا راهي جنة على الأرض، بلادنا مزيانة برشا فيها مناطق ومناظر طبيعية خلابة وطقس جميل وموقع استراتيجي. اليوم باش نحكيو على سيدي غريب كاب سيرات، معتمدية سجنين ولاية بنزرت. كاب سيرات قطعة من الجمال طبيعي في أقصى شمال تونسي، حيث يلتقي البحر بالغابات في مشهد يخطف الأنظار، مكان ساحر في ولاية بنزرت جميلة، مكان مازال محافظ على الطابع البري والهدوء بين أمواج المتوسط وهواء الغابات العليل، يكتشف الزائر تونس المختلفة، تونس الطبيعة الخالصة. عتلمة إيمان،
1: أهلا وسهلا أرولة.
0: إيش قولك فيها في الشعر وفي المقدمة؟
1: ما شاء الله، والله نسمع فيك ومستمتع على الأخر. برافو والله العظيم، والله العظيم.
0: ربي خليك إيمان.
1: إيمان عايشك. نعم
0: لك الكلمة.
1: بيه، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمستمعين جوارة أفين، مرحبا بيك أروى والجمعة اللي معاك.
0: يفضلك، عايشك عايشك.
1: وجهتنا المرة دي في الطقس المزيان هذية، لا فمناه الربيع لا دخلين للصيف.
0: يظلي اليوم أدخلنا سيء.
1: إن شاء الله ربي سهلنا، إن شاء الله تكون موسم صيفي مزيان للناس الكل إن شاء الله،
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونور الناس الكل بالسياحة الداخلية في تونس إن شاء الله، بقدرة ربي
0: إن شاء الله.
1: الوجهة بتكون سيدي غريب. سيدي غريب وجهتنا
0: ربي إيمان. قبل ما نبدأ نحب نذكر مستمعين ينجموا يدخلوا لللايف على صفحتنا بالفيسبوك جارة فيم، خطر ياسر عنا فيديوهات ياسر مزيانين على البلاصة اللي نحكيوا عليها، كابسيرات عنا تصاور ياسر ياسر مزيانين، خليهم يستمتعوا معنا. وانتخطان انتي باش تحكينا عليها إيمان البلاصة هذي.
1: الوجهة متاعنا باش تكون سيدي غريب كيف ما قلت لكم. سيدي غريب تتبع بنزرت. بنزرت نشد ثنيتنا من تونس بنزرت، بنزرت تحديدا كابسيرات. كابسيرات مولا بالناس يعرفوها، أما فيها مكان جنة على الأرض اللي هي اسمها سيدي غريب، فما باش ناس ما يعرفوهاش، الجنة الضايعة سابقا، أما توا بقدرة ربي باش تكون ما عادش ضايعة، خاطر قبل كانت المنطقة مهمشة، يعني كان سكان المنطقة بركة يعرفوها، وهما المنطقة ذيك يمشيوا ليبحروا فيها. أما عندها قرابة 3 سنين من اللي تهيئت وبدات، يعني اللي هذا يحب يمشي لسيدي غريب باش يتعرف عليها كيما احنا إن شاء الله، كان كتب ربي باش نمشي لسيدي غريب. بلاصة مزيانة. سيدي غريب هو الاسم متاعها. علاش اسمها سيدي غريب؟ على خاطر كان قبل فما راجل أول ما سكن في سيدي غريب ما يعرفوش عليه السكان منين جاي، يقولك جاي من الغرب، هو غرب الجزائر تحديدا، كنقولوا الغرب الجزائر ينجم يكون من وهران وإلا من تلمسان، يعني ولا من استغانم من غادي، ويجي جاي لتونس، يعني الشيء الرجل الإنسان الغريب هذايا جاي وعمل كالبيت صغيرة وسكن بحضة البحر وجاي واستقر ومشي.
0: البلاصة
1: ما قعدش، يعني ما عملش عائلة، ما عمل حد شيء، أخي بدأ المقارة متاعه كله لي صالح، يعيطونه الغريب، يعني كما الغريبة اللي عنا نحن في جربة. دونك تسمت المكان على اسمه هو السيد الغريب، يعني سبات سيدي غريب، خاطر بدات كي المقر ولي صالح. نحن ثنيتنا ناخذوها نشدوا ثنيتنا بالحافلة متاعنا وإلا بالكرهبة متاعنا، الطريق مستحب للناس الكل، نشدوا الرحالة متاعنا نهزوا فطورنا وإلا غاديك على عين المكان بحض أخونا ياسين سعيداني باش نلقاو ريستورون يعمل 66 كيف اسمه سان بيتش ريستورون في دي غريب. المشوار متاع على البحر بالضبط، راك باش تشيخ يا أروى متعة.
0: هذه لازمها برنامج.
1: والله لازم برنامج،
0: لازم برنامج
1: إذا معانا تتدلل، حتى كان مش معايا وخايتي يمشي ومريقرة في كل شيء إن شاء الله. ربي
0: يفضلك يخليك
1: عايشك، ربي يحفظك. نقذ ربي من تونس كيف ما قلت لكم، نمشي والسجنين من سجنين الكبسيرات نوصلوا لبلاصة اسمها السبالة. السبالة هذه فيها عين طبيعي ما شاء الله، يعني السياح الكل ينجموا ياخذوا الباب في الماء ويعبيه ويشربوا ويستمتعوا بالماء اللي موجود غاديكا. السبالة هذه اسمها الغيران، سبالة الغيران. دونك المنطقة هذه نحطوا كرابنا وإلا البيس نتاعنا ونبداو السيركوي نتاعنا نتاع الروندوني اللي هو يمتد مسافة نتاع
0: سامحني إيمان، الكرهبة نجم توصل ديريكتومون للبحر وإلا يلزمك تمشي أبيي؟
1: لا لا الكرهبة لازم توصلش للبحر، الكرهبة توصل فما بلاصة فيها باركينج للكرهب والحفلات الكل.
0: داكوغ باهي،
1: يعني كانك بالكرهبة توصل للباركينج ومن الباركينج تنقول لك شنو باش يتعرض، شنو الوسيلة اللي باش ناخذوها باش نوصلوا بها للبحر.
0: داكوغ
1: به، يعني حتى كان باش تخمم تجيب كرهبتك، كرهبتك مامنه تهنى هكاك تهنى. واللي باش يبداو روندوني على الكار، الكار تقف في بلاصه اسمها سبيله اللي هي المنطقه الغيران.
0: داكور
1: الغيران هذه نشدوا ثنيتنا اللي السكادو نتاعنا كي العاده والعويد بدريتنا ما يكونوش يقلقوا ما يكونوش رزان. نهزوا الماء بزيت حكم انه طويكة داخلين للصيف، دونك السخانه تكون ما شاء الله هكا اللي تتلايمات هذيا سخونه، وبزيد ماء ونقص زرابي خاطر ماهيش طويله ياسر 4 كيلومتر ماهيش ثنيه جبده. اما فما دي جون دو سابل، دونك نحنا نبداو السيركوي ناخذوا ثنيتنا من سبيله الغيران ونشدوا ثنيه نشدوا الرحاله نتاعنا نوصلوا لبلاصه اسمها سواني اللي هي غابه، غابه القمقومه. نشدوا ثنيتنا من سبيلة الغيران تعدوا للسواني بتاع الغيران، من سواني الغيران نشدوا للغابة اللي هي غابة القمقوم، اللي نوصلوا من بعد من غابة القمقوم نمشي والجبل ما بين السبيلة والغابة فما سد نشقوا السد هذاك، ومن بعد نشو نوصلوا للغابة، من الغابة نوصلوا للجبل، الجبل اسمه جبل بليدة. نكملوا مثنيتنا للجبل، من بعد ننبع حكاية 500 متر نوصلوا لسيدي غريب. وقت اللي باش نوصلوا لسيدي غريب باش نلقاو حجره، الحجره هذه نعيطوا لها الحجره السوداء. علاش تسميت الحجره السوداء؟ انت كان تشوف عندك في تصور باش تلقى حجر اسود في البحر. الحجر الاسود في البحر تسميت عليه اسم الحجره. حكم المنطقه كامله فيها الحجر لونه اسود. دونك تسميت بالحجره السوداء، والا الاسم الحالي لهذه الساعه اسمها كريك الميداني سيدي غريب. علاش اسم كريك الميداني؟ على خاطر البحر داير به جبل. وقت يبدا البحر كي نوصلوا رحنا للبحر باش نلقاو جبل، الجبل هذاك كي تبدا مثال طقس ريح.
0: داكوغ.
1: وهيش في بلايص اخرى. كريك الميداني سيدي غريب تعوم فيها
0: يبدا
1: وتتمتع.
0: ريكح.
1: كالم يبدا ريكح. مسكروا الجبل هذاك اللي هو اي منطقه بحريه مسكره بالجبل نعيطوا لها كريك.
0: باهي.
1: البلاصه هذه اسمها كريك الميداني او الحضره السوداء. يعني ثنيتنا 4 كيلومتر كيف ما قلت لكم، سبيلة الغيران، سد الغيران، جبل غابة القمقوم، جبل البليدة، لنوصلوا لسيدي غريب، نوصلوا لغاديكا. فما عباد هذايا باش نمشيو ابيي نوصلوا للبحر. فما جماعه تقول لك انا ليه نحب نمشي لسيدي غريب ونحب نتمتع، يقول لك كيفاش كل كم حبش نمشي أبي.
0: فما عبيد يحبوا يمشيوا يوصلوا ديريكت ولا
1: يوصلوا ديريكت بالضبط. يقول لك انا نحب نحط كرهبتي ونحب نوصل ديريكت للبحر.
0: انا هكيك ايمان، انا هكيك نحب نباركي الكرهبه نلقى روحي في البحر.
1: صحيح. دونك شنو باش نلقاو نحن على خاطر تثنيتنا باش نلقاو دي دون دو سابل، دونك ابي ما تنجمش خاطر فما كواد باركور، فما فلايك وفما كرهب الكات فوكات.
0: ماما هذا المطلوب.
1: اي هذا المطلوب هذا يوفرهم لنا خونا ياسين كيف ما قلت لكم، ياسين السعيداني من اصيلي المنطقه. دونك الفلايك فما العبد يقول لك يحب على الفلوكه نجرب، وفما اللي يحب على الكرهب، الزوز متوفرين
0: ما شاء الله. به
1: ناخذوا الفلوكه وناخذوا الواحد ونشدوا ثنيتنا، مشاهد طبيعيه روعه
0: ما شاء الله.
1: والله طب انت ماشي في كاليجون دي صابل والبحر على يدك اللي صار
0: ما شاء الله.
1: حاجه
0: ما شاء
1: من
0: الله.
1: من وراء الخيال
0: ما شاء الله.
1: من بعد كي نوصلوا الغادي نلقاو دي بايوت، نلقاو سان بيتش ورحبوا بالناس الكل. ونلقاو دي بايوت على الماء بيي دون لو
0: ما شاء الله. والله
1: هاي تعوم في بيسين اللون تاع البحر تركواز
0: بلو تركواز.
1: اي حاجه روعه
0: ما شاء الله،
1: حاجه روعه. الماء صافي.
0: فما دي زاكتيفيتي سبورتيف غادي يمين ولا فما كاياك؟
1: نعم.
0: فما شنو فما
1: فما كاياك دي زاكتيفيتي فما كاياك. اي موجود الكاياك غاديك متوفر.
0: تري بيان.
1: وكيما قلت لك الفطور نص نهار متوفر يعني ما غير ما تخمم
0: من توا متوفرين معني بديت السيزون سيئة
1: من توا ديجا انا كان كتب ربي اول السيزون ما كتعرف السيزون كيف تبدا لو 15 جوان نحن نبداو قدرة ربي معاهم غادي ان شاء الله لو 14 نكونوا موجودين غادي
0: داكوغ ما شاء الله
1: به اما حاجه روعه والله روعه
0: متصور ونعرفك اشوف انا عندي ثقه في الاختيارات نتاعك يمين ونعرف كي تدخل على بلاصه بالحق كيما توصفها كيما هي وياسر حتى من طريقه كلامك تشرهنا في المشي للبلايص هذوما سورتو توا قادمين على عطله الصيف دونك العائلات ينجموا يمشيوا اون جروب اون فامي مع الصغيرات حتى لي كوبل مع بعضهم باش يستمتعوا ببلادنا المزيانه هذيا اما على شرط يستحفظوا على النظافه نتاع الاماكن هذيا باش اللي يمشي بعدك يلقاها نظيفه تو سامبلومون
1: هذاك هو المطلوب انه ديما بلاصتنا نخليوها نظيفه حفاظا على البلاد وحفاظا على روايحنا وحفاظا على الناس الكل حتى كي جينا السايح من برا يقول ما شاء الله على تونس
0: صحيح ميرسي بوكو ايمان نورتني ديما
1: ربي يحفظك
0: فرح كي تعدى معايا الباساج نتاعك ياسر حلو انت ياسر محلاك ومحلى قلبك
1: عايشك.
0: وربي يفضلك وان شاء الله نتلاقاو الجمعه الجايه نحب نقول لك عيدك مبروك
1: علينا وعليك وعلى امه محمد الكل
0: ان شاء الله ربي فضلك نخرجوا فاصل سامي نرجعوا بعد في فقره الفوندو اللي غابت علينا قدش من اسبوع الجمعه هذه اخترنا باش نرجعوا نحكيوا على بورتري الفنانه رحله تونسيه فتحيه خيري

0: الفوندو.
1: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج تونسنا اتونسنا 102.5 الدنيا وما فيها الجورة ثم باش نمشيو الفقرة الفوندو تونسنا. بورتري اليوم باش يكون على حياة ومسيرة الفنانة فتحية خيري اسمها الحقاني خيرة اليعقوبي، فنانة وممثلة تونسية خالدة، تولدت في 17 أبريل 1918 في مدينة الدهميني التابعة لولاية الكيف. بعد وفاة أمها انتقلت للإقامة عند جدتها بالعاصمة وتحديدا بباب سويقة اللي قيدتها في مدرسة نهج الباشا. الحومة الجديدة خلت الفتاة الريفية تطلع على الحركة الفنية الموجودة في باب سويقة وباب الخضرة، وخليتها تتغرم خاصة بحبيبة مسيكة وتحاول تقلدها، حتى لين قرر الإطار التدريس فصلها من المكتب نهائيا. رجل أختها كان في فرقة مسرحية في فرقة مسرحية سامحوني آمن بها وموهبتها وشجعها تدخل للمجال الفني، وفعلا تعلمت العزف على آلة العود ومن بعد انضمت لفرقة المستقبل التمثيلي العربي، واختار لها الفنان المسرحي البشير الرحال اسم الفني فتحية خيري. وتها ركح وأبدعت في تقمص العديد من الأدوار في مسرحيات هامة كما لوي 14 وشهداء الوطنية وكليوباترا. موهبتها في التمثيل خلت الفرق المسرحية الكبيرة تتنافس على انتدابها، وفعلا خدمت مع فرقة الكوكب التمثيلي والاتحاد المسرحي والنجم التمثيلي. أما هذا الكل ما نساهيش في غرامها بالغناء، وفي عام 1936 سجلت فتحية خيري 3 غنيات ضربوا على الاخر وقتها ونجمت تثبت بهم روحها، وما زالوا حيين للتوى وهما زعمة يصافي الدهر وهالكمون منين، وأغنية عربية فرنسية بعنوان فودانسي مدام. ومن بعد تعلمت الموشحات والأدوار على يد محمد الشيشتي، وكان لسيد شطة اللي كانت تعتبر أبوها الروحي دور كبير في مسيرتها الفنية، ولحلنها برشا غنيات كما محلى ليالي شبيليا. ونجحت فتحية خيري في المسرح وتشارت في الغناء في تونس وخارجها، وسافرت لباريس من الأول باش تسجل استوانات، ومن بعد رجعت وأقامت مدة طويلة وعملت برشا حفلات مع برشا فنانين عرب، وتعرفت على الفنان الكبير فريد الأطرش اللي استدعاها لمصر وين سجلت برشا أغاني آخرين. وفي حياتها العاطفية جمعتها قصة حب مع المحامي والمناضل الوطني فتحي زهير، وعرسوا جابوا زوج صغيرات ومن بعد طلقوا، وتفرغت فتحية خيري لنشاطها الفني. كونت فرقة موسيقية كان يقودها الفنان الراحل قدور إصرار فيه، وكان فيها نخبة من العازفين منهم علي السريتي، إبراهيم صالح وصالح المهدي. وماتت فتحية خيري نهار 6 جويلية سنة 1986، وخليت إرث فني كبير وحياة فيها برشا مغامرات وتفاصيل تنجموا تلقوها في كتاب فتحية خيري فن وشجن الباحث والكاتب التونسي فاخر الرويسي. هكا نكون وصلنا لنهاية فقرة الفوندو. كنا حكينا على بورتري فتحية خيري الفنانة التونسية الرحلة، باش نسمعوا مزيكا وما زلنا مواصلين من توا حتى للستة متاع العشية. نلقاو من بعد شنو عنا احنا فقرة أجندة، عنا دوز انفيتي اليوم، دونك نخرجوا مزيكا وراجعين لنا.

0: في آخر فقرة من برنامج تونسنا يتوانسنا فقرة أجندا معايا ضيف اللي هو سي حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة للحديث على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي يوم 22 مايو من كل عام، وهو مناسبة من أجل تعزيز الوعي العالمي بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة حماية الأنظمة الطبيعية من التدهور والانهيار. بالمناسبة هذه نظمت وزارة البيئة البارح مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تظاهرة تعكس جهود الوطنية والدولية المتواصلة للتوعية بأهمية حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي. تفاصيل التظاهرة باش ناخذوها مع مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة سي حاتم بن بلقاسم. عسامة سي حاتم.
1: مرحبا عسامة. مرحبا بالمستمعات ومستمعي إذاعة جوهرة أثير.
0: يفضلك سي حاتم، نعرف اللي أنت تريز أوكوبي وغاطين في الخدمة، أما نتدلل عليك شوية باش ناخذ وقتك شوية. نورتنا أول حاجة، مرحبا بك في جوهرة أثير. قل لي سي حاتم، ما زلت في سوسة وإلا مشيتوا المهدية؟ ساي في في مستير وإلا مشيتوا المهدية؟
1: لا، احنا توا في المستير، كانت في تظاهرة ايضا في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، لكن هذه تظاهرة ميدانية وتوا مروحين لتونس.
0: داكوغ، اوكي.
1: اما راني واقف معناها ديما معناها حتى كي نتدخل معاكم راني واقف، مش ديما نعطي توعية. راهو السياقة وانت معناها ماذا به كي يتكلم ديما في مكان ما يسوقش الكل. أنا هذا كشنو المساج الحبيث معدي
0: زيد معك ربي فضلك. أي. سي حاتم، بي سي حاتم، ماشي التحضيرات لشهر البيئة؟ الأمور منظمة؟
1: والله الحمد لله، الحقيقة على قدم وساق. يوم البيئة مكتعب في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، واللي هو في نفس الوقت يوم وطني. معناها في 5 جوان فما عديد التظاهرات. فما قلنا ما هوش يوم بش يكون بش تكون احتفال معناها على مدى معناها مدة معينة. وكل مرة نطرق الموضوع معين على اعتبار أن البيئة الحقيقة فيها عديد المواضيع المرتبطة ببعضها، لكن هامة من حيث معناها تأثيراتها ومن حيث زاد أهميتها على المستوى الوطني والدولي.
0: داكوغ، به سي حاتم، كان نحكيو على التظاهرة اللي صارت البارح، كانت قدمنا الشركاء متاعكم باش نعطيو كل واحد حقه.
1: هي الحقيقة تعرفوا كل يوم 22 مايو من كل سنة تم إقراره من قبل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي كيوم للاحتفال باليوم العام، خلينا نقول بالتنوع البيولوجي بصفة عامة على المستوى الدولي، بعد على المستوى الإقليمي والمستوى الوطني ونهبط المستوى المحلي. الحقيقة وزارة البيئة دأبت كل سنة على الاحتفال بهذا اليوم، وبطبيعة حسب شعار للسنة هذه كان هو معناها من العمل المحلي إلى الأثر العالمي. الحقيقة تم تنظيم ندوة وطنية، أخذنا خلينا نقول الشعار هذاك لكن ترجمناه بطريقتنا كما يقولوا التونسية، سميناه العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. وكي نقول انعكاسات بالمعنى الإيجابي بالطبيعة، الحقيقة وزارة البيئة نظمته مع عديد الشركاء الإقليميين المتواجدين في تونس، باش نذكرهم الكل على اعتبار وأني الحقيقة كانت تظاهرة اللي حسينا فيها خليني نقول التزام تاع جميع الأطراف هذه، اللي هي معناها منظمة الأغذية والزراعة مكتب شمال إفريقيا بتونس، أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، صندوق العالمي للطبيعة أو منشآت حفيد يونار، مركز التعاون المتوسط للاتحاد الدولي لثورة الطبيعة، ومركز الإقليمي الأنشطة المتمتعة بحماية خاصة، هذا مركز إقليمي لاتفاقية برشلونة المقر نتاعو في تونس. الحقيقة ممكن أول مرة يكون تنظم وزارة البيئة تظاهرة مثل هذه، وخاصة مع خلينا نقول مع الانجاجمون نتاع كل لي بارتي برونونت هذوما. وممكن انا هوني ما ننساش زاد مرصد الصحراء والساحل اللي كان زاد طرف فاعل معنا في تنظيم هذه التظاهره، واللي هو في نفس الوقت خلينا نقول مركز امتياز لتنفيذ الانشطه المتعلقه بالتنوع البيولوجي لهذه الاتفاقيه. هذا ممكن معناها الشركاء في التنظيم.
0: سي حاتم، إيجا نقول لك أنا راني نحب ديما نحط روحي مع المستمعين، نحبك تفسر لي إيجا نقول لك كيما نقولوا احنا بالفلاقي، نحبك تفسر لي إيش معناها التنوع البيولوجي، مش كيما معناها باللغة العامة متاعنا. ما نحبش أنديري في كتاب متاع إيقاظ علمي، نحب نفهم بطريقة بسيطة.
1: أنا باش نقول لك بالفلاقي كيما قلت، التنوع البيولوجي هو رأس مال الحياة. لرأس المال الطبيعي. إيش معنى المال الطبيعي؟ ريت احنا الكائنات الموجودة الكلها خلينا نقول الكائنات الموجودة في الطبيعة مرئية او غير مرئية، هناك تنوع بيولوجي، حيوانات، نباتات، كائنات دقيقة، كائنات مجهرية، تحالب، هذاك الكل تنوع بيولوجي. هو شنو؟ علاش احنا قلت لك انا رأس المال الطبيعي؟ خاطر فيه فوائد للبشرية. مثلا الأغذية، الماكلة اللي ناكلوها، التنوع البيولوجي، الدويات منين تجي؟ تجي من النباتات الطبية اللي هي من التنوع البيولوجي. مثلا شنو نجم نقول لك آخر؟ ساعات تقولوا في الصناعات الغذائية كيف من التنوع البيولوجي، صناعات أخرى أيضا من التنوع البيولوجي. أي حاجة على وجه الأرض هي راهي متأتية من التنوع البيولوجي، وهذاك علاش احنا نقوله راهو رأس المال الطبيعي، وتنجم تقول رأس مال الحياة. معناها هذاك خليني نقول رأس المال.
0: داكو.
1: معناها كي نفقد التنوع البيولوجي فقدنا رأس المال. أكثرش من هك.
0: واضح واضح وصريح. خلينا نحكي وصحاتهم على ربي خليك أسمعني سيحاته. نحكي شوية على أهم مخاطر اختلال توازن أو التنوع البيولوجي.
1: أي هو الحقيقة أنا هذاك علاش لحق عجبني طرحك معناها التسلسل، خاطر في نحكيه قيمة التنوع البيولوجي، في نحكيه عن ضغوطات يلزمنا نعملوا معناها عديد كما يقولوا الالتزامات والأنشطة باش نستحفظوا عليه. شنو هي المخاطر؟ الحقيقة المخاطر تقريبا قاعدين نعيشوا فيها، واللي أثبتتها تقارير دولية وحتى في تونس موجودة. نعطيكم مثال، مثلا التغيرات المناخية احنا تو قاعدين نعيشوا فيه، ولا واقع ملموس، ما عادش معناها حاجة هكا كما يقولوا هكا نقولوا جات، ولا تقريبا ولينا نعيشوا في تواتر سنوات الجفاف في الماء. احنا كي بدا ما فماش ماء، ما عادش فما حياة، ما عادش فما نباتات، ما عادش فما حيوانات. هذا تأثير كبير، فما التلوث بمختلف أصنافه، من التلوث البلاستيكي، من التلوث الهواء، من التلوث هذاك كيف عنده تأثيرات على التنوع البيولوجي. فما الكائنات الغريبة الغازية اللي تجي من التغيرات المناخية. مثلا احنا في وقت من الأوقات كانت عندنا موارد جينية محلية تجي كائنات غريبة غازية. معنا كي يقولوا كائنات غريبة غازية، مثلا كيما كانت تفكروا أكل كراب بلو، أكل اللي ترى طلعتون البحر اللي تسمى هكا سموه داعش. علاش سموه داعش؟ خاطر هذاك ياكل أي كائن بحري موجود، معناه يولي يسبب في اختلال التوازن البيئي. ثم أيضا جانب هام على الأخر احنا ساعات ننساوه، هو المواطن الطبيعية فقدانها. مثلا كي يصير إزالة الغابات اللي هي مثلا، وإلا مثلا خليني نقول نفقدوا المناطق الطبيعية، مثلا المناطق الرطبة كي يتم مثلا نسكنوا فيها، معناه يتم يصير زحف عمراني، يصير تغيير صبغتها كي تولي معناها منطقة عمرانية. هذاك الكل يساهم في اختلال التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. ثم نقطة هامة أيضا وجب التطرق لها، هي استعمال خليني نقول المواد الكيميائية. بطبيعة المواد الكيميائية زادة، نعطيكم مثال بسيط حتى تأثير على النحل. تأثير على النحل، النحل اللي يعمل كما يقولوا التلقيح متاع الأزهار اللي يجي يعطينا العسل، اللي معناها شفت هو راهو حاجات بسيطة لكن كلها مترابطة. يصير فيه عنصر، يصير له اختلال توازن الكلي يتبسخ. هذا ممكن الخمسة خلينا نقول عوامل اللي هما راهم مش كان في تونس موجودين، في العالم الكل. لكن معناها ممكن خليني نقول النسبة تفرق من عامل إلى عامل آخر.
0: إلى عامل آخر. به حبيت نسألك سؤال سي حاتم، خممتوش في التظاهرة أنكم تتوجهوا أكثر للصغيرات؟
1: والله هو راهو
0: معناها عندهم الوعي الكافي للمستقبل.
1: هو صدقني أنا نقول خليني نقول اللي كان باش نبنيه على قاعدة
0: صحيح
1: مصغيرات، راهو توجه للصغار. علاش؟ خاطر هو وعي بيئي. واحنا الحقيقة في استراتيجيتنا لما كي قدمت طرحي قلت ها هما الإشكاليات والعوامل. معناها اسكت شنو قاعدين مكتفين يدينا؟ نحن مش شنو قاعدين مكتفين يدينا، لازم نعمل استراتيجية وبرنامج عمل وطني فيه عديد الأنشطة ونعمل على تطبيقها. هوني كي نحكي نعمل رانا تونس، معناها ممكن وزارة البيئة بمقتضى معناها مشمولاتها هي اللي تخطط وتستشرف، لكن التنفيذ باش يصير من وزارات أخرى، باش يصير من المجتمع المدني، باش يصير من المجتمع المحلي، باش يصير من البحارة، من الفلاحة اللي هما زادة تقريبا من العناصر اللي تساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي. وأيضا ثم الجانب الهام اللي أنت طرقت وفضلت وقلت اللي هو التربية البيئية. التربية البيئية مثلا احنا عنا عديد التوجهات الاستراتيجية، معناها ليس فقط خلينا نقول على التربية البيئية، لكن أيضا فيما يخص التنوع البيولوجي. ثم مثلا غاية وطنية تم معناها إقرارها في استراتيجية برنامج العمل الوطني، اللي هي تقريبا معناها كيفاش إشراك الناشئة في البرامج المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي. وأنا الحقيقة قاعد نشوف ثم وعي كبير، معناها ثم توا عنا نوادي بيئة في عديد المدارس، وهوني راهو عندك ركزوا على المدارس الابتدائية، خاطر من غادي باش يصير خلينا نقول عقلية التغيير أو ما نسميها تيوري تشانجمون، وهذاك هو اللي خلينا نعرفوا المخاطر هذيك باش نتفاداوها. خاطر أنا متأكد راهو أحيانا المشكل هي مش المشكل في الأكت نتاع حداته اللي ساهم في اختلال التنوع البيولوجي، لكن ممكن عدم المعرفة، وهذاك هو يبرز دور معناها جميع الأطراف في التوعية والتحسيس. وإحنا كنا في تظاهرة في مدينة المستير معناها الحقيقة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، والله عملنا كيف رينا صغار قاعدة تصور بالسلاحف البحرية تشوف مثلا أهم معناها مخاطر البلاستيك معناها على على التلوث، معناها التلوث البلاستيكي على الحياة البحرية لا سيما على السلاحف البحرية، معناها بصور وطريقة اللي حبها صغير احنا نتعلم الاطفال وهم يعني يلعبون، مناش باش نعطيوه كيما يقولوا نعملوا له دمغ جا ولا نعطيوه معلومات اكبر، راهو بطريقه سلسه طريقه بسيطه بوزل مثلا تصوير يصور هو هذيك اللي باش تقعد له في مخه ويقعد ديما يتفكرها. معناها معناها انا حبيت نطمن كوني راهي التربيه البيئيه تقريبا معناها عنصر لا غنى عنه في التخطيط الاستراتيجي في المجال اللي يخص حمايه التنوع البيولوجي.
0: ربي فضلك، ربي خليك سي حاتم، بالتوفيق لكم ولكل حد يخدم في تونس وفي في بلادنا بصدق. وديما ميكرو جوهرة اف ام على ذمتكم باش نحكيوا على بلادنا وباش نطوروا منها. كان معنا مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعيه بوزاره البيئه سي حاتم بن بالقاسم. ياسين معنا تليفون الثاني. حاضر سامي، راهو سامي راهو راهو راني بلا بيك نضيع، راني بلا بيك نضيع، اعطيني سامي يلا. تستعد تونس لاحتضان النسخه الاولى من قمه ذا بريدج اند هيلث كير سامت 2026 نهار 8 جوان القادم باحد نزل العاصمه. الحقيقه حدث كبير باش يجمع نخبه من رواد الاعمال والشركاء وشركات الناشئه والمستثمرين والاطباء والخبراء وبعض الكفاءات التونسيه بالخارج اللي باش يجتمعوا حول رؤيه مشتركه تهدف الى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وافريقيا. وهذا وصف للتظاهرة حسب المنظمين. كلام كبير، كلام حلو، باش نفهمه أكثر يحضر معنا سياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال. عاصمة سياسين،
2: أهلا وسهلا وتحية لكل المستمعين، يعطيك الصحة على الطرح الموضوع هذايا وبارك الله عليك، قلت كل شيء.
0: عايش يفضلك يفضلك سياسين، مرحبا بيك نورتني. سياسين باش نبداو بالمنظمة. الساعة كانت تعرفين فيسا فيسا هكا تحكينا عليها شوي شوي.
2: ولا المنظمة كان رواد أعمال هي دونك تولدت من رحم أزمة الكوفيد في 2020، اليوم 6 سنين دي زاكتور إيكونوميك نعتبروا دي فورس دو بروبوزيسيون. احنا نذكر القطاع الخاص، الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، اليوم يعني نخدموا كما تقول انت عبارة طائر بجناحين، دونك جناح التكوين المرافقة ولي دي بي تو بي ولي الكرياسيون دوكازيون دي بيزنس، و ان ميم طون احنا لي سنحال القطاع الخاص تحت قبة البرلمان ومع السلطة التشريعية والتنفيذية ونحاول نخدم على

0: قطاع يعني نشوفوه اليوم بهالتحولات الرقمية الجديدة والذكاء الاصطناعي ينجم كان يعني يخفض بتونس وينجم كان يطور منها، خاصة لما يقترن الذكاء الاصطناعي بقطاع اسمه الصحة. وذلك علاش جات هالمبادرة كما أنت في التقديم قدمت لتنظيم النسخة الأولى وتنظيم أول ملتقى باش يضم خلينا نقول رواد أعمال، لكن رواد أعمال في قطاع الصحة في الهيلث كير ذكر من خلينا نقول كل المتدخلين في القطاع، سواء صناعيين سواء خبراء سواء أطباء سواء زاد كيف شركات ناشئة وسواء أيضا يعني ناس يعني مش يكونوا من الدياسبورا نتاعنا من سوسون دي ميدسان تونيزيان على لترونجي.
1: سي ياسين، فكرة شكون القمة هذية وشكون معاكم في التنفيذ؟
0: احنا ان شاء الله بالشراكة مع الام تي ام في الاسوسياسيون تونيزيان دي ميدسان دون لو موند. الجمعية هذية تضم حوالي 6600 طبيب هم كفاءات كبيرة في العالم، هم ناس أكثر من 80% أستالي في الأوروب، هم يعني ناس اللي مشي يعني براتيكمون حكيوا معنا وحكينا معاهم وفهمنا أنهم يحبوا يعاونوا تونس بشيئين مهمين. الحاجة الأولى ناس تحب ترجع لبلادها، ناس يحبوا يخلقوا الثروة في تونس، ناس يحبوا يشوفوا لي بيس دانفستيسمون في السيكتور ميديكال، أطباء وناس اللي براتيكمون يقول لك عملت 20 و25 سنة غربة ونحب كيف ننفستي ونرجع لبلادي ونفهم اش فما في القانون المالية ونفهم اش فما في مجال الصرف ونفهم اش فما في ما يخص تشجيعات في القطاع الحيوي هذايا. وفي نفس الوقت يقول لك احنا اليوم مازال يعني لفات كو نو سوم انكور انستالير برا، خلينا نكونوا همزة توصل بين لي جون بين لي ستارت ابور بين اصحاب المبادرات في القطاع الصحي. وذلك علاش انا كريي سكون ابل لو بريدج، دونك هالبريدج هذايا بين تونس نوتامون لافريك وفرنسا خاطر مونستالي غاديك نوتامون اوروب، اللي باش يحاول يكون فما يعني تبادل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجهتين.
1: سي ياسين، الحقيقة وانا نقرا في البلاغ الصحفي حسيته يشبه برشا المنتدى الصحة الرقمية اللي تعمل شهر التالي واللي جمع اطباء ومهندسين وخبراء في التحول الرقمي وحتى وزارة الصحة اللي بدات عندها مدة تخدم على منصات الصحة عن بعد تقريبا نفس الاهداف. هكا انا حسيت الحقيقة احنا خدمنا عليها.
0: الخصوصية نتاع الايفنت هذا هو علاقتنا بالدياسبورا، دونك هنا فما حضور اكثر من يعني 100 طبيب مش يكون حاضر انترناسيونال هما توانسه. الخصوصيه هو اللونسمون دان انكيباتور اكسيليراتور بور لي ستارت ابور في تونس، دونك هي من مخرجات الشيء هذا. والحاجه الباهيه مش نجيبوا دي فوند انفستيسمون دي بزنس انجل ودي يعني في سي باش يستمعوا الشركات ناشئه كي فون بيتشي d'accord qui vont présenter شركاتهم وعلاش لا تكونهم فرصه اول حاجه للتمويل يعني الانترناسيونال وخاصه الوروج للاسواق العالميه. دونك فما ان جراند فما كونتيتي مي في ديفيرون، خاطر نطرحوا في حاجه يعني مش تقعد من بعد لتونس، نطرحوا في في في في ان موديل اللي نحبوا كل تونسي في القطاع الصحي يكون حاضر وينتفع. ان جران بي تو بي ما شاء الله نحكيو على قامات وهامات دي سيكس ستوري في عالم الصحه في الاي اي في التكنولوجيا الحديثه، دونك اللي وغا دي بانيل دي ماستر كلاس اللي وغا دي بي تو بي دي ديستون عندنا اكثر من ذلك دي بيتش. دونك كل واحد يسمع فينا بالله مهم جدا هذا، كل انسان في القطاع الصحي وعنده فكره مشروع وعنده انوفاسيون وعنده ستارت اب واللي حتى ما عندوش يدخل الصفحة الرسمية متاع The Bridge bridge.one.org.tn يسجل راهي فرصة راهو اليوم كل منظمة الوطنية لرواد الأعمال on cherche l'impact. Nous ne sommes pas une société privée هي أورغانيزية تقبل شركة خاصة، احنا مجتمع مدني. احنا اليوم الحمد لله وان شاء الله السيد الوزير مش يكون حاضر وان شاء الله السيد وزارة الاتصالات مش تكون حاضرة والسادة النواب حاضرين، دونك باش يكون بالحق يعني مفخرة لتونس انه قادرين نخلقوا همزة الوصل بين المستثمر بين الدياسبورا دين صانع القرار.

0: بين السلطة التشريعية دونك مش يكون مهرجان كبير, ما بين الذكاء الاصطناعي والصحة.
1: شكرا لك سي ياسين قويعة, مالوغوزمون خسرنا الوقت, كان عندي برشا أسئلة حبيت نسألهم لك إن شاء الله في مناسبة قادمة. سي ياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال التونسي, بالتوفيق لكم وإن شاء الله هنكونوا معكم في التظاهرة. احنا نتقابلوا جمعة جاية في نفس التوقيت إن شاء الله, كان خليونا جماعة سبور بيان سور نهار السبت الخامسة العشية. تضحك كنيسة. نحب نقولكم قبل ما نختم عيدكم مبروك الناس الكل, كل عام وانتم حيين.

0: ربي يرحم اللي توفيوا. نتقابلوا كما قلت الجمعة الجاية معايا أنا أروى بن عبد السلام.
1: على خاطر نحبوكم أعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك. جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور منتخبنا الوطني وصل التحضيرات للمونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك والحصة التدريبية الخامسة الملعبية الموجودين على ذمة الناخب الوطني صبري دموشي نذكروا بهم مهيب الشامخ بن حسن دحمان بن حميدة شوات الحاج محمود هيكل الشيخاوي اسماعيل الغربي ديلان برون خليل العياري يان فاليري مرتضى بن وناس ادم عروس إلياس العاشوري راني خغيرة ومنتصر الطالبي في انتظار التحاق بقية الملعبية من هنا نهار الاثنين بداية الأسبوع المقبل يكتمل النصاب ونذكر في البروغرام زوز مقابلات ودية ضد النمسا نهار 1 جوان في فيينا ونهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل نحكي على مقابلات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم الموعد باش يكون غدوة مع زوز مقابلات ما 3:30 متاع العشية في استاد شادي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مقابلة زفرة حسني النيلي في الفار هيثم الترابلسي الترجي باش يسترجع الملاعبي الأجانب نتاعو بعد ما غابوا على مباراة بعث بوحجلة في الدور ربع النهائي مقابلة منتظرة تكون تيليفيزية على القناة الوطنية الأولى والماتش الثاني كيف كيف في نفس التوقيت ما 3:30 في ملعب الطيب لميري بسفيرقس سي اس اس تستقبل ترجي جرجيس مقابلة زفرة وليد المنصري في الفار باش يكون مجدي بلغة والسي اس اس ايضا يسترجع ملعبيته الاجانب بعد ما غابوا في مباراه الملعب الجيبسي المقابله هذه منتظره تكون تيليفيزي على القناه الوطنيه الثانيه وايضا باش تكون منقوله على قناه الدوري والكاس القطريه في صوره نهايه المقابله في وقتها القانوني بالتعادل في الماتشات الكوب يقع اللجوء لزوز حصص اضافيه في صوره استمرار التعادل يقع اللجوء الى ركلات الترجيحيه لتحديد الفائز بعد غدوة باش يكون الموعد مع زوز مقابلات متاع برجل صعود للرابطة المحترفة الأولى دونك الأربعة متاع العشية في استاد حمام لمف بحضور 2400 متفرج نادي حمام لمف يستضيف مستقبل القاسرين وفي ملعب جيبس بحضور 4000 متفرج الملعب الجيبسي يواجه اتحاد تطاوين في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الترجيح المقابلات باش يكونوا تيليفيزي وباش تكون فيهم تقنية الفار ونهائي البراج باش يكون نهار 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة باش نتعرفوا من خلاله على الفريق الثالث اللي باش يصعد للرابطة الأولى بعد أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير ونذكر أنه نهائي الأبطال بين زوز فرق اللي صعدوا مباشرة حمام سوسة تقدم سقيط الدير باش يتلعب نهار الجمعة 29 ماي في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير نادي ساقيت الزيت فاز على جمعية الحمامات بنتيجة 27 مقابل 26 في الدور نصف النهائي وهكا ساقيت الزيت يلتحق بالترجي الرياضي التونسي في الفينال الترجي اللي كان يربح البارح الدربي ضد النادي الافريقي بنتيجة 27 مقابل 26 دونك فينال الكوب في الهوند باش يجمع الترجي بنادي ساقيت الزيت وباسكيت النادي الافريقي خسر الجيم 1 في ربع نهائي البال ضد اهلي بنغازي الليبي بنتيجه 88 مقابل 87 فارق نقطه وحيده الجيم 2 تتلعب نهار الاثنين انطلاقا من 3 نتاع العشيه بوقت تونس والنادي الافريقي مطالب بالفوز بزوز نقاط فارق على الاقل للتاهل للمربع الذهبي ماتشويت في الأوروب تقريبا الأمور محسومة الجولة الأخرى في الليغا برشلونة حمل اللقب باش ينزل ضيف انطلاقا من 8 على فالونس ريال مدريد باش يستضيف أتليتيك بيلباو

0: يعتذر انه يتم تكريم كارفاخال بعد نهايه المسيره مع النادي الملكي. ايضا على المستوى الاوروبي نذكروا برونو فرنانديز تم تتويجه بجائزه افضل لاعب في الموسم هذا في البريمير ليج بعد ما عمل سيزون كبيره برشا 20 اسيست و8 اهداف. وايضا ما دام نحكيوا على البريمير ليج ال سيتي يصعد الى البريمير ليج بعد فوزه على ميلزبرو هدف مقابل صفر. برشلونة في تونس الصيف هذا لإطلاق معسكره التدريبي الرسمي بارسا أكاديمي سامر كامب، باش يكون المدير الفني والمدربين متاع مركز التكوين الشهير لبرشلونة متواجدين في تونس للإشراف على مواهبنا الشابة وتأطيرها. السنتر اللي خرج برشا أساطير كبار كما ليونيل ميسي لامين يامال وغيرهم من الأسامي الكبيرة. برنامج المعسكر يتضمن معايشة كاملة، تطوير المهارات الفنية وتلقين قيم ومبادئ نادي البلوغرانا العريق. هذا باش يكون من 22 جوان حتى 3 جويلية في الملعب الفرعي لاستاد حماد العقربي بيرات. معدل حصتين يوميا، حصة صباحية وحصة بعد الظهر. الأماكن محدودة جدا لضمان المشاركة متاع صغيراتكم، دونك ما تردوش في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني اللي موجود على الصفحات الرسمية الخاصين بأكاديمية برشلونة. كانت هذه ثالث نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشر اللي واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لبنان.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM.
2: Jour FM.
1: Et bien
2: FM. Jour FM.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: الفنان سابو رباعي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد مجرد تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى تسمعوا كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
4: 6:09 دقائق في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على شويه جديده من توا حتى الثمانيه. تسمعونا وتتابعونا على الدنيا وما فيها في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن، شويه زاده على جوهرة اف ام تي في، شويه الموسيقى، الغناء، الطرب، الاجواء الحلوه اللي تلقاوها معنا الكل كما قلنا مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وعبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، مع الساده الموسيقيين عبد القادر معاويه وانيس مامي، هبه القلعي بامتياز على العود زاد اليوم جينا وهكا تلتحق بالليكيب بتاع الموسيقيين. سينو عنا عفاف سالم، عنا نصر علي ونادر جيراد، سويعتين من زمان، سويعتين من الموسيقى، ونبداو تو سويت مع الغنيات.

جورة يا غالي في جورة شو على الدنيا وما فيها جورة شو جورة فيم والدنيا وما فيها جورة فيم تي في نجدد لكم التحية نسأل كل اللي معنا لقيت هذا باش نبدأ الشو باش نبدأ الموسيقى والكل شيء تسلموا على إما تسمع فينا توا دكتور جوليا كمون نقولوا له ألف مبروك التتويج زادة تتحصل على لقب أصغر طبيبة أسنان من أصول عربية أصغر طبيبة أسنان وأحسن طبيبة أسنان أوروبية من أصول عربية ألف مبروك دكتور جوليا كمون تتويج تونسي فخر لتونس مرة أخرى كيف كيف من الكفاءات بتاعنا احنا باش نمشيو للموزيكا توتسويت نمشيو للغنيات نمشيو مع نسمة مين قدور معايا وهبة القلعي ونرجع لكم

0: يسعد كل ما زلنا معكم حتى الثمانية. نستقبلوا ضيوفنا بعدنا في الاستوديو. فرحان باش يكونوا بعدنا سيختو وقت اللي باش نحكيوا على عمل مشترك معنا. فما عرض قاعد هكا راهو احضر هو لما هذا نتصور معناها قاعد هكا يشوق فينا معناها العرض هذا على كل عفيف سالم. اهلا وسهلا ومرحبا صح
1: عايشك. مرحبا بيك ومرحبا بكافة السادة المستمعين. فرحانة اللي انا بحذيكم اليوم صحبة صديقي وزميلي واخويا
0: نصر علي. اهلا وسهلا مرحبا نصر.
2: اهلا وسهلا بيك وشكرا للاستضافه مره اخرى غازي. وبالطبيعه دار جوهره هي الدار الكبيره وان شاء الله نكونوا خفيف ظل على الكل المستمعين والعباد اللي يتبعوا في البرنامج ونوعدوهم ان شاء الله اللي باش تكون برشا باش نحكيوا على برشا حاجات باش تكون سيربريز حاجات باش تجمعني انا والفنانه والمتميزه صاحبة الصوت المتميز عفاف سالم في عرض متميز ان شاء الله صائفه 2026
0: ان شاء الله. باهي باش نسمعوكم الساعه في اللايف ومن بعد نرجعوا نحكيوا على العرض عرض الربخه وباش تربخوها طو في الاستوديو وبعد زاد في العرض تو نحكيوا عليه
2: ان شاء الله.
0: باش كون نبداو عفيف ولا نصر علي؟ ليديز فيرست
2: بيان سور.
0: قالوا زيد يلا شنو تسمعنا انت اختار بالطبيعه.
1: انا نفكرك تحب وحش السرا يظهر لي
0: وحش السرا. يلا نمشي لوحش السرا نسمعوا.

هاي باهي نحبك تجاوبها نصر. شو تقول انت؟

0: ميرسي.
1: برافو ناصر علي، يعطيك الف صحة. اه وي لا لا باش ما شاء الله عليك ناصر.
2: شكرا
1: علي.
2: شكرا
1: بيان سور ديما هكا جوك حافل.
2: الاجواء هذه موجوده في في في الربخه ان شاء الله في العرض اللي باش يتقدم في صيف 2026 ان شاء
1: الله. خلينا نحكيو شويه على الربخه، كيفاش جات فكره الربخه، كيفاش تم الاتصال بيناتكم انا باش نسقتوا العرض
2: هذا. هي الفكره فكره صديقي اعطي طلا
3: تحيه كبيره
2: ليه ولكل عناصر الفرقه اللي باش تكون مصاحبه لينا في في العرض هذا. الفكرة كانت أنه نعملوا مزج بين الالتين اللي هو خطر تمثل الهوية التونسية متاعنا، معناتها الامبران التونسيان متاع الموسيقى التونسية هي الزكرة والمزود في عرض برك مش يكون متواجد فيها الزكرة والمزود والتوس كي الباتريمون التونسيان، معناتها الفنون الشعبية التونسية مش تكون متواجدة في العرض هذا. لا هو لارونجور لارونجور ولا معناتها هو السوليست هذاك هو اللي كان معي في حلق الواد صحيح كان مع
3: سوسه الدوادي. تبارك الله عليه. انا الحقيقه ما نجمش نخدم من غيره على بيناتنا ما نقولولوش
1: في بالوش
3: في بالوش
2: وبالطبيعة هو بما أنه علاء معناتها معايا في العروض متاعي وما عفاف زادة في العروض متاعها جيت الفكرة أنه معناتها لزوز أصوات قريبة لبعضها علاش ما تكونش متواجدة في في عمل. والعمل الذي هو بش يتوج بأغنية إن شاء الله باسمها الربخة بش تخرج إن شاء الله بعد العيد. هي تو احنا في الأعداد ليها في استوديو، هي تو قاعدة تحضر بعد العيد إن شاء الله الأغنية الجديدة اللي هي الربخة باش تشوف النور نصر علي والفنانة عفيف سالم.
1: ديو معناها قبل ما يكون
2: ديو ديو قبل العرض إن شاء الله باش نمهدوا به الانطلاقة العرض هذايا وولادة العمل الثقافي الجديد اللي هي الربخة.
1: الربخة باهي الربخة شنو معناها احنا قداش من غناية قداش
2: المدة
1: الأجواء شنو حضرتوا
3: هو العرض المتعارف عليه انه يكون ساعتين معناها في العروض الصيفيه سورتو معناها عرض مش فردي ديما يكون ساعتين، اما احنا ما نحسبوش بالوقت مع الجمهور حاجه اكيدة. اذا مدير المهرجان ما قالش يزيك احنا ماناش باش نيزيو بيان سور. هو ربخه يعني باش يكون فيه الربوخ وربوخ ما تنجمش تحسب وقته قداش، دونك اللي نوعدوا به الجمهور انه العرض معناها كله فرحة من أول ما نبدأ ومن أول دقيقة لآخر غنية باش يكون كله جو كله حفالي، ماهوش باش يكون ممل، فيه مروحات فرجوية فيه مروحات موسيقية كما كان يقول خويا نصر معناها المزود والزكرة، حبينا نعملوا ميلانج مزيانة وإن شاء الله متأكدة أنه باش تكون خير من الحاجات اللي سبقوها إن شاء الله.
1: احنا نعرف أن غنية الربخة هي غنية جديدة، فمش غنية جديدة أخرى في العرض، معناها نسبة الغنية الجديدة بالنسبة للغنيات اللي نقولوا احنا يعرفها الجمهور التونسي.
2: بيان سور غازي انت تعرف عفيف ما من اكثر الفنانات اللي قاعده تنتج في الفتره الاخيره واغانيها عاملين معناتها نسبه نجاح كبيره برشا وفي العروسات قاعدين يتغنوا كيف انا صحيح عندها برشا اغاني معناتها اليوم بالطبيعه باش يكونوا موجودين في في العرض. انا كيف الاغاني نتاعي الخاصه كيما نبصم لك بالعشره كيما العين دلي كيما عمرك ما تقول لي ليله كيما برشا اغاني تعرفت وتعدت برشا مرات بالطبيعه. جوره اف ام كانت عندها دور كبير في نجاح الاغاني هذه، انا تعديت برشا في جوره باش تكون متواجده ان شاء الله في العرض هذا. وبالطبيعه باش نخدموا على حاجه اللي هي الاغاني اللي مش مسموعه برشا، احنا باش نخرجوها من قاع الخابيه وباش نحطوها في الربخه باش تربخ الجمهور وباش نزيدوا نقربوها للذيقه السمعيه ونفكروا الناشئه والشباب اللي طالع تو جديد. فما اغاني راه مش كان اللي حافظين، مرة فما اغاني مزيانين ويعملوا برشا جو وكلامهم ياسر مزيان ومعناتها نجموا غنيهم في عروساتنا في معناتها تفكر هيك الغازي فما غنيات يغنيوا فيها ذاك يقولوا احنا عليهم بندارة وهيك الجو هذاك. فما برشا اغاني ما نعرفوهمش راه، لكن احنا نعرفوهم باش نخرجوهم وباش نخرج معناتها باش نحاولوا ان نوصلوا وان نكونوا كيما نقولوا همزه وصل باش نزيدوا نوصلوا التراث نتاعنا وندعموه ونوصلوه للعالميه اللي ملاخه الربخه هي تو بدات الحلمه وطنيه، لكن ما تعرفش عليها تنجم تبدا وطنيا بعد تلقاها العرض ذي يدور في العالم الكل.
1: الربخة 100%
2: تونسي 100%
1: تونسي
2: باللبسة الغناء بنسبة 40% راهو
1: من شو باش يكون فما؟ فما باش يكون مثلا فرجة، فما رقص،
2: فما بيان سور لوحات بيان سور. هو احنا عاملين معناتها زوز، معناتها
1: زوز نسخ
2: احنا والامكانيات نتاع المهرجان زاد والامكانيات اللي باش تقدم باش تشري اشراء العرض. فما امكانيات نجم المهرجان يقول لك انا حاسي بالعرض كامل فول، اعطيني بالدونسوره بالدنيا الكل نعطيوها. فما اللي يقول لك لا اعطيني انا زوز فنانين واعطيني الفرقه الموسيقيه فقط. لكن احنا باش نعملوهم الزوز يكونوا في حاجه ممتازه جدا، باش تكون قيمه فنيه كبيره بالطبيعه، وخاصه انه الميوزيسيان اللي مشيت له معنا من خيره العازفين اللي عندنا في تونس باذن الله طلعوا معنا قبل، وباش يعاودوا هذوكم كيما نقولوا شركائنا في النجاح. ما نجموش كيما نقولوا ليكيب غانيونت
1: اللي
2: صحيح خويا الغالي. هذيك هي اذا حاجه عندك ناجحه وتمشي تبدلها معناتها انت هنا كاتبل بصحيح. دونك هنا يلزمنا نحن نخليو ليكيب نتاعنا بالطبيعه ونزيد نركزوا اهم حاجه. انت تعرف شعاري من قبل غازي اني انا ندافع برشا على الهويه التونسيه وخاصه على الاغنيه التونسيه. ومن قبل كي سالوا لي ملي انا صغير في الباساج تيليفيزي ولا في اي بلاصه حتى في لبنان ولا في اي باساج عملته، ديما نقول لهم امنيتي نولي سفير الاغنيه التونسيه ونزل النغمه التونسيه لابعد الحدود ونغزيو بها العالم. خاطر موش صعيب راهو كيما الاتراك خدموا برشا على موسيقتهم وصلوها للعالميه، الخليجيين خدموا برشا على موسيقتهم وصلوها للعالميه. راهو ناكد لك راهي تونس اي غنيه تونسيه تتغنى في اي بلاصه في العالم تلقى تفاعل كبير كبير كبير فوق ما تتخيل. معناتها موسيقتنا وهويتنا وثقافتنا وحضارتنا راهي من احسن البلدان، بلادنا وثقافتنا من احسن الثقافات، يلزمنا نراهنوا عليها ويلزمنا نمشوا بها لابعد الحدود.
1: شو تسمعنا في التونسي؟
2: سمعك مدام شوية الانتاج الخاص
1: باي باي باي

0: أبو نصر علي يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: هذا جو الربخة.
1: أي هذا جو الربخة. هذا باش نلقاوه في الربخة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: مالا سيف 2026 مش يحفل بالربخة.
2: أكيد أكيد والله أنا نوعدكم من مكاني هذا من منبري هذا نقول لكم ما تفلتوش عرض الربخة إن شاء الله راهو باش يكون برشا برشا برشا جو
0: إن شاء الله. يلا خليكم معنا باش نمشيو للنشر الرئيسي الأخبار السبعة وبعد نرجعوا في الساعة الثانية مع فرسيل ونصر علي مع الموسيقيين والأسادة قدر معاوية نسمامي وهيبة القلعي كيف كيف يكون بحضنا في الساعة الثانية زادة نادر قيرات. خليكم معنا ملا وما تبعدوش ما تبدوش الموجة.
3: جوهر شو جوهر افان تسمعوا اوتوموتو
4: منذ
3: سنهار لساتين
4: على جوهر
3: افان. تابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايلز اكسبير.
5: اذا عندكم اي مشكلة في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 اوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموضوع الإخباري. وبداية بالعناوين، إجراء مجموعة من العمليات بصفة مجانية في قسم طب العيون بمستشفى الجامعي فرحت حشاد سوسة. الدفاع والمدنية اللبناني يعلن عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارة الاحتلال. ومسؤول إيراني يؤكد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني في انتظار الرد الأمريكي. في تفاصيل أخبارنا، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، تم اليوم في سوسة تنظيم تظاهرة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل دون تدخين. وفي تصريح للجوهرة فام تحدث عن تفاصيل التظاهرة الدكتور حاتم نهويمل المندوب الجهوي للديوان الوطني الأسرة والعمران البشرية.
2: تظاهرة تندرج ضمن برنامج كامل وقع أحداثه من طرف الإدارة الجهوية للصحة مع العديد من الشركاء، من بينهم الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري، واللي تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين. البرنامج يمتد على عام كامل، فيه وقع في اللول تكوين أطباء للعيادات إقلاع على التدخين، باش تولي فما عيادات في كامل أنحاء الولاية، ثم حملات تحسيسية وتوعوية للشريحة العمرية اللي نحب معناتها نوصلوا لها من خلال النصائح هذه. وتظاهرة متاع اليوم اللي هي تندرج مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، واللي كما تشوفوا معناتها لمت العديد كما قلت من الأطراف المداخلة، واللي من شأنها باش نوعي الشباب متاعنا وخاصة الشريحة الشبابية اللي مازالت ما بداتش، باش يقولوا لا للتجربة الأولى للتدخين.
1: من جهته المدير والجهوي للصحة شكيب الزديني أكد أنه تم اليوم بقسم طب العيون ومستشفى الجامعي فرحة حشاد بسوسة القيام بمجموعة من العمليات بصفة مجانية لعدد من المواطنين.
3: سوسة عندها زوز احتفالات، الاحتفال الأول يدخل معناتها في اليوم الوطني الثاني فهمت لصحة العيون، واللي هو معناتها يتمثل في مجموعة من عمليات للناس مجانية طبعا باش يسيروا، وصاروا ديجا احنا كصاروا صباح في كامل السراب الجمهورية. بالنسبة لسوسة فالمستشفى الجامعي فرحات حشاد وقسم أمراض العيون قاموا بصفة مجانية بعمليات عدد 43 عملية اليوم الصباح مجانية للمواطنين بطبيعة. هذا الويش باش نقربوا الخدمات للناس، مواعيد بعيدة، الناس ما عندهاش فلوس باش تعمل عمليات. ثاني حاجة هو زادة باش نعملوا سكون أبيل ليكيتي، العدالة الصحية، دونك نقربوا خدمات. وهذه الحقيقة للمرة الثانية تصير في الجمهورية التونسية، هذا الاحتفال الأول اللي صار في سوسة وصار في تونس. توا العشية ذاك الصباح سوسة يلزمها تتنفس، العشية يلزمها تجبد الهواء وتتنفس، والهواء هذا يلزم يكون سليم. وسليم شنو؟ من جميع المشاكل. أول مشكلة اثنين إن شاء الله قلنا باش نتلهوا بها هي التدخين وما ضاره، لأنه التدخين راهو هو عامل من عوامل الاختطار اللي نجموا احنا ان معناتها نغيروه. هيك علاش احنا عام اثنين حطيناها تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين، وإن شاء الله الجيل الجاي يكون جيل معناتها يعمل رياضة ويتلهى بصحته وما يدخنش.
1: استأنف العمل بقسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة نشاطه بعد سنوات من التعطل، وذلك أثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية ناهزت 5 ملايين دينار وفق ما أفادت به اليوم وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها. ويضم القسم تجهيزات طبية حديثة ومتطورة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد بالمناسبة أن استكمال هذا المشروع يندرج في إطار دعم المرفق العمومي للصحة والارتقاء بالخدمات الصحية المتخصصة، إضافة إلى تقريب العلاج من المواطنين وتكريس الحق في رعاية صحية لائقة. بدأ اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى جزيرة قوريا وأشرف على عدة تظاهرات بيئية، وأكد في تصريح للجوهرة فام تقدم أشغال مشروع معالجة المياه الصناعية في المكنين.
4: اليوم تحولنا لولاية المنستير أولا باش نقدم المشاريع كما تعرفوا منذ زيارة رئيس الجمهورية أكثر من 9 أشهر اشتغلنا أساسا أولا على 2 محطات تطهير، واحدة إن شاء الله تنطلق في أقرب الأجل، الأشغال تاعها في متقدمة كثير في المكنيل لل معالجة المياه الصناعية، والثانية حاليا قاعدين نتفاهموا مع الممول لانطلاق طلبات العروض بالنسبة للمياه المنزلية. ثانيا بالنسبة للبرنامج تنظيف الشواطئ، عندنا 133 شاطئ على كامل تراب الجمهورية، منهم 8 شواطئ متواجدين في ولاية المنستير، والأشغال مش تنطلق إن شاء الله الأسبوع القادم إثر العيد الكبير إن شاء الله. بالنسبة للمشروع الآخر واللي هام كثير هو تهيئة الشواطئ والحماية من الانجراف، ولنا في ولاية المنستير عندنا 3 مناطق هو صفقة تضم 3 أقساط، منها 3 أقساط متواجدة في المنستير من سيدي حمد من ولاية سوسة حتى للقراعية، وإن شاء الله هذه في أقرب الأجل يتم. بالنسبة للمنستير كذلك عندنا أول محمية ساحلية بحرية سيتم إنجازها أو بعثها، وبالفعل هي فيها العديد من الأشغال كما شفت اليوم قاعدين نخدموا فيها مع جمعية أزرقون الكبير، قاعدين نخدموا معهم، وهذه جمعية ناشطة لنا على المستوى المحلي والجهوي والوليدات كلهم شباب.
1: في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن الدفاع والمدني اللبناني عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر في غارة الاحتلال على مدينة صير الغربية، وذكرت مصادر صحفية أن حزب الله استهدف بمسيرة انقضاضية عربة قيادية لجيش الاحتلال في موقع جل العلم. ذكرت تقارير إخبارية عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على خلفية التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأضافت المصادر أن الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال انهيار المحادثات واستئناف القتال. ختاما، نفاد مسؤول إيراني بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني في انتظار الرد الأمريكي، مشيرا إلى أن التفاهم يشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000 جوهرة شو

0: نرجع من جديد في جوهر الشو على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجد لكم التحية الناس الكل بزيت بحضين عفيف سالم نصر علي كيف كيف مش نكملوا بحويجة ترابي هكا معكم.
1: ترابي هو يغني ترابي انا سمعتنيش يقبل في الترابي خاطر
0: ليه سمعتك
1: ليه انا كنت نحضر معهم دوا في كوكتيل توسي شو مانساسني خاطيني
0: باهي اعطينا سمعنا عفيف
1: اوكي نسمع تونسي يلا نسمع حويجة اعطيني بياتي عري صالحي بياتي

0: برافو يعطيكم الصحة. عفاف سالم يعطيك الصحة زاد.
1: عايشك يعطيهم الصحة شيخنا العارفين اللي معانا.
0: ربخت.
1: ونحن جايين اليوم باش نربخوا.
0: للربخة.
1: للربخة جايين.
0: يعطيكم الصحة زاد. إن شاء الله حظ سعيد للربخة، إن شاء الله الجمهور زاد يكون حاضر في العرض هذا، إن شاء الله نلقاوه زاد في أكثر من مهرجان في مختلف ولايات الجمهورية وعلاش لا خارج تونس.
1: إن شاء الله.
2: بإذن الله. احنا شكرا على الاستضافة غازي، شكرا جوهر فهم على الدعم المتواصل لكل المبدعين تونس في وخارج تونس. ان شاء الله نكونوا قد القيمة والثقة اللي تحطينا فيها، ويكون الربخة في عمل ثقافي كبير برشا. راهو بالحق مانيش قاعد نجامل في العرض، خاطر نعرف انا الرؤية نتاعو والاخراج اللي باش يصير، خاطر فيه رياليزاسيون، فيه موسيقى باش تخدم راهي مربوطة ارونجي جديدة، معناتها حتى الاعمال القديمة اللي باش تسمعوها راهي فيها باش يكون فيها توزيع جديد بصورة جديدة بالطبيعة. اداء باش يكون سليم جدا، على خاطر مانيش باش نشكر عفاف ولا باش نشكر روحي، معناتها هنا باش نسمعوا برشا غنيه مزيان تونسي مطبوع، وباش تكون موسيقى حلوه حلوه حلوه على الاخر وتري بروفيسيونيل، معناتها ما الجمهور اللي يسمع فينا ولا المديرين المهرجانات ولا الكل، راهو عرض ربخه باش يكون السنه هو الحدث في صيف 2026
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه.
1: شكرا. ما عادش عندي ما نقول، يعطيك الف صحه
0: نصر علي. ميرسي عفاف. ميرسي. شكرا لكم. خليكم معنا شويه اخرى نستقبلوا نادر قيرات، وبالطبيعه تحيه كبيره لقدر معاويه نسمه مامي وهيبه القلعي. نمشيو مع مروان الخوري ونرجع لكم.

0: نرجع من جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحيه للناس الكل. وقيت هذا وقيت اكسبسيونيل نستقبلوا فيه فنان نحبوها برشا, اول تونسي توج بالنسخه الخامسه من ستاراك في 2008 في نهار كيما اليوم. نقولوها ديريكتومون صافر حام برشا باش نستقبلوا بحذايا سوبر ستار نادر قيرات. اهلا وسهلا نادر, مرحبا.
1: اهلا غازي خليل, ميرسي على الانفيتاسيون.
0: شنو حوالك؟ صح
1: والله سافا. فرحان برشا اللي جيت بحذاك اليوم في جوهر اف ام.
0: معنيش برشا من اللي كنت بحذانا.
1: اي فرحانيش برشا, صحيح.
0: كما قلنا ولد الدار نادر, لكن اللي فرحان به بالنسبه لنادر لو غون روتور, نادر اللي عمل الديماراج اللي يلزم تو بالنسبه للكارير بتاعو. رولونس مزيانه برشا, خدمه حلوه برشا, يجينا بتيتر جديد بعد التجارب المتعدده الحقيقه. لونج بيردو, دار دبيا, انسان غريب اليوم بزعمة تنور, وان شاء الله تنور في نهار كيما اليوم. نعرف اللي هو نهار اكسبسيونيل عندك انت.
1: هو بون لو 23 ماي 2008 ان فيت اني ربحت لا ستار اكاديمي نتاع لبنان.
0: صح.
1: دونك توا من 2008 ل 2026 يجيو قداش من عام؟ 18 سنه. دونك 18 سنه. اليوم هبطنا الاغنيه نتاعنا جديده اسمها زعمة تنور.
0: زعمة تنور.
1: من كلماتي ومن كلمات ثامر العامري صاحبي, نقدم التحيه كان يسمع فينا هو توا. وتوزيع فرات بقديده. صورنا كليب زاد مع مروان زبيبه. سينون ليكيب برشا عباد ليكيب, منهم خويا زياد, محمد عبد الله, ريهان هاتو من بحذانا, هي ريهان, سفيان, لي ميوزيسيان كريم الغربي, مروان, بادي, شكون الاخر الرابع؟ لحمدي, حمدي, حمدي سليمان, وبرشا عباد اخرين اصحابنا وقفوا معنا في تصوير الكليب كل شيء. فوالا الغنية تحكي على التجربة عشتها في حياتي, واليوم هبطناها لو 23 ماي. اون فيت هي اون فيت اني بعد استغاك كان فما دو سيكل. فما سيكل تاع 9 سنين اللي هو سيكل باهي برشا اللي اني قعدت لوش في روحي ما عرفتش نستغله كيما لازم. ومن بعد 9 سنين اخرين كانوا 9 سنين متعبين برشا, وتو ان شاء الله بداية ولا انطلاقة اخرى.
0: هذاك علاش قلت رولونس انا ديجا, هو خاطر نعرف معناها عدينا 9 سنين باهين محلاهم, 9 سنين اخرين صعب شويه فيهم تجربه ما كانتش سهله بالنسبه لنادر برشا اللي ما يخرجوش منها. لكن باش نقولها بصراحه, معناها نادر اللي عرف كيفاش يقول سي بون راني باش نقف على سقايا وباش نديماري. وزعمة تنور يعني ان شاء الله في الزعمة تنور في التسع سنين الجايين
1: ان شاء الله تنور, تقعد ديما ان شاء الله منور الدنيا,
0: ان شاء الله ديما منوره. حسيتك فما برشا تفاؤل, نحكي معك اغزر معك
1: تشوف. والله برشا تفاؤل. هو فات ريت الغنيه كي باش نهبطوها لو 23 في بالك بزهر صافي 5 جوغ قاعد اني قدام المونتاج وتفكرت لي لو 16 ماي عيد ميلادي عملت في ستراك. ومن بعد عايشك, ميرسي ميرسي,
0: هابي بيرثدي
1: عايشك. وعملت واحنا باش نهبطوها نهار السبت, غزرت هكا قلت مش 23 ماي اني ربحت ستراك. دونك سيتي معناها هي راهي كوانسيدونس, وكوانسيدونس باهيه جات.
0: سيل ديستان نجم نقولوا,
1: سيل ديستان. وينام برشا بالامور هذه نتاع لي سيكل والامور سبيريتواليتي, وجو بونس كو ربي توا عطيني فرصه اخرى باش نبدا بروح جديده.
0: نادر وقت اللي يكتب في زعمة تنور فاش قاعد يحس؟ فاش قاعد يخمم يغزل قدام؟
1: زعمة تنور كتبت في ظروف في في في ظروف ماهيش ظروف سهله في الحق, وتلحنت مش في ظروف سهله من غير لا انسترومون ولا حد شيء. عندي واحد صاحبي قعدنا مع بعضنا وكتبناها, كتب هو الغفران, كتبت لي كوبلي ولحنتها اني. وكي خرجنا الاغنيه قعدت شويه وتوا باش ظهرت. كانت ليه كانت معناها البقعه اللي كنت فيها ما كانتش بقعه عاديه. دونك
0: وي
1: فوالا.
0: وقت اللي جيت بحذانا وعدت انه راهو فما ديماراج, فما خدمه, فما برودكسيون زاده, فما هكا ريشيرش هكا, وفما زاده باجاج جاي بيه. معناها وقت اللي قلت سي بون راني باش نعاود لانسي الكارير بتاعي, كان فما ديفي بالنسبه لي.
1: فما ديفي بيان سور, فما ديفي باش واحد يعاود يرجع للساحه. وان شاء الله هذه كما نقولوا البدايه مازلنا, هذه اول اغنيه بعد غياب طويل, وان شاء الله الجمهور تعجبهم الاغنيه هذه. وبال الاغنيه هذه فما دوتر شانسون, فما اغنيه كتبها مرتضى فتيتي ولحن مرتضى فتيتي ديجا بينتو باش نصوروها. فما اغنيه اخرى كتبها وائل تعرف وائل؟ وائل كتبها وائل. السلام عليه. فما اغنيه اخرى كتبها صاحبي ثامر العامري وين ملحنها. فما غنية كتبها سهيل، فما غنية معناها ملحنه وغنية مش أني ملحنه، وفما توزيع التوزيع فما وحيد مع فؤاد بقديدة، وفما واحدة مع حمدي المهيري. حمدي ولا دونك كل شيء أنكور قاعد نكحو فيه، وبينتو نهبطوا الغنية الثانية والثالثة والرابعة ومانيش نقفوا إن شاء الله.
0: في بالك نادر أول غنية بوزيتيف
1: بوزيتيف
0: أول غنية إيجابية، راهو كان نرجع لغنية نادر فما لونج بيردو هكا ضايع شوية، فما إنسان غريب يا ربي زعما وين
1: دارت بيا،
0: فما دارت بيا زاد أما على الأقل زعما تنور
1: يا خويا أنا ماشي أي فوالا توا هي الغنية هذه فيها
0: إن شاء الله نمشي في فاك
1: بوزيتيف مالا إن شاء الله كله يكون بوزيتيف، حتى كان فما غنية تكون هكا تريست شوية أما مش ركزوا أكثر على البوزيتيف
0: باش نغنيو أكثر أمور باش نمشيو لل
1: فما برشا أمور، فما برشا أمور
0: عرفناك بستيل هذاك عرفناك
1: لا فما لا لا فما غنية على الأمور، هذه غنية تحكي على تجربة عشتها في حياتي، وتوك العباد كي تسمعها الغنية ودير فما التكست في في الغنية، وفما حتى ما أنا فيها برشا حاجات
0: شواب
1: تاع الغنية، الغنية فيها راهو فيها حاجات
0: دي ميساج
1: ميساج أنا شغل مكتوى، هي تقول زعما تنور زعما تنور نشوف القمرة يجي نهار تطفى الجمرة يملا كاس عسل التمرة، تمرة شكون؟ تمرة بنتي مطرة تسقي هاك الشجرة تنور تكبر هاك الوردة عزيز يكبر عزيز من غير غدرة تشفى روحي ونرجع فيها، دونك فما تمارة وعزيز في الغفخان
0: ربي يفضل حلو ياسر باش نسمعوها الغنية باش نخلي لك الكلمة الأخيرة نعرف لي زونجاجمون وكل شيء باش ترجع بحذانا باش نزيدوا تغني بحذانا باش نزيدوا نتلاقاو أكثر سيغتانمون زاد إن شاء الله في لانيفيرسير تاع جوهرة باش يكون بحذانا
1: بيان سور
0: سيف جاي فماش دي رونديفو
1: والله بور لانستون فما دي بروبوزيسيون مازال نظموا فيهم ماذا بيا تو نكملوا نخرجوا الغنيات نرجعوا فما العباد تعاود تفكرنا العباد تعرفناش تتعرف علينا وكم دو حاضرين مثلا الفيستيفال نقصد ربي دونك ربي سهل
0: ان شاء الله يلا زعما تنور مالا
1: ان شاء الله تنور
0: نادر قيرة توت سويت زعما تنور هذا جديد اكسكلوزيفمون جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في مازالت كي خرجت الغنية خلينا نقولوا راهو
1: خرجت عندها نص ساعة ولا ساعة غير بعد كيكا
0: تقريبا نمشي توت سويت مع زعما تنور

مظلوم او دار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمش بعين تهدوا الاجبال شفت وحياتك من غير عنوان.

هذا جديد نادر قيرات زعمت نور غنية حلوة برشا وتبعتوا الكليب وسمعتوا الغنية معنا في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر فام وجوهر فام تي في. هكا نكملوا الرونديفو بتاعنا لليوم بالموسيقى باش نكملوه مع عبد القادر معاوية مع زادا كيف كيف أنيس مامي وهيبة القلعي. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. يلا نخليكم مع الموسيقيين، نقول لكم بون ويكاند، الناس كله في الامان، باي باي.

شو.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: جمعهم جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتم بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامعني صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، اسعد الله مسائكم واهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت الشعار نعمة البصر نور الحياة، إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. والوزارة تؤكد في بلاغ صادر عن هذا المساء أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشيد بسوسة تم صباح اليوم إجراء 43 عملية مجانية لعدد من المواطنين، وأفاد المدير الجهوي لصحة بسوسة شكيب الزديني في تصريح لمبعوثة الجوهرة فام شيراز التزركي، أفاد أن هذه العمليات تأتي في إطار يوم وطني لصحة العيون شمل كامل تراب الجمهورية، وذلك بهدف تقريب الخدمات والمواعيد الطبية خاصة للذين لا يتوفر لديهم الأموال اللازمة إجراء مثل هذه العمليات وفق قوله.
1: اليوم سوسة عندها زوز احتفالات، الاحتفال الأول يدخل معناتها في اليوم الوطني الثاني فهمت لصحة العيون، واللي هو يتمثل في مجموعة من عمليات للناس مجانية صاروا صباح في كامل تراب الجمهورية. بالنسبة لسوسة فالمستشفى الجامعي فرحات حشيد وقسم أمراض العيون قاموا بصفة مجانية ب 43 عملية مجانية للمواطنين بالطبيعة. هذا لويش باش نقربوا الخدمات للناس، مواعيد بعيدة، الناس ما عندهاش فلوس باش تعمل عمليات. وثاني حاجة هو زادة باش نعملوا سكون أبيل ليكيتي، العدالة الصحية، دونك نقربوا خدمات. وهذه الحقيقة للمرة الثانية تصير في الجمهورية التونسية، هذا الاحتفال الأول اللي صار في سوسة وصار في تونس.
0: أيضا وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين انتظمت عشية اليوم تظاهرة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين. وفي تصريح لمبعوثة الجوهرة فام شيراز التزركي تحدث المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة الدكتور حاتم لهويمل عن هذه التظاهرة وأهدافها.
2: إذن هي تظاهرة تندرج ضمن برنامج كامل وقع إحداثه من طرف الإدارة الجهوية للصحة مع العديد من الشركاء من بينهم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، واللي تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين. البرنامج يمتد على عام كامل، فيه وقع في اللول تكوين أطباء للعيادات إقلاع على التدخين، بشتولي فما عيادات في كامل أنحاء الولاية، ثم حملات تحسيسية وتوعوية للشريحة العمرية اللي نحب معتها نوصلوا لها من خلال النصائح هذه. والتظاهرة متاع اليوم اللي هي تندرج بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، واللي كما تشوفوا معناتها لمت العديد كما قلت من الأطراف المداخلة، واللي من شأنها باش نوعي الشباب متاعنا وخاصة الشريحة الشبابية اللي مازالت ما بداتش باش يقولوا لا للتجربة الأولى للتدخين. نوفروا فيها لهنا عديد معناتها ليزيكزاما، منهم تحليل سيو، منهم معرفة العمر اللي بومان متاعو لاج بلمونير، وبطبيعة نوجهوهم لعيادات الإقلاع على التدخين اللي كما قلت لك ولات موجودة في كامل أنحاء الولاية.
0: دولياً قال مسؤول أمريكي رفع المستوى مطلع على تفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قال إنهما قريبتان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الثغرات المتبقية تتمحور حول صياغة عدة نقاط. وفي شأن متصل مصدر إسرائيلي يقول أن نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً محدوداً هذا المساء مع وزراء ومسؤولين أمنيين لمناقشة التطورات في المفاوضات مع إيران. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحاب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون هذه الليلة قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 16 درجة و21 وتصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار
4: www.johrafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ليش يا زهرة كل حومة تلقى فيها كل قوان تلقى قريشة انت عايش ودورها بالبلاتات وزريبة صغيرة ويبيعوا يا اخي ناس كل ولاد بيع في الاعلان ايش ناس كل ولاد فلاحة ولا كيفاش لك ايه بدل يقولوا شو بيسم العلوش غالي كما هو الدولة تمنحهم العباد اللي تفمسوا الهدية في قارعة التاريخ تمنحهم تعملهم بطحة في كل بلاد تعمل بطحة عبار البطحة هذه معنى يقول تخط العلاش ما تنصبش بالعلاش يلقوك ناس في كوان من الكوانات ولا في التروتوار من التروتوارات يخطيوك حتى تنقص السمكرة تعمل بطحة نظر
2: وفي الحقيقة باهي ياسر وقت الدولة التونسية شجع فلتي الشعب فلتي وتفرحوا بالزيادة هذه في الأجور ومعها الملحق أربع شهور الحقيقة باهي ياسر وهذا فلتي ما احنا نكابروه بالنسبة لي نحن أخذت حتى نتذمروا ياسر من الزيادة في الأسعار وكما تعرفوا ماذا بينا فبعد الزيادة في الأجور هذه ومعها الملحق لأن الأسعار توقف شوية راهو باقي الأسعار أغلى من الأجور ينعم باقي خاصة السلافة العلوش هذا اللي فات الحد هاي فات ياسر وماذا بينا فلتي الدولة والشو وخاصة وزارة الفلاحة والاتحاد الفلاحين يسهر على تنظيم القطيع هذا باش يولي فتي موجود بكثرة العلوش ويشجع الفلاح كان قبل نتفكر يعطيه في 10 عجات وكبش باش يشجعوا الفلاح باش يربي ويكثر من العلوش خاصة في الأعياد هذه والمناسبات الدينية
3: ربي توا مدة 3 أسابيع ناخذ في كيلو العلوش ب 53 دينار في شط مريم توا نمشي بعد جمعتين معناتها نمشي نلقاها ب 60 وب 70 في كودا زاد كيف جيت تتكلم يقول لك هذاك هو وين وزارة التجارة سامحني علاش ما تراقبوشي ماهوش معقول هذا يا راه لازمكم تراقبوا توانسة ما عادش ينجم راه حتى اللباس ما عادش ينجم ياخذ في 2 ملايين و 3 ملايين ما عادش ينجم راه باش يشتري راه
4: من المؤسف والمحزن انه اخر فرصه عنا فلتناها هي الفرصه انه قطعنا العلوش فما شكون يسمع يقول لك شنو اجي تحكي على المقاطعه في قاطع حوايج اخرين انت دخان تاخو وتشرب قهوه ب 10000 ولا لا شي متفرق مش الناس كل تشوف قهوه ب 10000 والناس كل كيف باكو دخان ب 10000 راهو اما اليوم كيف انت تخلي العلوش بشغله باش القدره الشرائيه غدوه كي تلقى البطاطا السوم تاعها 3200 والمشماش والخوخ والطماطم و و و يقول لك كنت يا علوش خبيته بزوز ملايين توج على دينار زيد حسدتي على دينارة وانتي في جميع الميادين كل يغليو الديار الصيفي او ميجيك قلت مايب شو ضربتي جاي برونتري سكولير بعد قلت ما ضربتي مش نوليو الشعب يكل في بعضه داخلي وهكا يخلق تدخل مالي
5: ربي يحكوا على الحم وغالي من عرشين والززار هذه الحاجة رخيصة في تونس فما حتى رخيص أنا والله لاني ززار والله مواطن عادي والله العظيم مواطن خدام حبيب أما شنين الحاجة رخيصة تمشي اللي دارات داخلة في حيط وزوز اللي يخدموا وما عرشين برجي بك الورقة ودخل منه وكذا ززار هو جمع جمعتين وما فرش عليك بل جي تغض للحم أما شنين الحاجة اللي فهمني كم الخضر هو طماطم وقت 5000 أنا أخوان ما شريني شكل حاجة ما شريش مارش مش نشلو مش نيل حاجة رخيصة ما حتى رخيص كل واحد
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
6: جوهرة FM
0: الدنيا
6: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت من 9 ونص الليل لرايت مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام. موعد جديد وسهرة جديدة من لو غران هيت تبدأ معكم من توا تتواصل حتى لنص الليل. ثلاثة ساعات نعديوهم في استعراض والاستماع للغنيات الحلوة، الغنيات المحققة نجاحات كبيرة برشا في المدة هذه، الغنيات اللي فرضت روحها وتكون موجودة في القائمات متاع الأغاني. هذا الكل بتبيع نكتشفوا مجموعة جديدة من الغنيات، بينهم الغنيات اللي كانوا موجودين معنا الأسابيع الفارطة، وفما غنيات تكون موجودة معنا للمرة الأولى في سهرية الليلة من الجرون هيت. رفقكم فيها حسام القايد في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا ومن كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. أبقوا معنا في الاستماع، موسيقى وراجعين.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى ف

هذا كريم بوزيان كازو أغنية أسفية خير إصدارات الفنان التونسي المتألق. هذا كل مرة قاد إجاد حق النجاح تلو الآخر إن شاء الله بطبيعة يواصل إن شاء الله كل الفنانين التوانسة يكونوا على نفس قدر الاجتهاد. مواصلين معاكم في سهرية الليلة من لوغران هيت، ناخذوا فكرة على التوب 10 بالنسبة للأوفيشال سينجل شار توب 100 بالنسبة للجمعة هذه، باش ناخذوها من التوب 10 من الترتيب هذا. المرتبة الأولى سان فاندر أوليفيا دين غنية رين ميئين، المرتبة الثانية جانيس غنية دريك، المرتبة الثالثة زيدا دريك ناشونال تريجر، المرتبة الرابعة بيلي جين مايكل جاكسون، المرتبة الخامسة دراكولا تيم امبالا، المرتبة السادسة دخول جديد ميك ذيم كراي الغنية متاع دريك، جو الغنية متاع كيميكال براذرز، المرتبة الثامنة هيومن ناتشر الغنية متاع مايكل جاكسون، المرتبة التاسعة بيتت مايكل جاكسون، المرتبة العاشرة دروب ديد اوليفيا رودريغو. بالنسبة مايكل جاكسون ديما ذكر انه الغنية تراجعت تسمع ودخلت للترتيب باعتبار صدور الفيلم اللي يحكي على قصة حياته كالبطل متاعه ولد خوه جعفر، والفيلم حق نجاح كبير برشا، خلى بيان سور الغنيات هذوما يرجعوا يتسمعوا ويتشافوا من جديد، وعاودوا الناس ولا الإذاعات ولا التلفزي يعاودوا في الغنيات هذوما. هذا بالنسبة للتوب 10 للجمعة هذه من 22 ماي حتى 8 ماي في الأوفيشال سينجلز شارت. مازلنا مواصلين معاكم ديما في لو غران هيت 39 دقيقة، نخليكم مع برونو مارس جاست مايت، باش نسمعو لويس توميلسون الغنية اسمها بوستر، مرتضى فتيتي ولي تونسي، أمان عليك تو تسويت نسمعو سعد المجرد.

Hip-hop.

إذا أحمد ستار غنية حذيري غنية نص معها للتسعة 55 دقيقة على موجة الجوهرة FM تسمعوا في الجرون هي صاريتنا مزيد متواصلة حتى النص الليل شوية أخركم معادكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر النويلي بعد جوهرة سبور مع أنيسة الذويدين أرجوحنا نكمل معكم صاريتنا في الجرون هي حتى النص الليل مرحبا أهلا وسهلا بالجميع

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري جملة من القرارات

0: موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلة الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وتقرر خلال الاجتماع أيضا تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كمية الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. نسبة الشباب الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين بفضل فضاءات صديق الشباب للإقلاع عن التدخين من خلال عياداتها الموجودة في ولاية سوسة وعدد من الولايات الأخرى تتراوح بين 7 و8%، وهي نسب قريبة من المعدلات العالمية وفق ما صرح به المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة الدكتور حرم لهويمل على هامش إشرافه على تظاهرة تم تنظيمها في سوسة عشية هذا اليوم تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين.
1: نجم نعطيك الاحصائيات اللي تخص العياده نتاع فضاء صديق الشباب للاقلاع على التدخين. هي ما تبعدش ياسر على الاحصائيات العالميه اللي موجوده في العيادات الاخرى، في حدود من 7 ل 8% من الشباب اللي ينجحوا في الاقلاع على التدخين. ولكن مهما يكون حتى ولو النسبه تبدو ضئيله، هذا من شانه باش ما يخليناش نهبطوا ايدينا، بالعكس معناتها نثابروا، على خاطر حتى 7% نسيريسكو 7% سي تري امبورطون وقت اللي ننقذوا شبابنا من افه اللي قاعده ماشية وقاعدة تتكاثر في بلادنا في تونس. وكما قلت لك مش هي في حد ذاتها، خطر هي تحل الباب الإدمان من نوع آخر، فماذا بينا معناتها نحط يدينا في دين بعضنا الناس كل حتى المجتمع المدني. ومثل التظاهرات هذه معناتها تعطي أكلها إن شاء الله باش معناتها نراو أكثر شباب يقلع على التدخين، وحتى اللي عنده نية باش يتكيف يولي ما عادش معناتها يمشي للدخان.
0: من أخبار الشأن الوطني أيضا، نظمت جمعية مرضى السرطان بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بالإعلام من ولاية القيروان، وضعت في مقدمة أولوياتها التقصي المبكر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والرئة والبروستات، مع تعهد الجمعية بمتابعة الحالات المشتبه بها أو الإيجابية وتأمين الرعاية اللازمة. ومؤسسة جمعية مرضى السرطان روضة بن ميلاد زروق في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن القافلة ضمت 9 اختصاصات طبية وعلاجية مختلفة أمنها أطباء من تونس العاصمة بمعدل طبيبين على الأقل في كل اختصاص، وشمل طب العظام وأمراض القلب والشرايين، طب الأطفال وأمراض الأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية وأمراض الرئة والطب النفسي وأيضا الجراحة العامة. ومن أخبار العالم الآن، نقل موقع إكسيوس عن ترامب قوله أنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاري هذا المساء وقد يتخذ قرارا بحلول يوم غد. وقال ترامب أن الأمر متساويا بنسبة 50-50 فيما إذا كان سيتمكن من إبرام صفقة جيدة أو تدميرهم تدميرا كاملا وفق ادعائه. نهاية المجاز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسيا.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور غدوة الأنظار كل تتجه إلى مقابلات نصف نهائي كأس تونس في كرة القدم زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية في استاد شادي زويتن شبيبة العمران يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابلة زفرها حسن النيلي في الفار باش يكون هيثم الطرابلسي والماتش الثاني باش يكون في ملعب الطيب الأمير بصفاقس النادي الصفاقسي يلعب ضد ترجي جرجيس مقابلة زفرها وليد المنصري في الفار باش يكون مجدي بلاغ مذكر في صورة نهاية المقابلة في وقت القانوني بالتعادل يقع اللجوء إلى الحصص الإضافية وفي صورة استمرار التعادل يقع اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل تحضيراته في مدينة تبرقة استعداد للمشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك ملاعبية موجودين على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي اللي هما الشامخ بن حسن دحمان بن حميدة شوات الحاج محمود هيكل الشيخوي إسماعيل الغربي ديلان برون خليل العياري يان فاليري مرتضى من والناس آدم عروس الياس العاشوري راني خديرة منتصر الطلبي في انتظار التحاق بقية الملاعبية المحترفين تباعا النصاب يكتمل بداية الأسبوع المقبل ونذكر في البروغرام عندنا زوز مقابلات وديه قبل المونديال 1 جوان نلعبوا ضد النمسا في فيينا و 6 جوان نواجه المنتخب البلجيكي في بروكسل. نحكيوا على مقابلات البراج الخاصين بالصعود للرابطة الأولى اللي يتلعبوا بعد غدوة انطلاقا من 4 متاع العشية في استاد حمام لم بحضور 2400 متفرج نادي حمام لم في يستقبل مستقبل الجسرين وفي ملعب جابس بحضور 4000 متفرج الملعب الجابسي يستضيف اتحاد تطاوين في صورة نهاية المقابلة بالتعادل في الوقت القانوني مباشرة يقع اللجوء إلى ركلات الترجيح. نذكر مقابلات تاع نصف نهائي البراج باش يكونوا تلفزي وأيضا فيهم تقنية الفار ونهائي البراج باش يتلعب بنهار السبت 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة باش نتعرفوا من خلاله على الفريق الصاعد الثالث للرابطة الأولى بعد كل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدائرة. بالنسبة لنهائي الأبطال من اللي صعدوا بين حمام سوسة وتقدم سقيط الدير باش يلعبوا مقابلة تكون نهار الجمعة 29 ماي في استاد مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من 4 متاع العشية لتحديد بطل الرابطة الثانية ونذكر انه زوج فرق هذم كانوا صعدوا للرابطة الأولى. تحكي وهون نادي سقيط الزيت يلتحق بالترجي في فينال الكوب سقيط الزيت اللي ربحت اليوم جامعة الحمامات في الدور نصف النهائي 27 مقابل 26 والترجي اللي كان فاز البارح في الدربي على النادي الافريقي بنتيجة 27 مقابل 26 دونك الفينال بتاع الكوب باش يجمع الترجي بنادي سقيط الزيت وباش يتقابلوا في فينال الكوب للمرة الرابعة في تاريخهم. في الباسكت النادي الافريقي خسر الجيم 1 في ربع نهائي البال في كيغالي الرواندي ضد اهلي بنغازي الليبي بنتيجه 88 مقابل 87 نقطه وحيده فارق. المواجهه الثانيه تتلعب نهار الاثنين انطلاقا من ما 3 متاع العشيه والنادي الافريقي مطالب بالفوز بزوز نقاط فارق على الاقل للتاهل للمربع الذهبي. نحكيو على البريمير ليج برونو فرنانديز لاعب المان يونايتد يتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا بعد سيزون كانت مميزة في 20 أسيست و 8 أهداف ومدام نحكيو على البريمير ليج هالسيتي يصعد رسميا بعد فوزه اليوم على مولزبرو هدف مقابل صفر. برشلونة الإسباني باش يكون في تونس الصيف هذا لإطلاق معسكره التدريبي الرسمي بارسا أكاديمي سامر كامب وباش يكون المدير الفني والمدربين متاع مركز تكوين الشهير متاع برشلونة متواجدين في تونس للإشراف على مواهبنا الشابة وتأثيرهم. السنتر متاع برشلونة اللي خرجوا منه برشا أساطير كما ليونيل ميسي لامين يامال وغيرهم من الأسامي. البرنامج متاع المعسكر يتضمن معايشة كاملة تطوير المهارات الفنية تلقين القيم والمبادئ متاع نادي البرشلونة هذا النادي العريق هذا باش يكون من 22 جوان حتى 3 جويليا في الملعب الفرعي لاستاد حماد العقربي برادس معدل حصتين يوميا حصة صباحية وحصة باش تكون بعد الظهر الأماكن محدودة جدا لضمان مشاركة متاع أولادكم ما تردوش في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وصفحات الرسمية الخاصين ببرسا أكاديمية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم منيس اللذوات النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس كل فيلم
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في لو غران هيت على موجات الجوهره اف ام. مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل. صار معكم الليله حسام القايد ومدراك في الاخراج التقني احمد حبيسي، من قدام الميكرو صاريتنا مازالت متواصله معكم بالنسبه لليوم السبت 23 ماي 2026، يوم عادي بالنسبه للبعض، مناسبه سعيده تكون في اليوم هذا بالنسبه للبعض الاخر كما يحتفلوا باعياد ميلادهم، والا بالفرحة الكبرى في حياة كل إنسان الزواج. وبالمناسبة هذه نقولوا ألف ألف مبروك لبشير بالخيرية وكذلك هدى أغدامسي اللي احتفلوا اليوم بحفل زواجهم. ألف ألف مبروك وإن شاء الله

بشير وهدى وكل عائلتهم بيان سور وكل اصحابهم احبابهم نتلموا الليله باش يشهدوا على بدايه فاطمه ان شاء الله تكون ذهبيه في حياه الثنائي هذا وان شاء الله بالذريه الصالحه وربي يهنيهم. مازلنا معكم ديما في لو غران هيت على موجات الشهره اف ام. واصلين معكم في سهرية الليلة في لو غران هيت طوال 10-25 دقيقة. نخليكم مع الموسيقى السنة بعد شوية شامي ويلي سامفرا محمد لاسمر غنية بانيك دافيد جيتا تيدي سويم ستون زنايل غنية اسمها جون جون جون وقبلهم بالكل نصيف زيتون كزورة.

إذا الفنانة سوريا الشامي غنيت حويلي غنينا نصل معها للعشرة 38 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في لوغرون هيت. نجدوا التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس, اللي تابعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير, ربي يحفظ الجميع. صاريتنا بديت معكم التسعة, مازال متواصلة حتى النص الليل. كنا نسمعوا في الشامي وبش نسمعوا مجموعة كبيرة من الغنيات الشامي بيان سور, هذه من الغنيات الأخرى اللي كان قدمها محقق بها نجاح فنان كان صعود سريع بالنسبة لي هو في الفترة الحالية. ممكن فما تغيير بالنسبة للفريق الموسيقي اللي قاعد يتعامل معه سواء في الكتابة وخاصة في التوزيع, باعتبار أنه بعد حطلته على الأقل في الغنيات الأخرى على فؤاد جنيد اللي تم استقطابه من الفريق متاع بيسان إسماعيل اللي تعرف بغنية حربين وغنية علاش وغيرهم من الغنيات اللي تلقى في نجاح كبير برشا والمنافسة ظاهرة بينها وبين الشامي. لكن بتبيع كل واحد عنده المعجبين متاعه وعنده بتبيع كل واحد شنو الموسيقى اللي يفضلها بالنسبة للشامي وإلا بالنسبة لبيسان إسماعيل. ناخذوا فكرة على أهم الأغنيات اللي ظهرت في الأسبوع هذا وحققت نجاحات كبيرة, مجموعة هامة بيان سور من الأغنيات اللي تعرف دخول جديد كما أغنية طمني لكارول سماحة موجودة في المرتبة 20 بتبيع حسب قناة الأرب ساوند على اليوتيوب اللي تركز بيان سور على عدد المشاهدات اللي تحققهم الأغنيات هذو. بدون قلت طمني كارول سماحة المرتبة 20, نلقاو في مرتبة 19 نلقاو زادة عياد سديد, نلقاو في المرتبة 18 رها خالصة غنية موح ميلانو وشاب بلال حلوة الغنية هذه تنسموها من بعد. نلقاو زادة مدرت في بالي الغنية متاع مهدي مزين المغربي المرتبة 16, مش حبيبي بس الغنية متاع أنغام فينالتي الغنية متاع MC Artisan وديدين كانون 16. مرتبة 14 موتو نعرف الغنية متاع الشابة وردة ويوسف يسري أوسكار. المرتبة 13 الشلة وقعت رحمة محسن أسفي الغنية متاع كازو في مرتبة 14 أو في مرتبة 12 سيتي بريفو الغنية متاع هشام تيجي في مرتبة 11 بير لافيتا غنية المغربي ستورمي في مرتبة 10 نلقاو نور الزين زادة في مرتبة 9 كي يسرى لك الغنية متاع كادر جابوني محمد رمضان والغنية تونا سموها زادة من بعد منصوري الغنية ديستانك جمعته بمراد محايني جديد الفنان الجزائري ديدين كانون 16 المرتبة 5 توحشتك جراف للشابة سعاد وهشام سماتي في المرتبة 4 آدم بدونك المرتبة 3 نصابة الأغنية اسمانيها في ساعتنا الأولى لسيلاوي. على ذكر سيلاوي بعض الأخبار المنقول عليه هو تقول أنه قرر أنه يكمل التزامات متاعه من هنا لآخر العام ومن بعد يعتزل الفن. هو صارت بوليميك كبيرة برشا وقالوا أنه تم تأويل لكلامه مشيت في الطريق متاع ازدراء الأديان, لكن هو قال ما قصدت حتى شيء والكلام هذا تم تحريفه وقال ضغوطات كبيرة عشتها ونخمم أني نتفادى روحي أكثر ونتفادى عائلتي تكون في الفترة الجاية. قال عندي خدمة حتى لآخر العام نكملها ومن بعد نعمل بوز اعتزال وإلا بوز وبعد بيعا نشوفوا وجه القمر غنية سارية السواس وقصي الخولي بيان سور ما يغنيش معي فقط الغنية هذه كانت قدمتها وقت كانت ضيفة عنده في البرنامج مرتبة الأولى تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب. هذوما الغنيات العشرين الأكثر مشاهدة على يوتيوب في الأسبوع هذا بالنسبة للأغاني العربية. وصلوا مع الموسيقى خليكم معي تشرن ومع ديستانك نسمو زيدا الأخرس وإيناز دايما هيك نرجو نوصلوا معكم صاريتنا في لقنوحيتا.

هاندريكس والمجموعة في أغنية جولدن. المجموعة نحكي عليها إيمي, نحكي عليها أودري وغيرهم من الأسماء اللي شاركت في الأغنية هذه متاع الكي بوب دايمونز. الأغنية اللي أخذت عديد الجوائز تسمعوا في راديو جوهر أفام في الجرون هيت. سهرتنا ما زالت متواصلة معكم حتى نص الليل, شوية أخرى يكون المواد مع موجز جديد للأخبار مع هجر النووي اللي نرجو احنا بعدها نكمل معكم طريقة مختلفة. الأغنيات اللي اخترنا تكون موجودة معنا في البلايليست متاع ليلة متاع الجرون هيت, تبقى معنا في الاستماع. مرحبا, أهلا وسهلا بالجميع.

ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: من 24 ل 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
2: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظم مساء هذا اليوم بدار الأوبرا في مدينة الثقافة بتونس العاصمة حفل توزيع جوائز الدورة 30 للكمار الذهبي. الزميلة نسرين علوش كانت في المتابعة وتحدثت إلى مروان بن سعيد المكلف بالاتصال في مؤسسة تأمينات كمار عن هذه الدورة.
3: من 30 سنة ونحن نشجع في الروايات باللغة العربية وباللغة الفرنسية، أثناء دورة استثنائية عنا قرابة 1270 كتاب شاركوا على مدة 30 دورة. أثناء عدد قياسي على ما اللي تخلقوا جوائز الكمار الذهبي، رقم قياسي هذا أكثر من 90 كتاب مشارك. وحبينا اليوم في الحفل هذا في عرس الكتاب التونسي والرواية التونسية نرجعوا على 10 سنين الأخرانين ونكرموا فيها بعض رموز الرواية التونسية. حبينا نكرموا أولا العبيد اللي ساهمت في تأسيس الجوائز هذم، وباش تحضروا معنا سهرة وتشوفوا شكون العبيد باش كرموهم. حبينا نكرموا دور النشر زادة كيف اللي شاركوا في 10 سنين الأخرانين واللي كان عندهم أكبر عدد من الجوائز من الكتب المشاركة في الدورات السابقة. وحبينا زادة إسنا سبيسيالمون البارح حضرتوا معنا في كونفيرونس ديبا اللي السوجي متاحة هي عولمة الرواية التونسية. حبينا نكرموا الأربعة من مشاركين السابقين اللي شاركوا وربحوا الكمار الذهبي وربحوا جوائز ريجيونال وإلا انترناسيونال، ربحوا البوكر، ربحوا لبخي دي لفرانكوفوني بور لي سانك كونتينون، ربحوا جوائز قيمة بخلاف الكمار الذهبي. اليوم حبينا نستغلوا الفرصة ونكرموهم. وبالطبيعة في بقية السهرة عنا تكريم والإعلان عن الفائزين متاع دورة 2026 اللي بالعربية والفرنسية عنا جائزة الاكتشاف، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الكمار الذهبي. الحاجة اللي سبيسيال السنة زادة كيف هي القيمة المالية للجوائز هذه. اليوم رفعنا في القيمة باش تولي القيمة الجملية للجوائز قيمتها 50,000 دينار، مع تقريب الدوبل متاع الجوائز متاع قبل.
2: وطنياً آخر، أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين بكل من بني خداش ومدنين وحمد السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب السولجان بجلالة. كما أقر المجلس الذي انتظم بمقر بلدية جربة مدون دعم الشركة الأهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تسجيل بعض منتجاتها الخزفية ملكية فكرية. تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي انتظم يومي 20 و21 من هذا الشهر بمقر الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف المدير العام للديوانة ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية. تم الاتفاق على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا منفصلا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع إيران لإنهاء الحرب. وقال ترامب أن المكالمة مع نتنياهو كانت جيدة جدا، وذلك بعد اتصالات أجراها

0: قادة من الشرق الأوسط وتركيا وباكستان بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران. نهاية هذا الموجز والإخبارية، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

بوكس.

كانت مزيونة. غنينا وصلناها للحداش 23 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فم في لوغرون هييت. بدينا معكم اتصام واصلين معكم حتى النص اللي ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات اللي تم مشاهدتها اليوم بأرقام كبيرة برشا. نحكيو بيان سور أرقام بالملايين بالنسبة للأغنيات هذو ما زيرو بيز وان. الأغنية هذه الكورية عاملة 6 ملايين مشاهدة اليوم فقط. بيبي مونستر عاملة 4,500,000 مشاهدة. إنيغما الأغنية تاع أرخان ديلون وميركسي وبانج ياب ريكوردز الأغنية عاملة 4,452,000 مشاهدة. نلقاهم بعض الأغنية أخرى هندية شرات عاملة زادة 3,300,000 مشاهدة. جولد الأغنية اللي سمعناها بكري مازال تحق في أرقام هامة اليوم عاملة 3 ملايين مشاهدة. الأغنية هذه إجمالا عاملة 800 مليون مشاهدة منذ صدورها في 23 جوان 2025. نلقاو زادة من جملة الأغنيات اللي تم مشاهدتها اليوم أغنية مايكل جاكسون في مرتبة 10، أغنية بيتت الأغنية اللي عاملة 2,500,000 مشاهدة بالنسبة اليوم فقط، رقم كبير برشا بالنسبة للغنية اللي عاملة 1,337,000,000 مشاهدة منذ نشرها بشكل رسمي على قناة مايكل جاكسون على يوتيوب في 2011. دونك غنية هذوما لمحقين أكثر مشاهدة اليوم على يوتيوب. مازلنا مواصلين معاكم ديما في الجرون هيت، بقوا معنا ديما في الاستماع. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

إذن أول الزهور بنهاية أنت مين غنية نوصل معها للأحداش 55 دقيقة على موجات هلا جورا فيم في لوغران هيت نوصل معكم للدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة. كنا سعداء مرافقتكم من 9 حتى لحتوى ويجد معكم اللقاء أكيد إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. تحيات حسام الجيد في الإخراج, أحمد حبيسي مقدم ميكرو شوية أخرى, موعدكم على النشرة الأخيرة للأخبار مع هجر نوالي, بعدها تواصل برامجنا حتى البداية ماتينال ويكاند جديد مع موجات هلا جورا أفهم. خليكم مع الموسيقى جديد محمي لانو شاب بلال غنية راحة خالصة, وتتوصل الموسيقى حتى الموعد الأخبار نوصل.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مسائكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 1500 مواطن يستعيدون نعمة البصر في يوم واحد. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم يوم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين مختلف ولاية الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وبينت وزارة في نص بلاغها أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطار الطبي وشبه الطبي والإطارات الإدارية، إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني، في صورة جسدت قيم التضامن والعدالة الصحية في تونس. وشددت وزارة الصحة على أن هذا اليوم الوطني سيبقى شاهدا على أن العدالة الصحية ليست مجرد شعار بل ممارسة فعلية تضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطن أينما كان، معربة

0: عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة النبيلة. وطنياً أيضاً، اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه يوم أمس والذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلة الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وتقرر أيضاً خلال الاجتماع وفق نص البلاغ تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقاً لتقديرات كمية الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلاً عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. كما تقرر إلى جانب ذلك المصادقة على مخابر تحليل الحبوب لصابة سنة 26 و2000 من خلال مراقبة 26 مخبراً، واتخاذ كافة التدابير الوقائية الهادفة إلى تأمين موسم الحصاد والحد من مخاطر اندلاع الحرائق، وذلك من خلال صيانة آلات الحصاد والجرارات والتثبت من جاهزيتها الفنية وتجهيزها بوسائل الإطفاء. وقرر المجلس الوزاري المضيق في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجية الموسم الفلاحي والمحافظة على الأسعار الحالية نفسها للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. كما تم الاتفاق أيضا في اجتماع المجلس الوزاري، تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تمويل كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. وطنياً كذلك، تم الاتفاق في اجتماع لجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي انتظم يومي 20 و 21 من هذا الشهر بمقر الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف المدير العام للديوانة وأيضاً مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، تم الاتفاق على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. كما اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجال التكوين والتدريب بين الجانبين، وذلك بالاتفاق على تاريخ عقد أول جلسة للجنة التوأمة. كما تناول عديد النقاط التقنية المتعلقة بتجارة العبور وحركة الشاحنات، وأكد ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديوانية التونسية الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. دولياً الآن، وفي اليوم 86 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قراراً بحلول هذا اليوم الأحد. وزير الخارجية الأمريكي يقول بدوره إنه تسنى إحراز بعض التقدم في الصراع مع إيران، وأن الولايات المتحدة ربما يكون لديها ما تعلنه بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الملف النووي لن يكون جزءاً من إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة إلى طهران أجراها قائد الجيش الباكستاني الذي تؤدي بلاده دور وساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. دوليا أيضا وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مسؤولين أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. ومن أخبار العالم أيضا دوي عشرة الأعير النارية قرب البيت الأبيض وفرض حالة إغلاق أمني وسط استنفار جهاز الخدمة السرية وفق ما نقلت مصادر أعلامية دولية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net